0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
2: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
2: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
2: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس، فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
2: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
2: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت: المسيح هنا أو هناك، فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح، ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء، فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل، فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح، سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: 24 ساعة هي هذه ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بإنه إحنا ما عندنا وقت، وإن إحنا ما فاضيين، وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر راديو منكن وليكن، وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بيصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب. حبابك.
1: شكرا يا ابتهاج، ومساء الخير عليك، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل انت ما فاضي ولا انت ما قادر تنظم وقتك؟ افتكر يا ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم اوقاتنا خاصة في السودان،
0: وكمان مرات بتلقى الزول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية، ما فاضية، مشغولة،
1: تطلع على وتدخل طول. تطلع وتدخل.
0: كثير من المهام بتحتاج ان احنا نرتب ونقسم الوقت. انا عايزة اقول لو الانسان بيدرك قيمة الوقت، وانه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزنه فيه او خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فانت وأنا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ أنا بقدر ممكن أعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة؟ لدرجة يا سمعاني إن إحنا عندنا مواعيد سودانية
1: عادي.
0: أسمعني، تعالني الساعة 3 4 5، انتظرتني ما جيت يا زول 6 و7، أقول لك حاجة 8 أمشي.
1: 8 أمشي
0: دي كم ساعة؟
1: 4 ساعات ولا 5 ساعات مهدرة وضاعت مننا سودان.
0: عشان كده إحنا مقارنة مع الشعوب الأخرى محتاجين نلغي من قاموس حياتنا كلمة مواعيد سودانية، ومحتاجين نلغي من حياتنا مواعيد خواجة ولا ما خواجة. فكرة الناس دي ما موضوع خواجة ولا ما خواجة، موضوع إنهم هم ملتزمين بالزمن، موضوع بيحسبوا بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالشهر. في وقت كتير عندنا، أنا عادي ممكن أقعد أرغي 3 4 ساعات، لكن لما نجي دايرة أعمل الأكل كلفت كلفت كلفت، يسألوني أقول ما عندي وقت، حتى لو أنا ما شغالة، حتى لو ما عندي دوام وعمل. ناهيك عن الموظف اللي بيجي شغله متأخر، اللي بيجي يقول لك تعال بكرة، ناهيك عن المدرس اللي بيقول لك تعال صحح الكراس بكرة، ناهيك عن الأب اللي ما لاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، ناهيك عن الأم اللي ما لاقية وقت تعتني بزوجها. ونحن ما فاضيين، مشدوهين جاريين، صباح مساء ليل، تمسى تصبح تصبح تمسي، ونحن في دوامة اسمها الزمن، وده كله عميرنا.
1: بالمناسبة يا ابتهاج، لو قدرنا نعرف قيمة الوقت ده مربط الفرس، لكن نحن خاطين الوقت عندنا ولا حاجة، فعشان كده ما
0: تعال نتونس،
1: تعال نتونس ناخد ساعة ساعتين 3 4، نقضي كل اليوم ممكن نقضي في حاجات
0: نفرق
1: نفرق، نخط الحاجات ونعمل حاجات كثيرة جدا، نضيع وقت كنا نستفيد من الزمن ده. أنا أفتكر دي أول حاجة محتاجين نعملها، ندرك إنه الوقت قيمة جميلة جدا أداها لربنا وما نقدر نخزينها زي ما أنت قلتي. فنحتاج كمان وصمة العار اللي بقت تلاحقنا،
0: مواعيد سودانية،
1: مواعيد سودانية محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كثيرة جدا إنه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجة دي. لكن ده بتحتاج لعزيمة وإصرار من كل واحد فينا، ونحترم أوقاتنا ونحترم زمننا. في السودان ده في ناس زمنيين جدا بيحترموا الزمن، لكن إحنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط.
0: ولأنه حتى لما أقول لك ده معلوم قريضة كده جاي نفسه خواجة ولا شنو
1: يعني
0: حاجة صعبة جدا. الدنيا طارت، ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن مهدر
1: الزمن.
0: فأنا محتاجة له. عدم إدراكي لقيمة الوقت بخليني أضيعه، وأنا ما بتعامل معك قيمة زمنية، يا ساعة وعدت يعني شنو كان استنيتيني ساعة. فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة نعتذر على التأخير.
1: من الزول اللي انتظرنا ومشى بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
0: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا انتظرتك أنت ما
1: يعني.
0: أيوة، فإحنا محتاجين نعمل لده. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. 1، الوقت الضايع ده عمرك. 2، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم. وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي. لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط ليوم بكرة.
1: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم يعني.
0: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا قام الصباح مكركب مكركب، الكهرباء قاطعة، جيبوا مكوت الفحم ولع أمشي، ضاع الزمن هما وصل شغله وعطل معه كم زول تاني مستنيه عشان يمضي له على معاملة. فأنا محتاجة أقسم مهامي وأخطط ليوم بكرة قبل ما يبدأ. ده لا يعني أني أنا إنسانة قلقة أو مهووسة بالنظام أو، لكن ترتيب اليوم قبل ما يجي بيساعدك كثير في أنك أنت تعدي الموضوع بكل سهولة، وده بيخليني أتعلم أرتب أولوياتي. ياتو واحدة أبدأ بيها، ياتو مهمة أجهز لها من بدري، ياتو حاجة أخدتها. اثنين، خلين فيها شنو إذا جبت ورقة وقلم وكتبتها. أنا عندي المواعيد الفلانية، عندي الحاجة الفلانية، الوقت ده وقت الرضعة، الوقت ده وقت أدي أبوي الدواء، الوقت ده وقت كده. أنا وإنت ما في حاجة اسمها أنا ما فاضية يا أبوي أديك الدواء في مواعيده، لأنه ممكن يكون دواء ضغط، دواء سكري، دواء بيأثر في الحياة
1: ما بيستحمل.
0: فإحنا المفترض إن إحنا نبدأ نشوف المهام اللي عندها علاقة بالوقت، لأنه الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان ما بتخطي. أنت المفترض تأخذ 3 جرعات في اليوم، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما أنا أفطر الزول وقت الغداء وغدي الزول وقت العشاء، ضاعت على وجبة هنا يبلع العلاج 3 مرات كيف؟ فادعاءنا الزائف
1: كل الأدوية بتاعت الثلاثة أوقات المختلفة دي من
0: لخبطة شديدة
1: في وقت واحد.
0: أيوة.
1: يعني عايشين يعني حياة بطريقة عشوائية، ابتهاج وما منظمة وما عندنا أي خطط في حياتنا.
0: فادعاءنا أنه إحنا ما فاضيين وما عندنا زمن هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما أنه نحن ما عارفين نرتب زمننا وعندنا زمن تاني مهدر. لأنه أنا عادي ممكن أجيب في المراية 2 ساعة، وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي،
1: وتقضي
0: ما ذاكرت مالك
1: جدا.
0: ما قاعد في مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق. فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل به، ونلقى وقت نقضي به حاجة ما جوهرية. ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضي،
1: بنتزمر ونتضايق ودايرين نمش ودايرين نخلص.
0: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد.
1: يعني إحنا كل حاجاتنا مختلفة يبتهاج.
0: أيوة. فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده وقتك، ده زمنك، وقتك هو مالك. حاجة تانية، خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بيبدأ 2 ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة أنه أهتم بأنه أخد مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة، عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخد الطشت أسي 10 صباحا ما أغسل إلا 6 مساء. حأقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأ الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت. مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن، فارتباط النشاط بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر انت قاعد تعمل في حاجات ما منها اي فايدة. خليني اقول كمان حاجة تانية، لو انا بكرة مثلا عندي اجازة، كيف حخطط ليوم الاجازة استفيد منه بشكل سليم، اقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، اقضيه في موضوع اقسمه، ما حاقضيه اذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم 2 معقولة اقضي 3-4 عمري وانا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير. محتاجة أقسم أنشطتي خلال اليوم. أنا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي ال 24 ساعة دي؟
1: مرات طبعا ابتهاج لمن أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة. الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية والناس تنتظر وتأخذ ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي انت قدمته للناس.
0: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور لكن بتمتد من الساعة 10 لحد الساعة 12، دي ساعة فطور،
1: ويجوا بعد الفطور طوالي ماشيين
0: وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر، امضى ومعاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فأنا محتاجة، مرات كثيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زمن ناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة أمور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
1: مستحيل طبعا انك تعمل كل الحاجات،
0: وده اللي بيخطنا في مغبة اني انا ما فاضي. اي نعم انت اسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، او قاعد فاضي فيهم انت كنت بتشغل انسان تاني من انه يستثمر وقته بشكل كبير. احنا عندنا مشتتات للوقت كتيرة، التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم الى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحن إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس 60 دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة، 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة.
1: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول ناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم، وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح، وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف 200 تأكل، 200 تشرب، 200 تتعلم، 200 تزور الناس، 200 تمشي المستشفى، 200 تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
0: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في أنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي، عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
1: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت، لأنه الدقيقة اللي بتعدي ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
0: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات انت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
1: نرتب أولوياتنا.
0: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده. إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا، والقطر بيفوتنا، والعربات تفوتنا، والمواصلات تفوتنا، والبس يفوتنا، وحاجات كتيرة بتفوتنا،
1: والعالم
0: محتاجين بفوتنا. إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت، إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده وأنا حقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
1: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي، ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
0: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته، وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظه. شكرا الزميل سمعان.
1: شكرا جزيلا ابتهاج.
0: إلى جديد اللقاء، وكونوا بخير. الغربة إن شاء الله تعقري يا تعدمي يم خيرا فقري. الكلمات دي ما تقالت ساي، لكنها عبارات تجوش عن مشاعر شخص تألم كثيرا عندما كان مغتربا. حلقة اليوم حلقة جديدة، حلقة مفيدة، تحية بنهديها لكل أهلنا المغتربين خارج السودان في كل بقاع العالم، مغتربين، مهاجرين، لاجئين، أينما كانوا علكم بخير. محبات وتحيات مني أنا ابتهاج السنوسي ومن زميلي العزيز المشرفنا حضور أنيق في استديوهات راديو سمر حبابك سمعان.
1: شكرا ابتهاج السنوسي وتحيات خاصة في الحلقة دي بنبثها لكل مغترب ساب البلد ورحل بعيد لكل الطيور المهاجرة. نتمنى دائما تعود بخير ونبني وطننا ونتمنى دائما ربنا يرد غربتهم بسلامة. حلقة خاصة في الغربة.
0: الغريب مهما طال غيابه مصيره يرجع تاني لأهله وصحابه. لما نتغرب ونطلع خارج السودان وطن الأوطان عايش في وجداننا لكن مرات جغرافيا ما بنكون فيه. الاغتراب وما أدراك ما الاغتراب، عندما ندفع تلك الكلفة والضريبة الباهظة مقابل ريالات دولارات استرليني أو ين. نعم اغترب الكثير من أهلنا السودانيين والكثير من الطيور المهاجرة هاجرت لأسباب تخص أسباب خاصة، ولكن هناك حيث ما السودان وطن الأوطان نجيش بمشاعر تتخالج فيها أحاسيس الحنين لوين ربينا وين قعدنا وين مشينا. ومرات في ناس سافرت من السودان مقهورة مجبورة لأي سبب من الأسباب. يعيش السودان في وطننا ونحمله بين ثنايانا. وأسفاي إن ما كنت من ناس ديلة وأسفاي. وأنا في الغربة يا سمعان أي مرة لابسة توب يا أهلي وأولادي، أي زول لابس جلابية وتوب، أي زول لابس جلابية وعمة دعمه. وأنا عشت جزء من حياتي ومن عمري سودانية مغتربة، لكن أنا عايزة أقول دخل أبوي يسعى إنه يعيشنا في جو السودان في البيت. ممنوع أنت قاعد في البيت تتكلم أي كلمة من لغة الدولة اللي إحنا قاعدين فيها. برا إحنا بنتكلم لغة البلد، لكن لما نجي اللكنات والكلمات والأكلات والتلفزيون والقنوات كلها سودانية.
1: طبعا كانت رحلة مليانة بالتعب والألم وإنتوا في الغربة، ونشكر الله قدرتوا ترجعوا من جديد، ونتمنى ربنا يرد كل المغتربين بسلامة. ابتهاج بالتأكيد أسباب كثيرة جدا خلت الناس تقترب، خلت الناس تسيب السودان، من ضمنها أسباب الحرب. الحرب واحدة من الأشياء الممكن تكون صعبة جدا بتخلي الناس تطلع تتنزح وتلجأ لدول تانية وتتشرد. نتمنى ربنا دائما يدينا سلام في بلدنا السودان. وغير الحرب طبعا هنالك أسباب كثيرة جدا، في ناس مشت تفتش ليه لقمة العيش، في ناس فتشت أو مشت تفتش لوضع أفضل لتعليم أفضل. نتمنى كمان بلدنا يكون فيه تعليم كويس والناس ما تمشي لقدام. بنحب إنه كل الناس تكون قاعدة في بلدنا السودان.
0: ناس اغتربوا بحثا عن الأمان، ناس اغتربوا بحثا عن حرية الرأي، ناس اغتربوا مهجرين مغصوبين منفيين. في المنافي يعيش السوداني سجين داخل سودانه. أنا عايزة أقول خبرات وتجارب كثيرة لأهلنا المغتربين، لكن وين ما كانوا هم لسه بيحبوا السودان ومليانين بيه. مرات يا سمعان السوداني بيكون متمسك بسودانيته أكتر وهو برا خارج حدود الوطن،
1: وما بتحس بيه
0: يغني أغاني وياكل أكله
1: ويتذكر
0: وعارف تفاصيل التفاصيل جوا السودان.
1: أي.
0: وأنا عايز أقول إنه الزول اللي بيسافر برا السودان مجبور ما اختياره، اتغصب إنه يغترب في بلاد الاغتراب أو بلاد المهجر. الزول ده قاعد يفرق بين حاجة مهمة جداً، إنه وطني ما الحكومة أو الوضع القانوني أو الوضع السياسي أو الوضع الخلاني أمرك برا البلد، لكني بحب الوطن محل ربيت محل حبيت محل تبيت محل شبيت محل اتزوجت محل ربيت محل أكلت محل شربت محل قيلت محل أبيت. السودان والسودانيين أنا يتهيألي وطنيتنا السودانية بتظهر كتير برا. برا أنا ممكن أكون مختلفة معك سياسيا، لكن بنتلمى في الجالية بنتلمى مع بعض بنقعد مع بعض. لو شفتك في أي حتة أنت سوداني، قالوا في واحد كان عيان في المستشفى واحتاج نقل دم وما عنده قروش، فناس المستشفى قال له ما دفعت القروش تطلع برا. السوداني ده قال لهم يا جماعة أمشي كده برا المستشفى ده واسألوا وقولوا لأي زول برا في أخوكم واحد سوداني هنا تعالي. الناس ديل في المستشفى استغربوا من عدد السودانيين الجو يتبرعوا بقروشهم وبأكلهم وبشرابهم وبيدمهم، لدرجة كان مضرب مثل يعني في كل أنحاء العالم إنه السوداني أخو السوداني وين ما كان. وقدر ما كان نحن مختلفين جوا لكن برا قاعدين نتآخى ونتلف، ودي المحرية في أهلنا في كل بقاع الدنيا.
1: ودي سماحتنا المعروف معروفين بها دائما في كل بقاع العالم، محل ما يمشي السودانيين دائما بيحتفظوا بطيبتهم وإنسانيتهم وجمال روحهم، ودائما السودانيين مختلفين في كل حتة يمشوا فيها. دايرين أقول لكل مغترب راجلنك ترجع، راجلنك ترجع بالسلامة، البيوت منتظراك والأهل والأصحاب والأصدقاء والرفاق، كل الناس راجين رجعتك من جديد. أرجوك وإنت في الغربة حاول إنك تحافظ على نفسك قدر الإمكان وتتذكر الهدف الأساسي اللي خلاك إنك تطلع وتسيب الأهل.
0: بعض الصور اللي محتاجين نرفع وعينا بها في الحلقة دي عن أوضاع المغتربين خارج، أنا عايز أقول إنه الناس ديل بيدفعوا كلفة باهظة جدا، بيشتغلوا دوامات وعدد ساعات كبير جدا مضاعف، بيشتغلوا في أعمال ما حقتهم ولا بتشبه شهاداتهم وقدراتهم لو كانوا موجودين في البلد. فنحن عندنا بعض الصور المقلوبة عن المغتربين الموجودين برا إنهم دايما عندهم قروش أو دايما بيكذبوا علينا بيقول لنا إحنا عيانين وعندنا وعندنا وعندنا. أنا عايز أقول كلفة الاغتراب كلفة باهظة جدا، تجي شايلة حبة دولارات وراجع للبلد لكن فقدت الكثير. فخلينا نكون رفقاء وحنينين لما نطلب من المغتربين، وخلينا نكون إحنا بنراعي الشعور والضغط النفسي القاسي لبرودة الغربة وسخانة صحراء لما يكون المغترب مغترب في بيئة ما بتشبه البيئة الربا فيها، فهو مضطر يصبر، مضطر يكون تحت استعباد من نوع جديد، تحت عبودية جديدة اسمها الاغتراب. وما أدراك ما الاغتراب؟
1: مرات بنضغط عليهم كتير، ليه فلان ما رد على تلفوننا، فلان خلاص نسان
0: ننسى فارق التوقيت
1: بالضبط، ولو عارفين هو فئته حتة فئته مكان في الشغل في البيت في راحته في زمنه الخاص، فلان لازم يرد. محتاجين كمان نراعي لأوقاتهم الخاصة، لراحتهم، لشغلهم، لحاجاتهم اللي بيعملوها، ما نكسى عليهم بالكلمات إنك أنت ما دايرنا وما بتشتغل بينا وما بترد علينا أرجوك وكده. كلام كثير بنقوله للمغتربين ونحن ما عارفين الضغط اللي عايشين فيه في كل بلد.
0: أخوانا المغتربين في بلاد الاغتراب، لما ترجع البلد أرجوك حاول تصرف زينا، شكل بيشبهنا ببساطتنا وقلة حيلتنا. مرات كثيرة بيكونوا في بنات مرتبطات وعندهم علاقات، لكن لأنك أنت راجع ومعاك التقيل ومعاك
1: كل الناس تدمنك
0: الصعبة، فبيكون في بعض الزيجات ما بتكون مبنية على تفاهم وعلى أسس. أنا عايزة أقول قد تدفع حصيلة اغترابك كلها في أنك ترتبط بإنسانة ما تكون دي الزولة المناسبة ليك. أي نعم بيتم الزواج، لكنك بتتزوج وفق منظور مادي فقط. فعشان كده لو عندك حب قديم وعلاقة قديمة موجودة حافظ عليها، وبلاش تكسر خاطر زولة قعدت انتظرتك. جزء من وعينا وجزء من إدراكنا لحقيقتنا إنه القروش عمرها ما بتسوي زول، لكن العرجلة مراحة. وين ما اغتربت وين ما مشيت تراك مصيرك بالبلد السودانية الحرة الأصيلة اللي كان أنت بتعرفها ولا أنت كان ارتبطت بيها زمان. خلينا نقول إنه الاغتراب وما الاغتراب قدر ما بيدينا من راحة وتحسين وضع، وبيدينا جنسيات وباسبورات تانية مختلفة، لكن قاعد يكلفنا الكثير الكثير الكثير. صعب جدا إنك تعيش كسمكة خارج بحارك.
1: مرات كمان تشغيلنا الحياة في الغربة والرفاهية اللي بنعيش فيها في الغربة، وننسى البيت طلعنا منه، وننسى الأهل، وننسى الأم، وننسى الأب، وننسى كل الأهل والأصحاب والجيران والخيلان والعمات وكل الناس بننساهم، لأنه خلاص انصدمنا بالحياة. فدايرين نقول لكل زول مغترب أرجوك تذكر البيت اللي أنت طلعت منه، تذكر بيوت الطين، تذكر المطرة، تذكر شفع الحلة، تذكر الدافوري، تذكر الحاجات السمحة اللي كنت بتعملها معانا. وارجوك دائما خليك محضر خير في كل حدة.
0: الاغتراب بقدر ما فيه من فوائد بقدر ما عنده كلفة باهظة. شاركنا لو انت مغترب، انت بتعاني شنو انت في

0: لأنك أنت بكل الأحوال سفير للسودان بدون تكليف.
1: ولو كمان في يدك عزيزي المغترب إنك تساعد، أرجوك ما تبخل ولو بحاجة بسيطة، تقدر تمد يدك وتساعد ناس كثيرين جدا بيعانوا كثير في بلدنا السودان.
0: جمال الغربة ممكن تغيير مكان، ممكن تغيير وضع، ممكن مشيت بحثا عن الأمان، لكن أصلا ما بيبقى زي بلدنا الحنين والحلو السودان.
1: حيفضل دائما بلدنا السودان منتظرك، وترجع بخبرتك وترجع بجمالك وبإنسانيتك وبطيبتك وبحبك للناس وحبك للبلد، منتظرينك ترجع بالسلامة دائما.
0: كل الناس اللي بتسمعنا عبر أثير راديو سمر، كنتم وكنا حضورا أنيقا في حلقة ناقشنا فيها عن الاغتراب والأسباب اللي ممكن تخلي السودانيين يغتربوا وكيف نحن بنتعامل في بلاد الاغتراب. تحية لكل سوداني أصيل موجود خارج الوطن، وربنا يرد غربتكم، وتأكدوا إنه أهلنا في السودان لسه منتظرين رجعتكم، منتظرين وجودكم في نصنا، وما في زول بيسيد فرقة زول. أترككم في أمان الله وحفظه إلى جديد اللقاء، وقعدوا بخير.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخ يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة لكنهم لم يحافظوا عليها، بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بالكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفق عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولادي الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء، واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: والخصام الموجود بينكم، سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية، ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب:
1: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
0: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح، مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القد ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين

مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطي، الخطية أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في طفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟ هل انت حاسس انك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكروا. البعض الناس بيحاولوا انهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعملوا زمان،
لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف انه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى انه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق بطريقة ما، بيجي في النهاية بيكتشف إنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس إنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فشكذا قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حسبيه أنه بيدي نوع من التفاخر فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذن هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقه ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسن، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضه، ربما قرايه الكتاب المقدس، ربما رؤيه، ربما حلم. طرق كثيره جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاه واحده بس، جمله واحده تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمه.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: صباح الخير لكل زول بيسمعنا، صباح الخير لكل أحبائنا وأهلنا وأحبابنا وكل الناس الغالين علينا شديد. بصبح عليكم وبتمنى لكم صباح جديد يكون مميز ويكون يعني لذيذ وخفيف عليكم كلكم. طمنونا عليكم، طمنونا على أخباركم، ورونا كيف أيامكم الفاتت، كيف عدت وأخباركم شنو. وحابين كمان نكون بنصبح على الغالية الشديد دلال. ازيك يا دلال؟
1: صباح الخير لكل زول، أنا ما عارفة حتكونوا دخلتوا ولا لا، لكن صباح الخير لكم كلكم، وصباح الخير ترنيم، شكرا عشان استضافتي الليلة. أنا أكثر من مبسوطة وحاسة بطاقة إيجابية وطاقة حلوة، وأتمنى كلكم تكونوا حاسين بها. صباحكم يكون جميل ورايق وحلو كده، وجهزوا كباب شاييكم لو أنا ما عارفة الساعة 10، لكن المهم خليكم حلوين كده ونعيشين ودنيتنا حلوة.
0: لا لا أكيد الناس حتكون معانا. يعني بتذكر الأسبوع اللي قبل الفات ما طلعتي معي، كنت في الأول كده برضو يعني نظام إنه الناس حتكون معانا وحتكون معانا، لكن شفتين براكي
1: لا هم كانوا معانا،
0: شفتي كيف؟ فناس هذيل يا صحبتي بيحبوا الصباح لأنه تعودوا علينا بالصباح، فيعني
1: حلو يكون في روتين ظريف صغير كده الصباح. فيا جماعة صباحكم حلو، صباحكم روتين حلو، احنا يعني بالمختصر يعني. فلا انا بتمنى انه يومكم يكون حلو، ما بس من صباح من الصباح او من بدايته، لكن يواصل يكون جميل وحلو ومنور كده. وورونا وصبحوا علينا برضو انتوا. يعني
0: صراحه احنا عندنا فقره كده يا دلال بالصباح في بدايه الحلقه، يعني انه احنا بنحاول نقنعهم يشاركونا بصباحهم كيف. فهل يا جماعة قاعدين ننجح ولا ما قاعدين ننجح في إقناعنا لكم إنه تشاركونا بصباحكم كيف؟ فورونا يعني إنتوا صباحكم كيف؟ أسبوعكم الفات كان كيف؟ أخباركم ومستجداتكم؟ ليه؟ لأنه إحنا في الأول بنحب شنو؟ نتونس.
1: أجل.
0: فهماني؟ فهل أنت جاهزة للونسة الصباحية يا دلال؟
1: أكيد. لسه نايمة؟ هل أنتم مستعدين؟ أنا ما نايمة الليلة. أنا الليلة ما نايمة. فهل أنتم مستعدين برضو تتونسوا معانا وتشاركونا؟ لأنه إحنا جاهزين نتونس، احنا بشايينا بحاجاتنا، فانتوا اجهزوا برضو يعني.
0: اي فكده يا دلال ورينا اخبارك مبدئيا كده. اول حاجه
1: اللي جاز انتهت وحننزل الشغل
0: صراحه
1: فهو ما في حماس شديد كده، لكن الواحد حيرجع للروتين لانه يكون في برنامج معين واضح ظاهر. والواحد ما مقتنع به شديد، لكن مواصل حياته عادي. واظن ده الابديت القريب يعني
0: كده. وريني عم تشوف الاجازه،
1: قعدت مع بنت اختي هي يعني جابت لنا بنوته ظريفه كيوته كده. فيعني كان هنا كنت انا بيبي سيتر في الوقت ذاك، لكن الدنيا كانت حلوه يعني، كنا رايقين حلوين. حاولت اسوشيالايز، بس الفكره ما نجحت معي انه اكون بطلع وبرفع عن نفسي، ما نجحت. لكن يعني الدنيا كانت حلوه بالبنت
0: الجديده. الطفل كان معك جوا البيت؟
1: اي بس كان قاعد معي جوا البيت،
0: جوا البيت
1: في معانا بيبي جديد، فيعني ده الترفيه اللي انا حصلت عليه.
0: يا اخي حاجه حلوه يا اخي. انا يعني كمان بنت فاهمه.
1: يس
0: يعني يا جماعه كل زوج يعرف في فرض الواقع، عارف قلت شنو. انا نفسي يكون عندي اخت بنت يعني. ف كل ما اشوف اخوات بنات قاعدين مع بعض ولم حظكم
1: حظكم
0: لانه يعني فاهمه اللي هو حياه البنات دي يعني حلوه.
1: اي يكون في زول بيشاركك نفس كل حاجه.
0: اي
1: كل حاجه كنت عايز اقول كلمه لكن احترمت نفسي، لكن كل حاجه
0: زوله
1: بيشاركك كل حاجه.
0: اي بيشاركك حتى في الهدوم
1: وفي في الحاجات اللي انت ما عايزه تشاركيها بتلقيها ان هي شاركتك فيها. لكن هي علاقه حلوه بتستمر ل يعني أكتر من بعد ماما أو بابا أو هي بتكون موجودة العلاقة دي، فهي علاقة جميلة يا جماعة. فاعتزوا بأخوانكم وناس خالته
0: اللي بيت. يا سلام.
1: يس
0: يعني هاي جميلة. أنا يا دلال مبروك لكم صدقيني. هاي
1: الله يبارك فيك يا أخ.
0: أنا أسبوعي كان لذيذ. الإجازة ما كانت إجازة شديد لأنه كان عندي امتحان، ومبارح كان عندي امتحان، اضطريت إن أشغل مخي شديد وأقرأ. يعني الموضوع إنك تشتغل وبتقرأ ده تشغيل مخ زيادة عن اللزوم. لكن اكتشفتي انه الزلمة بيشغل مخه كتير بيحتاج يأكل كتير. صدقيني هذا الموضوع ده
1: محتاج انا
0: حقيقي
1: كده طاقة
0: يعني
1: مخزون.
0: انا في كل بريك بقرأ يعني فترة مثلا قولي 45 دقيقة كده، طبعا كتر خيري لو قريت ساعة، لكني ما قاعد تحصل صراحة يا جماعة، يعني
1: واحدة من المستحيلات
0: هدوبة 45 دقيقة أكون مركزة كده كويس، أو 35 دقيقة يعني في الحدود دي. بعد كده في الآخر 10 دقائق دي بكون بفكر إنه أنا في البريك
1: هأكل شنو. دماغي بيفصل أصلا بعد 30 دقيقة، فالباقي ده بيكون سرحة كده،
0: إنه أنا هأكل شنو، أقوم أعمل شنو، أجهز شنو، حاجة كده تسندك، لكن ما تأخذ وقت طويل أنت بتحضر فيه عشان ما تفصلك من المود بتاع القراءة. فده كان حاصل معاي بالذات يوم السبت، يعني اليوم كله قدام الكمبيوتر وقراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة. فلما جو مبارح حسيت بانه اليوم طويل، يعني بعد ما خلصت الامتحان حسيت انه في حاجات كثيره ممكن زول يعملها يعني، وفاهمه يعني اليوم لسه ما قدر ينتهي مني. فقلت يعني سبحان الله، زمان لما كنت طالبه جامعيه بس يعني كانت الحياه كويسه صراحه. يعني انت طبعا تخرجتي يا دلال، ف
1: عشان كده انا متفهمه يا جماعه.
0: اي اي اي لكن غايته يعني ربنا يوفقنا.
1: لما يكون في كم حاجة انت مش عايز اقول مسؤول، لكن هي مسؤوليتك صراحة، يعني ان انت مفروض تعمل الحاجة دي، الموضوع ممكن يكون مشتت، ما عارف تاخد طاقتك وين بالضبط، او انت قاعد تعمل كويس في اتو حتة، انا ماشي كويس ولا لا، وانت بتقدم، انت ما زلت بتقدم، بتخد طاقة، بتخد وقت، بتخد تعب، فانت ما عارف انت قاعد تنجز ولا لا. ويعني في يعني مثلا انت قلت لما كنت في الجامعه الدنيا كانت سهله، لانه كان في حاجه واحده، كان في مهمه واحده، يعني انت لو كنت بتفكري في اكلك لا في شرابك، لانه someone else is doing it، يعني في زول تاني قاعد يعمل لك الحاجه دي، او انت بتجي بس تقري تنوم، يعني كان في مسؤوليه القرايه بس، ما عندي حاجه اكتر من كده انا بقدمها. لكن هسه انا مضطره، انا شغاله، انا عندي قرايتي، انا مفروض افكر بين في البريك اكل شنو، فالموضوع بقى اوسع شويه. وهين صح. مع كل مسؤولية والحينة. ومع كل مرحلة أنت بتفكر يعني أنا قاعدة أعمل حاجة كويسة ولا لا، قاعدة أقدم حاجة كويسة ولا لا، قاعد أنمو ولا لا.
0: نعم طبعا، يعني دخلتينا في موضوع حلقة، ودي حاجة ذكية منك شديد، حيك على
1: صفقوا لي يا جماعة.
0: لكن في الأول كمان نكون بنقرأ بس الناس اللذيذين دخلوا علينا. ويا شباب أنا بشجعكم شديد أنه زي ما كلي يعني، معلش استحملوا العبارة دي بس هي لازم أقولها عشان أذكركم بها، وعشان لو في زول جديد ما عارف يعني يكون بيعرف. فالحاجة اللي بحب أطلبها منكم كلكم، وفي جزء منكم كبير شديد بيعملها، إنه يعمل شير للحلقة دي مع الأهل والأصحاب والقرايب والناس الحلوين في حياتك. يعني ليه؟ عشان الونسة تبقى يعني شنو كبيرة، يعني يكون في عدد كبير من الناس تبقى مفيدة أكتر. يعني بطلب منكم إنه تعملوا منشن لأحبابكم، حتى في اللايف ذاته ممكن تعملوا لهم منشن، وإجوا يسمعوا الحلقة يعني فيها شنو الناس بتتونس شنو من الصباح كده، يعني قاعدين يقولوا في شنو من صباح الرحمن. أول زول كتب لنا تقريبا ظاهر عندي إنه هو أول زول كاتب، اسمه صمويل موسى، أهلا بك يا صمويل، بيقول صباحكم بركة تسنيم، وعلى ضيفتك دلال مستعدين أشارككم آرائنا في موضوع حلقة اليوم، وكل التوفيق. شكرا يا صمويل، شكرا كتير لك، يعني مرحبا كيد بدلال، وأنا ترنيم. مشكلة يعني لو قلت تسنيم دي كم تحصل معك
1: اسمك تسنيم خلاص يا المدرسة. صح صح في السودان،
0: يعني لما يكون في أستاذ بيقول لي ترنيم بحس إنه وات،
1: أنت كيف عرفت اسمي؟
0: كيف
1: قلتها صح؟
0: هو مكتوب يا جماعة في ال
1: والقراءة وحروفه سهلة يعني،
0: لكن لا هو بيبتدي بالتاء تسنين طوالي،
1: ما بيفكر كتير، بيخمن الباقي.
0: فما مشكلة يا صمويل، لغاية أنا يعني ما تحسست، لأنه دي كان حابة تحصل معي من زمان، لكن برضو عشان أعرفك على نفسي يعني.
1: يمكن الكيبورد خزله برضو ما معروف.
0: على فكرة حقيقي
1: صح؟
0: أي
1: تحصل
0: كيبورد ذاته ما مقتنع بالاسم،
1: ما مقتنع بالاسم، ما عاجبه.
0: أي يونس بيقول لنا صباح المحبة عليكم أسرة راديو سمر، وكل سنة وأنتم طيبين، ربنا يحقق كل الأماني إن شاء الله. نخش في موضوع الحلقة، طوالي كده طوالي، طبعا أكيد إحنا معك. بيقول النمو الحقيقي ما بتلاحظ في المراية ولا في رقم الحساب البنكي، بتلاحظ في تصرفاتك لما ما في زول شايفك. وبيقول لو داير تعرف إنك فعلا قاعد تنمو وتتغير للأفضل، شوف العلامات دي في نفسك. أوكي، هو ذاكر كم علامة. أول حاجة قال ردة فعلك اتغيرت، زمن كان أتفه موقف يعكر مزاجك يوم كامل، هسه بقيت تختار معاركك بقيت تسأل نفسك الموضوع ده بيستاهل أحرق أعصابي؟ النمو بيساوي لما الألم يجيك لكن ما يتحكم فيك. 2 بيقول بقيت مرتاح مع كلمة لا. زمان بتقول حاضر عشان ترضي الناس حتى لو على حساب نفسك، هسي بقيت تقول لا بأدب من غير ما تحس بالذنب. عرفت إنه حدودك ما قلت ذوق، دي حماية لطاقتك. النمو يساوي لما ترضي ضميرك قبال ما ترضي الناس. 3 بيقول بطلت تبرر لأي زول. زمان كنت بتشرح وتفصل ليه عمل وليه ما عملت، هسي بقيت تعمل الصح وتخلي فعلك يتكلم عنك. فهموك أهلا، ما فهموك برضو أهلا. النمو بيساوي لما راحت بالك تبقى أهم من رأي الناس فيك. 4 بيقول نظرتك للفشل اختلفت. زمان الفشل كان نهاية الدنيا وجلد الذات، هسي الفشل بقى درس بفلوس، بتسأل اتعلمت شنو بدل ليه أنا فاشل. النمو ما تقع وتقوم أسرع من النمو يساوي لما تقع وتقوم أسرع من المرة الفاتت. 5 بيقول بقيت مسؤول عن مشاعرك، بطلت تقول فلان زعلني، بقيت تقول أنا اتضايقت من تصرف فلان. فرق كبير، الأول رميت المسؤولية عليه، الثاني مسكت زمام نفسك. النمو بيساوي لما تبطل تلعب دور الضحية. 6 بيقول نجاح غيرك ما بقى يوجعك. زمان نجاحك أو نجاح صاحبك كان بيحسسك إنك متأخر، هسي بقيت تبارك له من قلبك وتقول عقبال لي، عرفت إنه رزقه ما حينقص رزقك. النمو هنا يساوي لما قلبك ينضف من المقارنات. 7 بقيت تصاحب نفسك، الوحدة ما بقت مخيفة، بقيت تستمتع بوقتك براك، تطور نفسك وتتونس معك. النمو هنا بيساوي لما تبقى أنت أفضل صديق لنفسك. بيقول الخلاصة، النمو الحقيقي ما ضجه هو هدوء داخلي، ما إنك تبقى مثالي، إنك تبقى أحسن من نسختك بتاعت السنة الفاتت بنسبة واحدة بس. قيس نفسك كل فترة، أنا قبل 6 شهور كان هتصرف كيف في الموقف ده، وهسي اتصرفت كيف، ولو لقيت فرق مبروك، انت قاعد تنمو حتى لو ما حاسي. حقيقي يعني انا ما عارف اقول شنو غير بجد شكرا لك كتير، يعني بجد انت يعني يا يونس ابدعت في وصف الفكرة بتاعت الحلقة بالكامل، يعني حقيقي قلت الكلام الفعلا محتاجين نكون بفكر فيه الليلة في الحلقة دي يا يونس. وما بس كده، يعني ما بس قال النمو 1 2 3، لكن حتى ورانا كيف نقيس النمو ده. فدي أصلا يعني كنا نقطة كده جايين نتكلم فيها، إنه كيف بيفكر في الحتة دي. يعني أول ما زوجي يقول لك يعني أنت قاعد تنمو ولا لا، الفكرة الأولى بتخطر على بالك شنو؟
1: يعني هو شارك حاجات كتير أنا بتفق معاه فيها، بس أكتر حاجة ممكن تكون واضحة لي وللناس إنه أنا في حاجة تغيرت. يعني زي ما هو قال أنا بقيت بقدر أقول لا بدون ما أكون حاسة بالذنب مثلا، فبتخليني أنا أفكر إنه أنا قاعد أنمو ولا لا. بعيدا عن إنه النمو ده شكله هو كويس أو ما كويس، هو تغيير، المهم إنه أنا عارفة إنه أنا ما زي امبارح مهما كانت الحاجة. يعني الحاجة حصلت دي كبيرة صغيرة، إنه أنا بس ما زي امبارح. في حاجة بقيت يعني ببطل أعملها، أو بقيت بعمل حاجة جديدة بدلها، أو مثلا كنت ما بتحكم في حاجة معينة بقيت لا أنا بتحكم فيها. حتى الناس بقت بتعلق، حتى لو ما في زول علق، فالحاجة بتخليك تتلفت لورا وتعاين إنه ده ما أنا، دي ما نفس النسخة اللي أنا كنت عليها، إنه في حاجة حصلت وأنا بقيت ماشي خطوة باتجاه تاني، ما معروف الاتجاه ده وين، لكن أنا ماشي باتجاه تاني غير اللي أنا كنت فيه. فأنا يعني أنا أتمنى إنك ما تكون مستعجل، أنت كتبت كلام كتير، لكن أنت أقعد وحتلقى، أنا متأكد حتلقى نفس الكلام اللي أنت كتبته لينا إحنا بنشاركه، أو في ناس تانية بتشاركك نفس الفكرة. فيعني أنا بشكرك جدا، أنت أخذت وقت ورتبت كل الحاجات دي وأديتنا حلول برضو أو طرق إحنا نقيس بيها النمو بتاعنا. فيعني يا يونس يعني شكرا شكرا شكرا بجد، يعني صاحي من الصباح وكاتب الكلام ده كله بكل الانرجي،
0: مقدر صراحة
1: بجد. يعني إحنا مقدرين كل الطاقة وال بسموها شنو انت خدتي شغل اي المجهود اللي انت خدتي ولينا، فيعني شكرا شكرا بجد، واتمنى ان تكون مواصل وتسمعنا احنا بنقول في شنو، والناس اللي معانا برضو حيردوا على كلامك مثلا ويقولوا شنو.
0: اي طبعا يونس ما عندك طريقه يعني تتخارج من هالسي، انت حتقعد معي لحد نهايه الحلقه، ما بس يونس يا شباب، كل الناس اللي بتسمعنا وبتحضرنا، يعني الواحد يتشجع يكتب، ما بالضروره الرساله طويله، ما بالضروره يعني تتعمق شديد في الموضوع، ممكن بس تطمن علينا ونطمن عليك. وبجد شكرا يعني بجد، يعني اي زول بيكتب اي حاجه ده بالنسبه لنا عمل انجاز يعني من الصباح كده
1: بجد
0: واخذت مجهود يعني. انا في الاول صراحه يعني برضو ما ننكر انه احنا في كثير من الاوقات مخنا حافظ فكره الانجاز او النمو يعني بالحاجات اللي هي ظاهرية، يعني تغيرات بتحصل حوالينا أكتر من تغيرات بتحصل جوانا. فممكن كثير مننا يفتكر أنه النمو ببساطة جدا جدا، يعني أنه أنا تخرجت، أنه أنا مثلا في إنجاز معين ظاهري، ودي حاجة كويسة شديد، يعني إحنا بنقول دي حاجة ما كويسة أكيد، بس ده إنجاز يعني كويس، بس برضو في النهاية ما غير فيني أنا كشخص من جواي في فكري حاجة، يعني ستيل أنا في حاجات كثيرة شديد. وانت هتتكلم في النقطة دي انه في نمو، في كذا بوينت بتاعت نمو او كذا يعني جوانب بتاعت نمو احنا بننمو في حياتنا، ما من جانب واحد بس. لكن لو جينا مسكنا الجوانب اللي هي ظاهرية زي مثلا التخريج، الزواج، يعني في ناس بيقول لك اتزوجت معناته شنو؟ استقريت. وده سوء فهم عن فكرة الاستقرار أصلا، لأنه الاستقرار totally different من إنه
1: من الحاجة
0: أنا أكون
1: دي.
0: يعني بعلن إنه أنا في شريك في حياتي، شخص تاني في حياتي، بنعيش مع بعض، ده ما معناته إن أنا استقرت، لأنه الاستقرار حياة تانية أبعد من كده. ممكن أكون مستقرة وأنا ما متزوجة، ممكن أكون متزوجة وما مستقرة. ففي أفكار بتجي مثلا مع الإنجازات الواضحة دي، زواج، تخريج، سفر، مثلا بنسافر كتير، فده شخص منجز، شخص مطلع وعنده إمكانيات، بيقدر يشوف البلاد التانية، الثقافات التانية، فده شخص واو يعني واصل حتات بعيدة شديد. ففي حاجات زي كده يعني، في حاجات واضحة، أو مثلا ترقيت في الشغل، ده يعتبر إنجاز طبعا، مرتبي زاد، ده إنجاز. لكن هل ده بيعني فعلا إنه أنا من جواي فعلا قاعدة أنمو، ولا ده
1: حاجة بتحصل لي وخلاص،
0: حاجة بتحصل في حياتي في ظروفي الخارجية بس، يعني حاجة حواليني ما جواي. فيعني عايزين نتكلم في الحتات دي، إنه كيف مخنا ده ذاته يقدر يتدرب على الحتة دي، لأنه يعني في كثير من أوقات أنا مثلاً بقع في حتة إنه ما أنجزت، ما تغيرت، أنا زي ما أنا، يعني أنا ليه كم سنة مثلاً في الحتة دي، في النقطة دي ما مشت قدام، ليه كم سنة في الوظيفة دي لا ترقيت ولا مشت قدام ولا أي شيء، ليه كم سنة أنا في سنة ثالثة مثلاً جامعة متعطلة، أنا ليه أكثر من 3 سنين في سنة ثالثة مثلاً، فأنا ما قاعد أمشي لقدام،
1: ما حسب إنجاز، ما حسب إنه فيه. فالنمو عقلية بالنسبة لي أنا شخصيا على الأقل، اكتبوا لنا أنتوا النمو بالنسبة لكم شنو، بس هي عقلية. ما إلا زي ما قلت يكون في إنجاز، ما إنه أنا تزوجت معناته أنا استقرت، معناته أنا كده حصل لي نمو. بس النمو ذاته أنواع، في كل نوع أنا بشوف العقلية أو المايندسيت أو الأرضية بتاعتنا شنو، بعد كده ببدأ أقيس هل في نمو أصلا ولا لا. فأنا ما عايز أعمل بودكاست كامل هسه عن أنواع النمو، لكن حنتكلم يعني بالمختصر المفيد عن كل نوع، يعني أنا متأكدة إنه الناس هترمي لنا كم حاجة برضو. فأول حاجة النمو الممكن يكون واضح، النمو الجسدي اللي هو يعني إحنا طويلنا، سمينا، قصرنا، دنيتنا ماشية، يعني شيبنا شوية. مع نفسي ما قصدي زول، لكن قصدي
0: عادي
1: والله
0: قصد الزول يعني،
1: لكن قصدي يعني انه في حاجات بتتغير فينا، سواء مثلا بلوغ على what do you call it، ناس تولد هو الطول دي اكتر حاجه شائعه، يعني عرضه الحجم، الصوت تغير، ايوه، وهكذا. الجسد ده ممكن يكون اكتر نمو واضح لنا من اطفال، بقينا ناس بالغين راشدين وكده. في تاني النمو العقلي، ودي حاجة يا حبذا الناس كلها تكون شغالة فيها، ما هو بس إنه أنا عقلي شغال اللي هو بيساعد جسمي إنه هو ينمو، لكن من الناحية بتاعت نجاح أنا قاعد أتعلم، قاعد أتعلم في مدرسة في جامعة، قاعد أتعلم في مهارات جديدة كورسات، قاعد أتعلم لغات، قاعد أتعلم حاجات مختلفة. في النهاية أنا عقلي شغال وأنا عارف إنه في كل يوم أنا بستفيد حاجة أو عقلي بيخزن حاجة جديدة وأنا قاعد أستخدمها في يومي. فالنمو العقلي ممكن زي ما قلنا يعني نتعلم لغة جديدة، نتعلم لنا لعبة جديدة، المهم أنت بس مشغل عقلك.
0: أيوة.
1: في تاني النمو اللي هو العاطفي، أنا بالنسبة لي أركز في حتة الذكاء العاطفي. أنت قادر تتعرف على مشاعرك، قادر تحددي أنا حاسة بكده لشنو، في أي زمن أنا قادر أحس بالحاجة دي. فأنا قادر أتعرف على أفكاري وأحدد مشاعري وأتحكم فيها أو أنا اللي بكون بوجهها. وقاعد
0: كده يعني أنا ما عايزة أقطعك، لكن
1: أنت قطعتيني أصلا
0: ما عايزة أقطعك لكن حطعك لكن الحتة دي بالذات، الحتة اللي أنت ذكرتيها دي أكون مدرك مشاعري وكده، ده الذكاء العاطفي ده يعني كده أسرحي لي أنا فيه شويتين كده.
1: نبدأ من وين؟
0: معاناة أشرحي أكتر
1: دي معاناة المجتمع أنا شايفها إنه الناس بتخش في سوء تفاهم، بتخش في مشاكل لأنه هي لا قادرة تفهم مشاعرها ولا ترتب أفكارها، وفي نفس الوقت ما عارفة تتواصل كيف. فأنت من مشكلة بقيت في مشكلة تانية، أنت بقيت ما قادر تعمل تواصل صحي، ما قادر تعبر عن أفكارك، ما قادر تعبر عن مشاعرك. فالزول التاني أو الطرف التاني اللي قدامك أو قصادك ما عارف أنت بتعمل كده ليه، فتلقائيا هو رد فعله هيكون بناء على الحاجة اللي أنت بتقدمها له. هو ما حيقدر مثلا يخش جوا أفكارك ويعرف الحاصل شنو، وما دائما حيلتمس ليك العذر، ما دائما حيفكر إنه لا هو ما كان قاصد، لا يمكن كان قاصد الحاجة دي. فأنت لما تاخد وقت تعرف أفكارك، تعرف مشاعرك، تقدر تحددها، تتحكم فيها، تخط لها خطة عديل عشان تعرف يعني تتصرف في الأوقات المعينة دي، بيكون أسهل للناس إن هي تتعامل معك، بيكون لك أنت ذاتك أسهل إنك تتعامل مع البشر اللي حوالينك بمختلف رتبهم، لو في الشغل، لو في البيت، لو في أماكن مثلا بتلتغى فيها بناس. فكل ما أنت أدركت الحاجة دي كل ما بيكون لك أحسن. الرحلة طويلة ومتعبة بالذات في الحاجة دي، يعني محتاج مش بس مجهود، محتاج زول يكون قاعد جنبك داعم بيفهم بغير كده، هو زول بيحبك وعارف انت بتعمل كده ليه وعارف نتك شنو. ففي ناس بتكافح براها في الحتة دي، وفي ناس بتلقى الزول اللي بيدعمها. يعني دي أظن من أسوأ يعني ده من الدروس اللي أنا تعلمتها بأسوأ الطرق. فدي حاجة مهمة، والنمو فيها ما بيقيف، بالعكس انت كل يوم كل يوم، ما زي جسمنا اللي بيقيف على النمو مثلا عمر 24 او whatever يعني. لكن بالنسبة للنمو العقلي او باقي الانواع هي حاجات بتستمر كل يوم، ممكن عادي لغاية اليوم اللي بنموت فيه احنا بنكون بنتعلم كل يوم حاجة جديدة.
0: كمان أنا يعني دائما بنخط المسؤولية على أنفسنا، لكن كمان يعني الزول اللي أنت قبل شوي كنت بتقولي عنه إنه مثلا أنا ممكن أكون ما قادرة أشرح نفسي كويس للزول الثاني، لكن كمان الزول الثاني عنده دور إنه يفهمني ويفهم نفسه.
1: أكيد.
0: هي الحاجة دي مسؤولية كل زول،
1: كل
0: يعني
1: زول.
0: ما حاجة أقول دي مسؤولية شريكي في الحياة، ده هو مسؤوليته إنه يكون شنو بيفهمني، لا هو مسؤوليته إنه يفهمني وأنا مسؤوليتي إنه أنا أفهمه. وما بس في الاثنين ديل، يعني حتى في النطاق العام، يعني في الشغل، في المدارس، في البيوت، في المهم أي مكان أنت عندك فيه بشر بتتعامل معاهم، يعني مفروض إنه أصلاً تكون أنت مدرك أنت منو عشان تقدر تشرح نفسك للناس التانين. وعشان برضو في حاجة مهمة يا دلال، عشان الناس التانين لو ما فهموك ده ما يأثر عليك، لأنه ما كل الناس هتفهم، ما كل الناس هتفهم أنت ماري بشنو، ما كل الناس هتفهم أنت حاسس بشنو، ولا عايز تفهم. يعني في ناس ما عايز تفهم،
1: كل زول عايش رحلته أصلاً.
0: بالضبط. ف يعني ليه أنا أخذت المسؤولية دي على الطرف التاني أكتر من ما إنه أنا أقول يعني لا أنا برضو أنا دي مسؤوليتي، زي ما كان جبيب بيقول يونس إنه في واحدة من الحاجات إنه ما أنا ما حالوم زول، أنا علي بنفسي بس يعني أنا ما حقعد ألوم في زول لأنه ما في زول أصلاً حيقدر يتفهم كل الحياة التماشي بهذه، ولا أنت ما حتقدر تتفهم زول بكل حاجة جواه يعني ما دي ما حاجة طبيعية يعني برضو ما في زول عنده قوة خارقة أفهم قصتك بكل الحزافير الحاصلة معك، وما بس كده حس بيها كمان وأتعاطف معك وأتعامل معك. ليه؟ ما يعني
1: انت ما دافع لي عشان انا اعمل الكلام ده كله صراحه،
0: حتى لو دفعت يعني دي حاجه ما حتقدر عليها.
1: انت يا داب يعني. انت بتهتم بنفسك عشان تاني تركز في حياه زول تاني هو بيعمل في شنو او بيعمل كده ليه؟ ده
0: موضوع
1: طاقه جباره
0: اي حقيقي. طبعا يعني يا يونس تعليقك بجد حلو.

0: الدهر آمين. بنؤمن إنه فعلا الله معانا لإنقضاء الدهر وكل الأيام وكل ظروف حياتنا. وكل سنة وإنت طيب يا بشوي، وكل الأحباء اللي بيسمعونا كل سنة وإنتوا طيبين. مبسوطين جدا جدا بحضورك معانا يا بشوي، وأكيد أكيد أنا واثقة إنك إنت تحت هتكون اتكلمت في موضوع الحلقة وشاركتنا برأيك. في أشل لو التعليق ظهر عندك؟
1: للأسف أنا من قبل بحاول يعني أكون معاكي في التعليقات بس ضايعة شديد، ما لاقي حاجة.
0: أوكي.
1: هاي قادرة يعني ما بالترتيب على الأقل.
0: لا لا يتوكي عادي، يعني ممكن أنا أقرأ أشل بتقول: صباح الخير يا جميلات، صباح النور يا غالية، سعيد بك الشديد وحقيقي منورانا. وأي زول بيسمعنا بس لحد الآن أو بيحضرنا بس لكن ما كتب، بنحييك ونقول لك يعني ما مشكلة، لكن حننبسط أكتر لو في تفاعل كده عشان الكلام ماشي وجاي. يعني طبعا بمناسبة التفاعل ده كنت عندي محاضرة قبل 3-4 يوم كده، فإحنا نقرأ أونلاين، يعني لو الناس ما عارفة أنا بقرأ أونلاين. فبس فالدكتورة إحنا يعني صراحة ما كنا نفتح الكاميرات، يعني الاونلاين انت بس بتخش المحاضره
1: تسمع بس،
0: الشاشه السوداء، يعني الدكتور ظاهر لها شاشات صوت كده واسامي البنات والميكروفونات مقفوله عند اللزوم، بتفتح الميكروفون لو عايزه تسالي لو عايزه كده. ففي دكتوره قالت لنا لا تفتحوا كاميرات المحاضره، اسي تفتحوا. قلنا لك احنا ما جاهزين،
1: احنا ما
0: مجهزين،
1: ما مجهزين
0: الحركه دي، لا لازم تفتحوا كاميرات ولازم تتفاعلوا معي عشان انا بحس انه كده كلام ماشي وجاي. طبعا ما قدرت اعترض لان انا لاحظت انا بعمل كده مع الناس اللي بيسمعونا في الراديو.
1: واو.
0: لازم تتفاعلوا معنا، يعني ما في طريقه
1: موقف ما الطف حاجه، لكن حاضر
0: لازم تتفاعلوا معنا يا جماعه عشان كده يكون فعلا ماشي وجاي، يعني ونستفيد كلنا مع بعض. وسؤالي واجابتكم وسؤالكم واجابتنا حتكون يعني شنو بتوصلنا لمرحله
1: حلوه
0: صح،
1: حنتفاهم، حناخد وحتاخدوا وحنرمي لكم وحترموا لنا
0: بالضبط.
1: فيعني هيكون وقت مثمر.
0: نعم أجل. الفاتح بيقول لنا بخير، دامكم بخير وبالعافية وبالتوفيق. شكرا كثير يا الفاتح، سعيدين بك، رسالتك فعلا حلوة، يعني ربنا كلنا يدينا الصحة والعافية ونكون كلنا يعني بأتم صحة. في ريال هارون بتقول لنا حلوين حلا، يعني شكرا يا فريا صراحة دلال خجلت خلاص ما قدرت تعبر عن نفسها، يعني
1: دي أحلى طاقة ليوم الاثنين، وأنا ويوم الاثنين ما بنتفق، فشكرا شكرا
0: يعني شكرا كتير يا فريا. ومنتظرين رأيك أكثر في موضوع الحلقة، أكيد جواك في حاجات كتير شديد، حتى لو أسئلة يعني حنكون حابين نعرف. الفاتح بيقول لنا تاني صباح الخير، شكرا كتير يا الفاتح، سعيدين بك جدا جدا. والسماني آدم بيقول كل الإنسان حلو بالنسبة لي أنا. واو، يعني كل الناس بالنسبة لك ناس حلوين وناس لذيذين وناس طيبين وتقدر تتعامل معهم بسهولة، ولا يعني ولو كده فعلا كده ورينا يعني الخلطة بتاعتك شو،
1: عشان نحاول نعمل كده لأنه الدنيا بايظة عندنا شديد يعني.
0: وأكيد في أوقات يعني إحنا بنكون ماشيين بنفس المبدأ إنه إحنا نحب كل الناس، وزي ما بيعلمنا كتاب مقدس إنه نحب كل الناس وحتى الناس الواقفين
1: ما بيحبونا
0: في
1: أو
0: يعني بيعارضونا دايما، بيطعنونا، بيدوسوا علينا، بيتخاسسوا علينا، يعني فاهمة في حياة كثيرة شيء بتحصل،
1: الناس اللي ما مثلا إحنا ذاتنا ما حنقدر نحبهم أو أيوة. ما بيتحبوا يعني، فإحنا مفروض نحبهم، فأدينا الخلطة بيطة عشان نعرف نتصرف
0: نعمل كده يعني. ولو منكم ما قادرين نعمل كده نتذكر إنه الحياة دي مقدور عليها يعني.
1: أيوة.
0: فشكرا كثير يا سماني لك. وعندنا كمان الوائلي سجين بيضحك مرسل ايموجيز بتاع الضحك، فيعني ربنا يديم عليك الضحكة يا غالي، وإن شاء الله تكون دائما مبسوط وتكون سعيد. ويعني نتمنى إنه من الكلام بتاعنا كده أنا ودلال وتعليقاتكم تطلع بحاجة مفيدة. كمان عيسى بيقول لنا صباح الورد والياسمين عليكم، إشراقة رائعة، شكرا يا غالي، سعيدين بك جدا. يعني عيسى الأمين انت طولت شديد من الحلقات بتاعتنا، انا ما متذكره اخر مره انت كنت معانا متين، لكن اتمنى انك انت طيب، واتمنى انك انت يعني غيبتك دي كانت لغرض حلو، يعني ما يكون حاجه صعبه. وكمان منتظرك يعني تكتب لنا رايك في موضوع الحلقه. إيمانويل بيقول لنا good morning راديو سمر.

0: I'm greeting you for every respect and appreciate in the name of the mighty God. شكرا كثير يا إيمانويل, سعيدين بك, وكمان يعني بنحييك ومبسوطين بك, ونتمنى يعني انك تكمل معنا الحلقة للنهاية وتكتب لنا رأيك في موضوع الحلقة. الوائل بيقول لنا أسرة راديو سمر, لكم أجمل التحية وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا كثير يا الوائل. والوائلي يعني أنا قاعد أقرأ الوائل من قبل, لكن هي
1: لكن وائلي.
0: أيوة يعني شكرا كثير لك, وكل سنة وإنت طيب وكده. احكي لنا العيد كان كيف يعني يا جماعة, لو خلاص ما عرفتوا تكتبوا شوفوا موضوع حلقة ونسونا ورونا حياتكم.
1: عملت شنو في العيد يعني؟ أيوة. أكلت شيء ولا لا؟ لأن إحنا ما أكلنا يعني. أيوة. ما لمينا في حاجة زي دي, لكن يعني ورونا عملت شنو, العيد كان كيف, مشيتوا زرتوا ناس ما قدرتوا, كنتوا شغالين مثلا في العيد أو كنتوا بس قاعدين أو بتمتحنوا أو كنتوا قاعدين عند زول الولد جديد برضو.
0: أيوة.
1: فيعني ورونا كده الحاصل شنو
0: يعني. في ناس طبعا أنا متأكدة في ناس للأسف هتكون ما قدرت تعيد وتأجز يعني ما عارفة, لكن يعني أتمنى إنه ربنا يعني يلطف الأحوال كده والناس تعيد زي ما هي نفسها تعيد في السودان يعني. نور آدم بيقول صباح مع وردة أو صباح الورد, يعني شكرا كثير كثير كثير لك يا غالي أو يا غالية, عشان النور ده اسم مشترك فما يعني. عايزة أزعل
1: بس ورينا يعني أنت مع
0: يعني
1: عشان
0: نقدر
1: نتواصل معك بطريقة حلوة.
0: نعم. صمويل موسى بيقول لنا خزن الكيبورد أختي ترنيم, وأنا واحد من متابعين راديو سمر منذ 2021. شكرا كثير أستاذة ترنيم. يا أخي دلال عرفت ليه؟ عرفت السبب,
1: لأنه أنا واقعة فيها لي كم يوم. أي زول بيقول لي أنت قصده شنو أو أشرحي لي يعني, أنا ما فهمتها وأنا ما بتاع, وأنا بكون خلاص الكيبورد يعني فاضل أطلع الكيبورد وأخنقه, أنت بتعمل فيه, أنت قاعد تبوز علاقاتي هسه. فيعني أنا تفهمتك عادي برضو, توقعنا عادي برضو لو قلت كنت قاسي التسنيم, لأنه زي ما قالتك هي ما عندها مشكلة ودي حاجة متعودين عليها من زمان.
0: عادي عادي,
1: لكن يعني شكرا للتوضيح.
0: عادي شديد الكيبورد ده بيعمل عمايل يعني. أنا قبل كم يوم برضو حصل لي موقف مع الكيبورد, برسل في رسالة لواحدة قريبتنا يعني بقولين البركة فينا وربنا يعني عزينا في فلانة, فلانة دي كتبت اسمها غلط أصلا, كتبت اسم فلانة تانية.
1: يا رب ما بتعرف إنه في فلانة تانية.
0: لا بتعرفها.
1: أوكي.
0: لا فهي وأنا طبعا يعني منتظرة تقول لي أيوة كده ترد علي, فلقيتها فجأة مرسل لي إنه يخلعتيني الزولة دي ممكن يكون حصل لها يعني, افتكرت انه غير
1: غير زول في زول تاني
0: فقلت قلت لا لا لا معليش معليش. لانه دي برضه يعني
1: موقف لا تحسدين عليه
0: مننا وكذا.
1: لا انا مواقفي ما للدرجه دي,
0: فهي هي شديد يا صمويل, لو ترنيم تسلمها مشكله
1: يعني مش تمشي الدنيا بتمشي
0: تمشي عادي. فشكرا كثير لك, ويعني حلو انك انت كمان متابع الراديو من 2021, دي حاجه بصراحه بتسعدنا جدا جدا. فمنتظرين رأيك يا صمويل, منتظرين رأيك في موضوع الحلقة. بشوي بيقول لنا طبعا يا دلال الوقت اللي بتلقي فيه والتعليقات ظهرت لك طوال السنة.
1: ححاول لأنه أنا ما لاقي أنا من قبل.
0: لا لا اتسكي عادي, بس ديرك تقريبا
1: أنا ذاتي يعني. عايزة أرد ليهم, أنا ذاتي عايزة يعني.
0: لا مشكلة, إحنا هنعملها بطريقة لذيذة إن شاء الله. بشوي بيقول لنا النمو الحقيقي ما بيبان في عدد السنين اللي عدت عليك ولا في حجم الإنجازات اللي علقتها على الحيط. النمو بيبان لما نفس الموقف اللي كان بيكسرك زمان يبقى مجرد درس بتتعلمه وتمشي, لما تبطل تستهلك عمرك في إثبات نفسك للناس وتبدأ تركز في إنك تبقى أحسن من نسخة امبارح, لما تعرف إنه القوة ما في إنك تكسب كل معركة لكن في إنك تختار المعارك اللي بتستاهل, ولما تدرك إنه النضج ما إنك تعرف كل الإجابات لكن إنك تبقى مستعيد تتعلم طول الوقت. أحياناً أكبر علامة على إنك بتنمو إنه الحاجات اللي كانت بتشغلك زمان بقت ما لها نفس المكانة في قلبك ولا في عقلك. في وقتها حتعرف إنك ماشي لقدام حتى لو الطريق شكله من برا زي ما هو. أما سبيل الصديقين فكونوا أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. شكرا كثير يا بيشوي, حبيت إنه بيشوي في كل نهاية رسالة بيكتب
1: لنا آية لفتة لطيفة,
0: حركة حلوة شديد منك يا بيشوي حقيقي. يعني رسالتك on point, يعني هسي كده عندنا اثنين اتفقوا معانا إنه النمو الحقيقي في إنك أنت بتشوف نفسك زي ما كنت كيف
1: وهسه بقيت كيف
0: في ردود أفعالك, في طريقة تفكيرك اتجاه الآخرين, حتى اتجاه نفسك, حتى في الطريقة اللي أنت بتحل بها مشاكلك. يعني زمان كنت بتاخد وقت طويل شديد إنك أنت ترد أو إنك أنت تتعامل مع مشكلة معينة, بس حسي الموضوع بقليك خلاص يعني سريع أو
1: بقى عندك الخريطة اللي أنت قادر توصل بها الحاجة اللي أنت حاسبها للناس أو تعبر عن أفكارك طوالي. يعني إذا أنت ما مضطر أو حاسي نفسك ما عايز بتقول لا أنا ما قادر أو شكرا عشان الفرصة دي لكن أنا ما متوفر أو. فعجبتني الحتة بتاعت إنه أنا قاعد أختار المعارك بتاعتي, بختار أنا أخد طاقتي وين, بختار أنا أعافر وين أو أخد نفسي فيها تموغف بياتو طريقة. أنا الماسك زمام الأمور هسه, ما قاعد أخلي الدنيا أو المواقف هي اللي تستلمني وتوديني وتجيبني أو تخليني ألقى نفسي في حتة أنا ما عايز أكون فيها أو من الأول أنا أصلا ما كنت داير وهكذا. فشكرا جدا بشوي, أنا مبسوطة أنه في ناس زي ما قلتي قاعد تتفق في الحاجات
0: صح.
1: وعشان كده قلت لكم يا جماعة خليكم بتعلق عشان حتلقوا ناس بتشارككم في نفس الرأي أو ناس بتديكم حاجة حلوة جديدة أنتوا تاخدوها وتكملوا بها يومكم. يعني
0: في حاجة عجبتني شديد أنه هو برضو قال أنه ما تستهلك عمرك وطاقتك أنك أنت تثبت يعني أنك أنت شخص خلاص واقع عليك أو عارف. يعني بحس أنه في كثير من الأوقات أن إحنا بنحاول نصارع في حتة دي, يعني أن أنا عايزة أوري أنه أنا خلاص فاهمة كل حاجة أو أنا أحسن واحدة في الدائرة دي أو أنا الوحيدة اللي بعرف أعمل الشيء الفلاني ده. فدبرة وبيستهلك منك طاقة وبيخد عليك مسؤولية أو أنت بتلبس لنفسك مسؤولية حرفياً. ما في زول قال لك خليك مسؤول من الحاجة دي, يعني ما في زول قال لك أنت لازم تكون عارف كل حاجة. يعني أيوة في ناس مخطوطين في حتة إنه هم لازم يقودوا مجموعة معينة, لازم يعني يربوا أخوانهم الأصغر منهم في البيت, لازم يخلوا بالهم من أهاليهم الكبار في السن, بس برضو ما في زول قال لك أنت لازم تكون عارف كل حاجة. يعني دي وهمة للأسف إحنا بنكون معلقين فيها شديد, وهمين نفسنا بإنه ما أنا لو ما عارف كل الحاجات أنا ولا شيء بالنسبة لنفسي وبالنسبة للناس, في حين أنه أعتقد دي بتكون مشكلة. يعني طبعا أكيد عندها جانب سايكولوجيكلي عميق أنه مثلا أنت عايز ترضي كل الناس, عايز تكون
1: أو دي ظاهر. كانت حيلة دفاعية في وقت من الأوقات أو نقص أو تروما أو
0: حاجات كثيرة شديد, لكن عايزين نفكر الليلة في أنه ده ما نمو. يعني على الأقل لو ما عرفنا ده سببه شنو في حلقة الليلة, لأنه حلقة ما حتشير كل الحاجات دي, لكن ده ما النمو الحقيقي. يعني كوني أنه أنا بحاول أثبت وأثبت وأثبت في حين أنه الاعتراف ده النمو. يعني في واحدة من الحاجات خطرت على بالي بالإضافة لكل الحاجات ذكرها أخواني قبل أنه أعترف أنه أنا غلط. يعني في أشخاص مننا وأنا واحدة من الناس في كتير أوقات بحس أنه ما قادر أقول إنه أنا غلطت في الشيء الفلاني ده أو أنا قصرت في الشيء الفلاني ده أو أنا يعني كان عندي فرصة أكون أحسن من كده بس أنا للأسف ضيعت فرصة أو أنا ما استغلت فرصة بصورة أحسن من ما كان مفروض أكون بعمل في الفرصة دي يعني أو بستفيد من الفرصة دي. فالاعتراف بالحاجة دي ده نمو, لأنه أنا تغيرت للأحسن. عمره ما كان لما أعترف بغلطي ده شيء غلط, ده أبدا ما بيحصل. غلط في إنه أنا ما أعترف بالغلط بتاعي, ما أعترف بالأنا قصرت فيه وأعيش في السقف بتاع شنو هم غلطانين, هم العملوا, هم سووا, هم الفعلوا, هم كانوا مفروض يدوني حياة سهل لي المسؤولية دي شوية, هم كانوا مفروض
1: هم اللي وصلوني لكده, هم أيوة. اللي خلوني أتصرف كده
0: بالطريقة دي,
1: يعني عذر أقبح من الذنب بمليون مرة.
0: بالضبط. فدي فقاعة كده بعض مرات بنحتاج نفقعها كده ونطلع منها وندرك إنه لا, على فكرة الفكرة كلها في إنه أنا عندي مسؤولية تجاه نفسي, مسؤولية في أن أنا أعرف كيف أنمي نفسي على الأقل. يعني قبل كانت قلتي حاجة أنه التغيير والنمو. فالفكرة كلها في إنه التغيير ممكن نتفق في إنه التغيير ممكن يكون كويس
1: وما كويس.
0: ممكن يكون ما كويس, يعني ممكن يكون زولا كان عندي صفات حلوة شديد تغيرت للأسوأ, وممكن أكون لا يعني صفاتي دي ضفت عليها صفات تانية أو ضفت عليها مبادئ تساعدني أكتر, فحاجة للأفضل. بس النمو بفهمي البسيط جدا جدا إنه أنا I'm growing, يعني في حاجة كويسة قاعد تحصل, ده شيء طبيعي مفروض يكون بيحصل. ممكن التغيير ما يكون طبيعي, ممكن يكون فيه
1: حاجة جبرت عليك أو تفرضت عليك,
0: بس النمو أنا بختاره, يعني أنا بختار إنه أنا أكون ما نفس الزول اللي أنا كنت فيها, ما نفس النسخة اللي أنا كنت عايشة فيها سنين طويلة شديد, لكن اخترتها ببساطة إنه لا أنا في في في جزء من الأجزاء اللي بس ذكرتيها الخمسة أو الستة بينمو, يعني في جزء محتاج شغل, في جزء محتاج تركيز أكتر, في جزء محتاج مني اجتهاد وقعدة حقيقية في إنه أنا أبتدي أشوف حل للحاجة دي, يعني ما أكون قاعدة فهماني
1: يعني في فريق ساعد. من إنه بين إنه الزمن بيمشي بك وبين إنه أنت قاعد تنمو, فالزمن بيمشي بك, الزمن أصلا ما بيجي في ليزول, وبيحصل حاجات كثيرة بتخليك تتغير, بيكون في نسبة كبيرة من التغيير, يعني حتى ال ال ال الجزر هي بتتحرك, يعني هي بتتشاف ثابتة, لكن لا بتحصل حاجات كثيرة, فده زمان ده تغيير بيحصل لها. بس الفكرة بتاعت النمو هو كده كده بيحصل, بس ما اللي انت اللي بتكون بتتحكم فيه, بالذات لو نمو في اي جانب من جانب حياتك, لو نمو مالي مثلا, نمو اجتماعي, انت اللي بتتحكم في الحاجة دي, انت اللي بتختار من يكون قاعد في دائرتك ومنه لا, انت اللي بتختار متين حتعبر عن نفسك بالطريقة المعينة دي وقدام منه, فأو انت عايز تاخد حاجة جديدة لعندك او تتعلمها او انت ما عايز الحاجة دي, انت اللي بتختار هنا, ده النمو هنا. لكن فكرة مثلا انه احنا اكبر مثال واضح الفترة دي انه احنا مثلا حصلت لنا حرب واضطرينا نقعد في مكان تاني او نغير حاجة, تغير طريقة حياتنا واسلوب حياتنا, تغيرت الفترة احنا كنا قاعدين فيها, مثلا كنت بقرأ بقيت هسه ما قادر اقرأ, او كنت بشتغل في المكان فلان هسه بقيت ما قادر اشتغل نفس الحاجة اللي انا كنت بشتغل فيها, فهنا ده تغيير ممكن يكون سلبي زي ما قلت, ممكن يكون يعني ايجابة او بطريقة كويسة. فلازم نفرق انه بدل يعني أنا لو أنا قاعد أنمو ولا أنا مخلي الدنيا تسوقني,
0: أو يعني الدنيا بكل تغيراتها معتبرة دي تغيرات اختيارية أنا اخترتها, بس الفاكت المعلومة الصادمة هي ما صادمة, لكن يعني معلومة الحقيقية في إنه بيحصل حوالي ده بنسبة كبيرة شديد أنا ما عندي فيه
1: ما بتحكم فيه,
0: ما عندي فيه دخل ولا بقدر حتى أتحكم فيه, يعني في حاجات بتحصل ما استثني بشي, وفي حاجات بتحصل ما استثني أنا بشي, بس ده out of my control يعني كده كده. لكن الحقيقة إنه أنا محتاج أكون بفكر حقيقي إنه أنا قاعدة أنمو ولا أنا يا جماعة بالعربي بسيط زي ما تجي تجي, يعني زي ما تجي تجي, حارب دي هنشوف لما تحصل أو لما حصلت غيرتني للأحسن ولا لا للأسوأ, ما عارف. أنا هخلي كل يوم يجي زي ما دارجي, أنا ما هحصل نفسي بأي شيء, والحقيقة إن أنا محتاج
1: أقعد مع نفسي.
0: نفسي ومحتاج أكون براجع الأساسات اللي أنا قايم عليها شنو. ممكن أنا ما صراحة ممكن أنا ما أكون شايفة دي حاجة مهمة, لكن للأسف لما أقع في المشكلة بعدينك
1: حتفكر الحاجة دي حصلت كيف, حصلت بالزبط. ليه حصلت ميتين
0: بالزبط.
1: فيعني أنت حتلقى نفسك في وقت من الأوقات أنت مضطر تعمل كده, يا أخي حتى لو مشيت لطبيب نفسي حيقعدك القعدة اللي أنت أصلا جاري منها بكل الطرق دي, حتقعد ما نصل للنقطة دي يا جماعة. نحاول هي صعبة وأي حاجة, لكن ما إلا لازم تكون قاعدة واحدة, ما لازم تكون قاعدة ما مريحة. إحنا ممكن نقعد مع نفسنا وقت نعمل حاجة حلوة عادي, أنا مبسوط إنه أنا اشتغلت شغل جديد ومثلا قاعد أخذ فيه مرتب كويس, أنا حقعد مع نفسي وأهني نفسي أول حاجة, يا أخي أنا فخورة إنه أنا أنجزت الحاجة دي, ومثلا حنخطط نعمل واحد اثنين ثلاثة, مثلا اتخطيت في موقف ما حلو ما كنت مرتاحة فيه وموقف زعلني ضايقني بكل الطرق، هقعد مع نفسي وهطبطب على نفسي الأول إنه أوكي إتس أوكي ما مشكلة، اللي حصل حصل، نشوف بقى يلا إحنا حنعمل شنو، حنتعامل تاني مع الزول ده كيف. لو الزول ده في دائرة الشغل في بيتكم أو زول أنت بتعرفه وخلاص، أنت بعد ده حتفكر مشاعرك تاني، حتفكر كيف تجاهه، حتتعامل معاه كيف تاني، أفكارك ذاتها حتكون شنو عنه، وحترسم حدودك بعد كده. فالقعدة ما دائما ما حتكون ما مريحة، بس هي لابد منها في أي زمن في أي موقف، لابد من إنه أنت تقعد.
0: لا أنا لو ما قعدت في القعدة بالذات المواضيع الما مبسطة ما مفرحاك دي حتلاقي نفسك يعني اتدهورت فجأة. حتلاحظ في تصرفاتك مع الناس، حتلاحظ إنه أنت بقيت ما بتطيقهم، كل الناس بالنسبة لك كعبين، ودي معلومة غلط. ما ممكن تكون بتفكر ده يكون طبيعي بتاعك إنه كل الناس ديل ما مفروض أثق فيهم، ما مفروض أعمل معهم بطريقة كويسة، كل الناس ديل بيكرهوني، كل الناس ديل ما بيحبوني. دي أفكار وهمية ما حاصلة، ممكن كلهم يعني دي ما طبيعية برضو إنه كل الناس حتى ما بيعرفوك في الشارع ديل يعني كارهينك.
1: صدقين لو فكرت فيها يعني ربع دقيقة كده هتلاقي إن النظلة مركزة في حياتها مبدئيا، يعني ممكن تلقى لو أنت بتعرف لك 100 زول هتلقى 10 منهم هم ممكن يكونوا مركزين معك
0: محبة ما في كل حاجة
1: وما شديدة يعني مركزين معك في موقف معين، في فكرة حاجة أنت قلتها كده، لكن ما حتلقى زول متحشر في حياتك أكتر منك غير نفرين ثلاثة، لكن ما هي فالباقي ده يعني بسموها شنو يعني أنفض من ما تركز. الناس ذاتها ما مركزة معك. مركزين.
0: أخونا فضل بيقول لنا النمو الحقيقي يا جماعة ما مقاس جزمة بنكبر عليه ولا شهادة بنعلقها على الحيطة. النمو الحقيقي هو معركة وعي بتخوضها جوا نفسك وتطلع منها منتصر. تعالوا نفكر مع بعض، 200 بنعرف إننا فعلا كبرنا ونضجنا. زلزال النضج علامات النمو الحقيقي، لما تهزم الكراهية بالوعي، لما تكتشف إنك بقيت تترفع عن الجيل وقال، وتستبدل طاقة الغضب بطاقة عمل وبناء. تعرف إنه صعب إنه أصعب قوة في الدنيا هي قوة التسامح. لما تصنع من الغربة والشتات وطن جديد. النمو الحقيقي بيظهر لما الظروف تشيلك وتخطك في أرض تانية، وبدل ما تشتكي وتتباكى تضرب جذورك في الأرض وتثبت أو تثبت إنه الإنسان السوداني أو تثبت إنه الإنسان السوداني أقوى من أي محنة وقادر يبدأ من الصفر بكرامة وشموخ. لما يبقى عطاك بلا شروط 200 بتتغير للأفضل. ده سؤال بيقول لما تبطل تحسب انت أديت شنو للناس وعايز منهم شنو، ويبقى همك الأول والأساسي إنك تترك أثر طيب يحيي القلوب المكسورة. لما الهدوء يبقى هو سلاحك، لما العواصف تضرب من حولك وتلقى نفسك ثابت راسخ بتفكر بقلب رحيم وعقل واعي وما بتسمح لأي زول يسرق سلامك الداخلي. الحب أولا وإنسانية دائما. فضل الله كجو، شكرا كتير يا فضل، حقيقي سعيدين بك وسعيدين جدا برسالتك بجد on point. يعني ليلة يا شباب كلكم بصراحة قدرتوا تعبروا عن قدروا يعبروا
1: مجمعين
0: عن نفسهم
1: يعني أنا مبسوطة من الوعي اللي فيكم كلكم، من صح. كلمة الوعي الذكرها فضل، يعني شكرا من أجل الكلام اللي أنت كتبته كله، يعني ده طاقة ومجهود، وإنت اخترت إنه أنت تكتب الكلام ده عشان غيرك يستفيد، وإحنا كمان نكون هنا بنتكلم أو يعني بنتشارك في الحاجة دي. بس الكلمة اللي خلتني أركز كلمة الوعي. فزي ما قلنا في الأول إنه النمو عقلية، أنت اللي بتختار، أنت اللي بتنشط وعيك عشان يستقبل الحاجة دي أو التغييرات عموما. ففكرة أنه أنت واعي للكلام ده أصلا دي حاجة حلوة. أنا بتذكر أنه في يعني في دكتورة أنا كنت بتعامل معاها، فهي قالت لي فكرة أنه أنت واعية لمشاكلك ده إنجاز، لأنه في ناس ما بتكون واعية أصلا أنه هي واقعة في مشكلة.
0: صح.
1: فيعني الحتة بتاعت الوعي دي هي حاجة بجد قوية، إنه الزول يعرف إنه هو المفروض يكون واعي، وبعد كده يوعى للحاجات الحاصلة له، ويوعى كفاية إنه هو يلقى طرق عشان يعالج الحاجة دي. يعني ده النمو هنا. ده في حد ذاته نمو، في حد ذاته ده إنجاز. فيعني أنا مبسوطة إنه في ناس يعني قادرة تشارك نفس الحاجة، أو لاقين إحنا أرض مشتركة بيناتنا إحنا بنتفاكر فيها. شكرا بجد يا فضل، وشكرا من أجل الكلام اللي كتبته مرة تانية. وأنا متأكدة إنه ما بس إحنا، لكن الناس بتقرأ برضو وبتحضر معانا هنا إنه هي مستفيدة من الكلام ده.
0: حقيقي شكرا كتير يا فضل. بس أنا كمان عندي سؤال حقيقي، يعني كلامك كله حلو شديد، بس يعني كيف فعلا أنا أقدر، لأنه أنت كنت بتقول إنه لما تكتشف إنك بقيت يعني تستبدل طاقة الغضب بطاقة عمل وبناء مثلا، الحالة دي ممكن كيف أنا أطبقها في حياتي؟ يعني الغضب ده ذاته كارثة يعني صراحة، إنه شخص غضوب زيادة عن اللزوم، كلنا بنغضب، ده ده ده ده طبيعي،
1: دي مشاعر طبيعية،
0: دي مشاعر طبيعية فعلا في الإنسان. فكيف أنا ممكن فعلا أستبدل ده بده؟ يعني النقلة دي ذاتها كده، بس أشرحها لنا يعني يا فضل. متأكدة إنك أنت جواك في حاجات كتير شيء عايز تكتبها، فأنا بديك المساحة دي إنك أنت تشاركنا بالنقلة دي عموما بتحصل كيف. يعني الوائل السجين بيقول النمو بيبدأ بالراحة النفسية والتفكير السليم. أكبر مسبب في مسببات الفشل هو محاولة إرضاء الآخرين. بيقول كمان حل جزء من أوكي حل جزء بتكون عائق في طريق النجاح، مصالحة النفس مع الواقع والتحدي للعقبات بالصبر. يعني حقيقة شكرا كثير لك يا الوائل إنك أنت دخلت لنا في موضوع الحلقة برضو، وصراحة نقطة بنتفق فيها يعني إنه
1: كثيرا جدا في حتة إرضاء الناس
0: بالضبط،
1: لأنه حتى لو أنت فكرت الناس، حتى لو أنت ما قاعد تعمل حاجة لزول شخصية يعني عشان ترضيه، لكن فكرة إنه بتفكر لو أنا عملت كده فلان هيقول شنو، أنت كده بتحاول ترضي الناس. فالحاجة دي محتاجة وعي، محتاجة شجاعة، محتاجة قوة، محتاجة دعم من نفسك لنفسك، ولو في زول تاني بيقدر يدعمك في الحاجة دي، دي حتكون حاجة جميلة شديد. لأنه يعني الإرضاء بتاع الناس ده أغلب الوقت بيكون صدمة أنت أخذتها في وقت ما من أوقات حياتك، لأنه الزول أو الإنسان بطبعه هو يعني محتاج الاهتمام، محتاج إنه يكون في زول قاعد أو زول بيفهم أو زول بيحبه أو. فالسبيل عشان وإنت مثلا وإنت طفل، السبيل عشان تحصل على الحاجة دي بإنك أنت ترضي زول أو تعمل له حاجة تفرحه. فالحاجة دي ممكن تكون أنت أخذتها كصدمة أو كتروما من أنت صغير، بس أنت ما عارف أو ما فاهم. فوإنت بتنمو لما أنت تركز أو تكتشف الحاجة دي وتفتش على طريقة أو على مساعدة عشان تتجاوزها، ففي حد ذاته ده نمو. ودي حاجة كويسة، يعني الرياليزيشن أو الوعي أو الإدراك دي حاجة يعني في حد ذاتها إنجاز. وأنا فخورة بالناس حتى ولو هي ما عرفت تتصرف، لكن هي عرفت إنه في مشكلة ما، وهي محتاجة إنه هي تشتغل عليها أو تتعامل معها،
0: تطلب المساعدة. يعني عارفة لو بديت بس تدرك إنك أنت في حاجة وقعت منك، لو ما عرفت تشيلها تاني وعرفت تصلحها، يعني أتليست ممكن تطلب المساعدة
1: من زول تاني يساعدك،
0: من زول تاني، ولو ما من زول تاني ممكن من ربنا. يعني لو ما في زول حوالينك يقدر يتفهم الحاجة دي، لأنه كتير من الفوكات كتير شديد بنحس بالوحدة، ما في زول معانا، ما زول حاسبينا، وقد يكون الناس هم أصلا وقعوني في المشكلة دي. فدي كلها احتماليات. فالمضمون المضمون بجد يا شباب يعني، وما حتتخزل أبدا أبدا لو عملته، إنك أنت فعلا تطلب مساعدة من ربنا، لأنه هو شايف الموقف، شايف جواك، فاهم كويس شديد اللي بيحصل معك. فخليه يكون جزء من الرحلة بتاعتك للنمو. يعني كمان الحتة الثانية قبل ما عرفت أقرأ كويس شيء، كان بيقول أكبر أوكي حل جزء من السلبيات اللي بتكون عائق في طريق النجاح. يعني دي حتة كمان حلوة شديد، بس ورينا كيف ممكن يا الوائلي. يعني أنا مبسوطة بيكم شديد يا شباب، إنه أنتوا بتقولوا نعمل 1 2 3. الطريقة بتاعت الكيفية التعامل مع الحاجة دي ذاتها،
1: أنا حاسة إن الناس دي أصلاً عبرت هي يعني وقعت وقامت وتنفض وتاني وقعت. ففكرة إن هم بيرموا لنا طرق أو وسائل إحنا نستخدمها
0: هتكون حاجة سهلة سهلة بالنسبة لكم. طلباتنا بسيطة،
1: طلبات بسيطة شديد، وأنتوا أصلاً يعني بتحققوا في الطلبات، فما ما تبخلوا علينا.
0: حقيقي. فضل بيرجع وبيقول النمو الحقيقي يا أهلنا هو إنك كل ما زادت معرفتك بالدنيا كل ما زاد تواضعك وقربك من وجع الناس، لأنه ببساطة القيمة الحقيقية للوجود بتتخلص في الكلمتين ديل، الحب أولا واو والإنسانية دائما. يعني أصلا دي مقولته،
1: دي مقولته يا لا لا ركزتها ذكرتها هسه هسه
0: إنه أيوة فضل بحب يقولها مقولة دي دائما في كل تعليق، ودي حاجة بنبسط بها جدا يا فضل. يعني نتفق معك جدا يعني على المقولة دي إنه الحب هو أساس كل حاجة، وكمان إنه الإنسانية دي حاجة برضو مهمة. يعني تلقائيا لو في حب حقيقي باقي الحاجات دي بتجي
1: بتكون أسهل ذاته إن هي تتقدم أو بالزبط. تستقبل حتى
0: بالزبط.
1: فشكرا من أجل المقولة، بتخليني كل مرة أفكر إنه بالجد يعني ما بس كفاية إنه يكون الزول بحب لكن يكون إنسان في نفس الوقت، ما كفاية إنك تكون إنسان من غير ما أنت تحب. هما الاثنين حاجة يعني داخلين في بعض كده وعاملين لنا سموذي حلو.
0: سموذي حلو فعلا. يونس بيقولنا دائما موجود معاكم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، تحياتي للجميع. شكرا يا يونس، عشان كمان كنا بنقول له خليك معانا طمنا.
1: شكرا. لا انت ماشي معانا كويس،
0: ما تخافوا. فشكرا يا يونس لوجودك معانا وتعليقك وكمان مشاركتك. رايك شنو كمان يا يونس تجيب معاك اصحابك اهلك اخوانك او على الاقل اصدقائك اللي معاك في الفيسبوك، يعني حتى لو بتعرفهم من بعيد لبعيد اعمل لهم منشر خليهم يجوا يحضروا معانا باقي نص ساعه الفضلات لينا يعني عشان نستفيد كلنا مع بعض. مستور ابراهيم حامد بيقول صباح العوافي لرادينا راديو سمر اللي بيجيب الفرحه من مافي بعد انقطاع طويل منكم، الحمد لله رجعت في البدايه. اقول لكم أو في البداية أحب أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير وإن شاء الله كل الأماني محققة. شكرا كثير يا مستور، عيدي عليه يعني يا دلال خليه ينبسط أكثر بأنه الضيفة شخصيا.
1: يعني أنا ما عارفة إنه في ناس بتنقطع وبتجي، فده إنجاز، ده نمو حلو
0: حقيقي.
1: فكل سنة وأنت طيب، ينعاد عليك بالصحة والعافية إن شاء الله، وأمنياتك كلها بالتحقيق يا رب. يعني أتمنى يكون كانت إجازة حلوة والعيد قضيته مع الأهل مبسوطين ومرتاحين إن شاء الله. وشكرا جدا عشان أنت بعد الانقطاع ده كله أنت قاعد موجود معانا هنا وبتسلم علينا وبتعيد على أهلك وعلى الناس اللي بتحبهم. شكرا بالجد عشان الكلام اللطيف اللي أنت كاتبه لنا.
0: حقيقي يا مستور أهلا بك مرة تانية، وحقيقي يعني نتمنى لك يعني لايف ممتع، وكمان بنتمنى أنه فعلا قضيت أوقات ممتعة في العيد. أخونا وزميلنا ساردس بيقول لنا صباح الخير عليكم، بيقول النمو الفكري مهم جدا لأنه بيخليك تقدر تتواصل مع نفسك بطريقة صحيحة، وده بيخليك قادر تتعامل مع مجتمع بطريقة ممتازة. صراحة يعني يا ساردس شكرا كثير شديد، يعني إحنا بجد يعني حتة النمو الفكري دي درجع لها كده مرة تانية، لأنه حقيقي هي حتة أعتقد يعني مختلفة عن باقي
1: الأنواع بتاعت النمو.
0: أو ده ما بيعني أنه هي أهم واحدة، بس ممكن فعلا نمسك دي وبعد كده نشوف حلقات تانية يعني نتكلم فيها.
1: فلأنه هي مهمة، لأنه الفكر بتاعك أو عقلك هو اللي بيخليك تعيش، هو اللي بيحدد لك الحالة اللي انت فيها، هو اللي بيحدد لك انت قادر تتعامل مع الناس ولا لا. فهو باختصار زي كسنتر لكل الكلام ده او لكل انواع النمو عموما، حتى النمو الجسدي. عقلك لو ما او لو مخك ما شغال كويس ما حتنمو جسديا بطريقه سليمه او صحيحه. يعني فهو مهم، غير انه بيخليك تتواصل مع الناس زي ما قال، بيخليك تتواصل مع نفسك كويس، انت قادر تحدد أهدافك، قادر تحدد تعمل لك روتين مثلا ليومك، قادر تتفاعل مع نفسك مع الناس. فهو على قد ما هو مهم على قدر ما هو شيء جميل، شيء قيم إنك تكون عندك الحاجة دي. فكرة إنه في ناس تانية ممكن ما يكون عندها الحاجة دي هي بتزعلني إلى حد ما. يعني أنا بكون نفسي اللي هو أقعد وأقعد أزول وأقول له لا أنت ما مفروض تعمل كده، وفي نفس الوقت بكون زعلانة عليه لأنه يمكن هو ما لاقي الشارع اللي يمشي به عشان يوصل للحاجة دي. فهو اللي بيديك بيفتح لك بوابة لإنك تنمو في اجتماعياتك، إنك يكون عندك نمو مالي كويس، قادر تحدد أولوياتك، أنت قادر في نفس الوقت تدير مشاعرك، أنت قادر تفكر في الحالة الروحية بتاعتك، قادر تنمو روحيا، قادر تعرف انت وين في الحتة دي. وبروحيا ما قصدي انه هو كحتة بتاعت بس إطار الديني أو أنت بتفكر شنو في الدين الفلاني، لكن أنت ذاتك عايز شنو، هدفك شنو من أنك أنت تكون إنسان كائن حي في الحياة دي. فيعني النمو الفكري يا ريت إنه ذات الناس يعني تورينا هي أفكارها شنو في الحتة دي، لأنه دي دارة بودكاست كامل
0: حقيقي.
1: أنا حاس إنه حاتكلم نص ساعة بعد شوية، فهي دارة بودكاست كامل.
0: أخذي راحتك.
1: فيعني هي حاجة أنا ما قادرة أخذ لها كلمة، بس هي بتتحكم تقريبا في كل حاجة، في مودك، في يومك، في أحلامك، في أهدافك، في خططك المستقبلية، في ماضيك. في نفس الوقت لو أنت ما قادر تطلع منه بتتحكم في حاضرك، في علاقاتك مع أهلك، مع علاقتك مع أصحابك، شغلك أنت إذا قادر تقدم فيه بأحسن طريقة أو لا، إذا أنت عاجبك أصلا شغلك ده ولا لا، بتحدد لك حاجات كثيرة شديد.
0: عارفة كمان واحد من الحاجات المهمة أنه يعني لو أنا ما خليت بالي من أفكاري، من النمو الفكري، جزء من الحاجات برضو طبعا أكيد إضافة لباقي الكلام الكثير اللي كان بيتقال قبل من الشباب الحلوين، أنه حتى ممكن تكون انت شخص واقع في حتة او ما بتتسمى انه عقلية القطيع مثلا، انك انت سايقينك الناس، بتحكموا فيك الناس، ردود افعالهم بقت ردود افعالك، الحياة بيكرهوها هم بتكرهها انت، الحاجة بيقولوها هم انت بتقولها بنفس حذافيرة،
1: بقيت مراية للناس،
0: بقيت مراية للناس، او بقيت يعني شنو انت زي وعاء كده، اي زول بيجي بيقول حاجة
1: بيرميها
0: وانت بتحتفظ بيها شديد وبتتبناها زيادة عن اللزوم، ما في زول اصلا يعني طالب منك كل ده. بس للأسف يعني ممكن تكون دي طريقة تربية معينة، ممكن تكون دي ظروف حياتك مما انت وطفل، انه انت في اكبر منك ناس كتار شديد يعني، فانت بتضطر تسمع عليهم، او فشخصيتك بقت الشخصية اللي هي، او فكرك بقى الفكر اللي هو اللي بيقوله
1: متبنى ما حقق
0: بالضبط. فدي حاجة بأمانة دي خطيرة شديد، يعني لو في واحد واقع فيها بجد بنصحك انك انت تحاول تعافر. هي في الاول ما في ميلير يعني، ودائما بيقول لك الحاجه اللي انت متعود عليها بتكون لك مريحه شديد،
1: المألوف دائما مريح،
0: ايوه، حتى لو الحاجه المألوفه دي حاجه سيئه شديد بتدمر في حياتك، بس انت بالنسبه لك يعني شنو، ما انا متعود على
1: غير كده، انه لو اتغيرت البيئه دي انا ما اعرف حامل شنو
0: بالزبط.
1: ما هكون نفس الزول، وانت متبني اصلا افكار ما حقتك، عايش في حتة المفروض انت ما تكون قاعد فيها اصلا، لكن ده بقى الطبيعي
0: بالضبط. وما مدي ما يعني من الليله حاول ادي نفسك الرحله بتاعت الاكتشاف دي، انه اكتشف انت فكرتك شنو اصلا، حتى لو فكرتك دي عكس فكرتهم تماما او عكس الفكره القديمه بتاعتك تماما، ما مشكله، ما بنقول لك يلا الفكره دي بس عشان حقتك كمل فيها، لكن اختبرها، فكر فيها، حاول وظفها في حياتك، حاول اسرح بخيالك فيها شويتين، يعني ما بين يوم وليله حتبقى انسان جديد.
1: أكيد.
0: بالجد يا جماعه، النمو ده ما بيحصل بين يوم
1: وليله، رحله طويله نهاية. بالسنين بالشهور بياخد وقت،
0: حقيقي. وما حلو، ما حلو لو حصل فجاه، حلو لو حصل فعلا step by step، يوم ورا يوم،
1: عشان لما انت عاين وراك وتشوف انت يعني how far did you go، انت مشيت وصلت لغاية وين، حتى انت بتكون ما عايز اقول حاسس بالذنب، لكن بتعاين لنفسك، بتعتذر ليها على الأوقات اللي انت ما كنت جنب نفسك، بتبنيها وبتنبسط بها لما تشوف هي مشت قدر كيف، طلعت من كم مشكلة أو اتحررت من كم عادة أو رمت كمية أفكار ما حقتها، فأنت بتكون في يعني مبسوط وفخور بنفسك، أو قادر تحس أنه يعني أنا قدرت أكتشف أنا عشت ليه. والاكتشاف ده زي ما قلتي هو ما بيحصل فجأة، ما بيحصل في يوم وليلة، هو رحلة، رحلة ما حلوة دائما خالص، لكن دائما بقول لك إنه الرحلة أهم من الوصول في حد ذاته.
0: حقيقي، يعني في أوقات كتير شد بكون متحمسين نوصل، لكن بعد ما نوصل بنلقى في كثير من الأوقات، يعني أعتقد معظمنا هسه حتى بيسمعونا إنه لما بتوصل حدا توصل لها مثلا، حتلقى إنه يعني موضوع ما للدرجة دي، لكن أنت قضيت الرحلة كيف، دي الحاجة, دي الميموريز, دي الذكريات اللي حتكون جواك وحتتذكرها, حتشوف إن واو أنا هنا ده كنت بعاني من الحالة الفلانية دي, لكن شوف هسه أنا بقيت وين, أو شوف أنا كنت بتعامل معاها كيف. فدي كلها حاجات بتزيد لنا من المعرفة, من التكنيكس بتاعت كيف نتعايش, كيف نتكيف في الحياة الظروف مختلفة شديد. يعني عندنا أخونا آدم بيقول لنا: صباح النقاء بعد عتمة الليل, صباح الأمل بأن القادم أجمل صباح السعادة. شكرا كثير يا آدم, بجد شكرا كثير كثير للرسالة الجميلة المبهجة. فعلا بنؤمن أنه يعني في كل صباح بيكون عندنا فرصة جديدة أنه نختار الحتة دايرين نعيش فيها, الحتة دايرين نبذل فيها مجهود, أو يعني الأفكار عايزين نكون بنتبناها يعني. ففي كل صباح عندنا فرصة جديدة, وياريت كلنا نكون فعلا بنستفيد من الفرص اللي بيديها لنا ربنا. بيتر بيقول لنا: صباح الخير منورين الشاشة, ربنا يبارككم. شكرا يا بيتر, انت المنورنا بحضورك وبتعليقك. نتمنى يا بيتر انك انت مكمل معانا اللايف, ونتمنى ان انت تحب تكون كاتب رأيك في الموضوع. يعني اخونا عصام بخيت بيقول: من اروع الحلقات اللي بتخليك تراجع نفسك وتسأل هل أنا اليوم أفضل من أمس؟ شكراً على النقاش الجميل والمفيد.
1: واضح أنك أنت أفضل من أمس بعد التعليق ده.
0: فعلاً يا عصام, يعني سعيدين بك جداً, وهو بيقول أنه دي حلقة بتخليك تراجع نفسك فعلاً.
1: يعني أنا مبسوطة أنه في ناس غير أنه هي بتخد حاجات هي مرت بيها وبتدينا إحنا أفكار, أنه في ناس حبت فكرة أنه هي تقعد حتى وتفكر مع نفسها أنا ماشي وين وأنا ماشي كيف خلال الفترة الفاتت دي. فشكرا جدا للتعليق, وأتمنى أن أنت تقعد قاعدة مريحة مع نفسك, ما تكون قاعدة مليانة حاجات ما حلوة يعني, لكن لا تقعد تكون مبسوط بنفسك طول الوقت, وأغلب الوقت أنت بتكون بتعمل الحاجة دي
0: حقيقي. أختنا الاسم ده غالبا حقرأ غلط, إيفا. أوكي حقولك إيفا يعني عشان شنو ما غلط شديد في الاسم. عامل لنا قلوب وإموجيز كده لذيذة من الصباح. شكرا كتير يا غالية, مبسوطين بيك جدا جدا جدا, وطمنين عليك, أخبارك شنو؟ هل أنت أول مرة تحضر اللايف ولا دي أول مرة تعلقي؟ بس يعني لو جديدة قولي لنا, أنا جديدة أول مرة أحضر لكم. ما بس أخوتنا إيفا لكن حتى باقي الشباب اللي بيحضرونا. كودي بيقول: صباح الخير يا جميلات, الرب يبارك حياتكم. شكرا كثير يا كودي, سعيدين بك جدا, ربنا يبارك حياتك, ونتمنى انه انت مستمتع معنا في الونسة دي. ياسر قلبة بيقول لنا: صباح الخير والسرور لضيفتنا دلال والأستاذة ترنيم. انا بشوف, قول لهم شكرا بصوت عالي.
1: شكرا شكرا
0: بصوت واطي.
1: انا ما عايزاك تواصل اللي هو حاسس ان في حاجه, لكن اوكي
0: لا لا اخذي راحتك.
1: لا لا شكرا شكرا.
0: بيقول: انا بشوف انه الانسان ما بيلاحظ النمو حقه بسرعه, كان بدنيا او فكريا, اوكي كان بدنيا أو فكرياً. سوري. الناس اللي حولك والجنبك هم بيكونوا أكتر ناس بتلاحظ إنه أنت اتغيرت في جسمك, وطريقة تفكيرك اتغيرت, ونظرتك للحياة اختلفت هسي من قبل النمو الذهني حقك. وشكرا. واو,
1: أتفق.
0: النمو الذهني حقك
1: شكرا
0: بجد, دي جملة
1: شكرا دي جملة شديد. اليوم حتكون النمو الذهني ده هو حقك أنت, لأنه حرفيا ما في زول مشترك معك في عقلك, انت اللي مضطر تقعد مع افكارك وتو ايدنتيفاي عشان تفرق, عشان ما في زول حيكون عنده الطاقه عنده الوقت حتى أيوة. مهتم كفايه عشان يقعد ويعرف انت بالضبط بتعمل كده لشنو, ليه في اللحظه دي انت تفعلت. انا بتمنى انه نلقى ناس تكون بتحبنا للدرجه دي, لكن زي ما قلت قبل اي زول عنده مسؤوليه, انا عندي مسؤوليتي انه انا اكون فاهم نفسي وقادر اعبر عن نفسي بطريقه كويسه, والناس هي كمان عندها المسؤوليه بتاعت هي تفهم نفسها وتعبر عن نفسها بطريقه صح, واحنا الاثنين كان الناس اللي حواليني عندنا مسؤوليه بتاعت انه احنا نحترم افكار بعض, نحترم شخصيات بعض, حدود بعض, حرفيا حدود بعض دي اهم حاجه. أيوة. لانه في ناس ما بتعرف يعني شنو حدود اصلا. ما بتهتم انه فلان ده مثلا ما بيحب يتعامل معه بالطريقه دي, حتى لو انت شخصيتك كده, انا ما بقول انه هو انت غير شخصيتك, لكن لما نيجي الموضوع وظف الحاجة دي أيوه. انت اتعامل مع الناس اللي بتريحك بالطريقة دي، لكن لو حسيت ان في زول متضايق من الحاجة دي انت ممكن ترجع خطوة الوراء او ما تتعامل معاه بالذات في الطريقة دي، لان انت ذاتك حيجي وقت وانت ما عجبك الزول الفلاني، ما عجبك هو بيقول شنو، ما عجبك هو بيتكلم كده ليه او ليه تفعل فيني بالطريقة دي. فيعني النمو الذهني بجد هو حقك، ويعني انت لازم تتحكم في الحاجة دي، لازم تكون مسؤول منها 100%.
0: غايتو يا ياسر، احنا ليلة حنتبنى الحتة بتاعت النمو الذهني حقك دي. خلاص
1: شكرا، يعني
0: حنوزعها،
1: رميتها علينا وخلاص هنستخدمها، دي حقتنا،
0: حننصرها، لكن حنقول ياسر قال كده في الحلقة. فضل بيعمل لنا قلوب حقيقي، شكرا كتير يا فضل لتفاعلك معانا الدايم. لؤلؤة النورس بتقول صباح الخير، صباح النور يا غالية، يعني اسم الاكاونت بتاعك بجد مميز وحاجة حلوة شديد. نتمنى انك انت مبسوطة معانا في الحلقة وامورك طيبة. ياسر قال لك عاوز اعرف دلال كلمة بترمولينا ونرمي لكم دي، مسكتيها من منو ولا عرفتيها
1: كده؟ يا الله يعني
0: كده يشرحي لنا الحاجة.
1: طيب يا جماعة اول سر لليوم
0: هو اليوم حينتهي،
1: هو اليوم انتهى خلاص، ده السر بتاع ده سر اليوم يا جماعة. ما انا متذكرة بالضبط كانت 200 الحاجة دي، انا هحاول اقول كلام مفهوم لكن ركزوا. يعني انا متذكرة تقريبا كان في وعظة من الوعظات في يوم من الأيام، كان يعني بيتكلم عن الحتة بتاعت إنه ترمي خبزك على وجه المياه، أو إنه يعني أنت تعمل الشيء الكويس والشيء الكويس بيرجع لك. فدي الفكرة بتاعت الجملة دي بتاعتي دي، إنه أنت لما تدي حاجة كويسة، لما ترمي الحاجة بدون ما تفكر الحاجة دي هترجع لك أو لا، أو هترجع لك كيف أو 200، هي كده كده هترجع، هتلقاها من خلال زول جاي يتكلم معك قال لك حاجة كويسة اتعلمتها منه أو حاجة لطيفة يعني فرحتك خلال يومك. فلما انت تقدم حاجة كويسة انت بتلقى انه في حاجة كويسة بترجع لك، وكل زول وهو اللي بيقدم شنو يعني.
0: فبس دي القصة. ياسر ده قال السؤال اللي كان في بالي، قلت أسألك بعدينك يعني، فهم أقول لك من الأسبوع
1: الفاضي لكن جملة حلوة، لكن هسا يعني. أنتوا يعني هسا أقولها ولا ما أقولها كده، وريني أقولها ولا ما أقولها،
0: شرحتيها
1: الحرف الألل
0: خلاص. يعني محمد أحمد بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالله، شكرا يا محمد، يعني حقيقي يا شباب بتمنى يعني فعلا في كل يوم فعلا يكون جوانا في أمل إنه الجاي أحسن وربنا معانا وبيحبنا وهو اللي بيسندنا. يعني كودي بيقول لنا أنا مبسوط معاكم في الصباح ده، لي فترة ما شاركت معاكم، وين كنت يا كودي؟
1: ماذا كنت تفعل؟ ما اديتنا انذار بالله.
0: إن شاء الله بس يعني يا كودي يعني كانت الأمور ماشية كويس معاك، يعني والغيبة دي كانت مشكلة بسيطة كده في النت في التلفون في حاجات زي كده، يعني ما تكون مشكلة منعتك مشكلة متعبة. يعني أبو دعاء بيقول لنا كل عام وأنتم بخير، شكرا يا أبو دعاء، مبسوطين بك. يعني أتمنى أنك أنت قضيت أيام طيبة كده في العيد وانبسطت يعني مع اللمة والأهل. وغيرت في ناس كتار ما شاركونا بالعيد، كانوا معيدين وما
1: دارين نقول لنا هم معيدين وين،
0: ليه يعني يا جماعة
1: بدي تعاملوا بالكتمان معانا؟ لا تمام،
0: لا ما في كتمان هنا في اللايف ده. تورونا العيد كان حلو ما كان حلو، ما كان أحلى من السنة فاتت أو أحلى من السنة فاتت، فاهمين يعني شاركونا. آدم بيقول لنا آدم عثمان بيقول لنا may you be well healthy and safe every year and may your wishes come true and be forgiven. شكرا كتير يا آدم، آمين، ربنا يعني يدينا الصحة والعافية كلنا، ونتمنى إنه كل شخص هنا يسمعنا يكون بأتم صحة، يعني يكون صحته فل الفل. أحمد عباس بيقول لنا صباح الخير، كل عام وأنتم بخير، صباح النور يا أحمد، سعيدين بك. فضل بيعمل لنا ستيل قلوب، وتحت برضو بيعمل لنا قلوب. قايتو فضل
1: يعني مبسوط ان انت قاعد أيوة. ومبسوط بالوقت ده وبكامل اختياراتك، يعني شكرا
0: حقيقي، شكرا كتير يا فضل. حسقيال بيقول صباح السعادة، زمن طويل ما دخلت راديو سمر الليلة، يعني يا جماعة قايتو دلال جابتكم كلكم يعني بجد بجد، يعني دلال شكرا لك،
1: شكرا لكم. ويعني انا حاسه رغم انه هو يوم الاثنين وانا عندي مشكله مع يوم الاثنين، لكن انا مبسوطه انه في ناس
0: حلو في الراديو
1: في الراديو يعني. لا يوم الاثنين حلو في الراديو، يعني انه في ناس طولت ودخلت الليله بالذات. فمن هنا انا بقول لكم انه ما في حاجه بتحصل في الحياه ساكت،
0: صح
1: ما في شيء اسمه صدف اصلا. يعني انت دخلت عشان تاخذ حاجه او عشان تدي زول حاجه, ولو انت اديت زول حاجه حتجيك راجعه, ولو
0: ارمي لكم حقيقي دي غايه الجمله الدلاله يا جماعه. كل ما تشوفوها معي في اللايف اكتبوا لها اول حاجه صباح الخير
1: حنرمي لك وحترمي لنا
0: حقيقي. حس قيال يعني اهلا بكم, مبسوطين بك جدا جدا بعودتك. محمد بيقول لنا صباح الاماني عليكم, شكرا كثير يا محمد. طبعا حتلاحظوا ان انا بقرا بس التعليقات سريع يا شباب عشان اقدر اغطي التعليقات قبل ما الحلقه تنتهي. حسين بيقول لنا انتم رائعين ودائما متالقين, فعلا النمو والتغيير الافضل يحتاج لوعي وتفكير وتمعن, وانتم بتقدموا محتوى راقي ومميز. كتر خيرك يعني يا حسين, احنا صراحه كل الكلام بنقوله ده جاي منكم انتم في الاول يعني.
1: احنا كده بننمو بيكم يا جماعه.
0: ايوه احنا كده بننمو بننمو بيكم كلكم يا شباب. شكرا كثير يا حسين, بنتفق معك جدا في الكلام اللي انت كنت بتقوله. فضل بيقول عندي رساله اختفت ولا شنو. اتمنى انه هي فضل ما اختفت يعني, اتمنى بس لو اختفت وما قريناها احنا غايته يعني شنو. مبسوطين بك جدا جدا. مونيس بيقول لنا صباح التفاؤل, سعيد أكون معكم اليوم في برنامج ده, ربنا يبارك حياتكم. شكرا يا مونيس, ربنا يبارك حياتك. أول مرة تحضر معنا يا مونيس ولا دي أول مرة تكتب لنا تعليق ولا كيف؟ عشان أنا الاسم بالنسبة لي جديد يعني.
1: طيب يا داب كده أنا لقطت حاجة
0: معنا.
1: أي يا داب
0: يلا ما مشكلة.
1: فعندنا عبدالله كومي بيقول لنا صباح التفاؤل والأمل أسرة راديو سمر, النمو الحقيقي للإنسان هو عملية تطور شاملة, ويشمل هذا النمو النمو المعرفي اللي هو تطور القدرات العقلية, التفكير النقدي, اكتساب الخبرات, النضج الانفعالي, وهو القدرة على إدارة المشاعر الذاتية, والتطور النفسي والاجتماعي اللي هو تعزيز مهارات التواصل وتكوين العلاقات الصحية والتفاعل مع البيئة المحيطة طوال مراحل الحياة. أزول ده كان حاضر المحاضرة من بدايتها.
0: نعم
1: فأجنو حنصفق لك يعني بالجوب.
0: حاجة بجد جميلة.
1: يعني أنا مبسوطة أنه أنت لميت كل حاجة, وأنا ما متأكد الكومنت ده ظهر 200 لكن يعني أنت لميت الحاجات اللي إحنا قلناه والناس اللي قالوه, وخطيت لمستك برضو أنه بجد في أنواع, وهو هو عملية تطور شامل, هي كل حاجة بتنمو بتكون مع بعض يعني, ما في حاجة بتقع منها حاجة أو بنخليها وراء. يمكن هي ما بتحصل بنفس السرعة أو في نفس الزمن بالضبط, لكن هم كلهم مشتركين ببعض. إنه أنت تكون بتدير أفكارك ومشاعرك ده حيأثر على اجتماعياتك كنمو اجتماعي وكنمو فكري أو ذهني. انت يعني بتاكل كويس انت بتساهم في نموك الجسدي وفي نموك العقلي برضو, انه انت قادر تدي عقلك طاقة او راحة او نشاط, انت قادر تتحكم في الحاجة دي. فهم كلهم مرتبطين ببعض, ومبسوط انه في كمان يعني تعريف او كلام عن كل واحد, ودي حاجة حتساعد الزول كمان اللي بيقرأ تاني, او بتساعدنا احنا كمان انه احنا نلقط الحاجات اللي يمكن تكون وقعت مننا خلال هذا اللايف الطويل. انا حسيت انه انا تقلنا عليكم يا جماعة, لكن لا انا حأطرد الفكرة دي لانه انا واعية وقاعدة عايزة انمو معكم
0: الكلام
1: يا حرمية
0: حقيقي. شكرا كتير لك يا غالي, سعيدين بك جدا وسعيدين برسالتك. في تعليق روف حسن ظاهر عندك.
1: روف او رؤوف امنات يعني, لو روف خلاص, لو رؤوف يعني سامحنا.
0: أيوة.
1: صباح التفاؤل والسرور ترنيم ودلال, صباح الخير والياسمين وكل الحب وكل النور وكل الحاجات الحلوه. وهو تفاؤل بالفعل يعني, انا تفائلت بيوم الاثنين فالباقي انتوا كده خلاص تتفائلوا
0: تطور ونمو حصل لي فكرك حاليا
1: حصل لي خلال اليوم. شكرا جدا يا روف او رؤوف, سامحنا لو قلنا الاسم غلط. شكرا جدا, وبتمنى انه يكون صباحك حلو ويومك ماشي جميل, ولغايه ما يخلص يكون حلو بجد مليان تفاؤل وسرور. في اندريا.
0: نعم
1: اندريا ده اسم مشترك.
0: لا هذا اخونا
1: يعني. اوكي تمام
0: اندريا.
1: معلش انا الاسف. بقول انا جود مورنينج وسيم تو يو, يعني صباح خير يكون حلو برضو كده وجميل ومنعنش, وانت اصلا بعد صباحك هنا فدنيتك حتظبط. انا عارفه
0: حقيقي
1: انا عارفه يعني اتمنى يومك يكون حلو, تواصل بكل التفاؤل وانه يكون جود حرفيا. وشكرا لانك انت اخذت وقت وعلقت لنا. في أبو ميادة صباح بيقول لنا صباح الخير والعافية والتوفيق. شكرا يعني صباح الخير والعافية لك كمان, لأنه العافية مهمة والصحة دي حاجة جميلة شديد ربنا بدينا لها في كل يوم. وبتمنى لك برضو أنت يكون يومك موفق، حياتك كلها تكون موفقة ومليانة تفاؤل وخير. روف أو رؤوف حسن، أنا بكرر إنه لو قلنا غلط لأنه أنا صعبة شديد في موضوع الأسامي. بيقول لنا شنو أو بدينا نقاط على بتدللنا على النمو. إنه واحد صبرك زاد، الحاجة اللي كانت بتغضبك هسا بتفوتها عادي. أهنيك أنت كده نميت بطريقة حلوة. اثنين بتعترف بغلطك، بقيت تقول أنا غلطان ساي بدون مبررات، يعني بتقول أنا غلطان يعني أنا غلطان، أنا عملت الحاجة دي أنا عارف مسؤولتي.
0: حاجة صعبة،
1: هي صعبة شديد. أنا اكتشفت الحاجة دي لما يعني اتخطيت في كم موقف لقيت إن أنا لا أنا بجد أنا غلطانة في الحاجة دي، ما كان المفروض أعمل كده. فبنقوم شنو إحنا عشان ما نقول إحنا غلطانين بنعمل سلوكيات تانية غريبة شوية. رقم ثلاثة بيقول لنا بتفكر قبل ترد، لسانك ما بقى سريع عقلك بقى أسرع. بقيت أنت بتفكر مرتين وثلاثة، ما مرتين بس يا جماعة صدقوني، مرتين وثلاثة وأربعة لو الحاجة دي حتنفعك، لو الحاجة دي حتأذي زول تاني. فيعني ده إنجاز إنه بجد أنت كده بتنمو فكريا، بتنمو اجتماعيا، بتنمو عاطفيا، أنت بتجامع كل الأنواع بتاعت النمو مع بعض في الحتة دي بالذات. طيب أربعة اختياراتك اتغيرت، حرفيا انت بتلقى روحك انك انت غيرت حاجات كثيرة. انت حتى لما تيجي تختار بتختار بناء على حاجة معينة، بتختار الراحة بعدين بدل المتعة هسي.
0: واو،
1: يعني انا عارفة انه
0: حاجة صعبة شديد مش انه انا اقدر ادرك انه يا ترنيم لا انت هسي حاليا ما محتاجة ترتاحي، انت محتاجة تبذلي مجهود وطاقة عشان ترتاحي بعدين. من هم انه انت ما نجحتي في الحاجه دي، ما زبطتيها زي ما كان فوت تزبط. فالفصله دي او انك انت تعرف تقول لنفسك الحاجه دي، انا بالنسبه لي يعني دي دايره قوه عزيمه واراده عزيمه وكل الحياه دي، يعني
1: دايره شجاعه. انا بالنسبه لي بجد محتاجه الشجاعه انه انت تقعد وتفكر في اختياراتك تاني من أول وجديد، تغير الإعدادات كلها. دي محتاجة بجد قوة وشجاعة، وإنك أنا حأرتاح بعدين، فأنا أتعب هسي. ودائما إحنا بنكون بنختار في راحتنا البعدين، يعني دي حاجة كويسة إنه زول يبدأ يختار الراحة أول، ما بس كلمة راحة، اختار إنه ما يسلك في الطريق المتعب ده تاني أصلا. لكن أنا بتعب وبعمل الحاجات اللي أنا مفروض أعملها، الحاجات المطلوبة مني أو الحاجات المنطقية على الأقل، عشان بعدين ما يكون بس في مشاكل أو أنا أكون مرتاح. ورقم خمسة بيقول لنا ما بتقارن نفسك كتير، بقيت مركز في سباقك أنت بس. المقارنة بتبوظ النمو، بتبوظه خالص. يعني أنا ما أظن شفت لي شجرة عاينت لأختها قالت لا هي نمت أكتر منه، جابت زهور وجابت ثمار وأنا لا. يعني لو قلنا مثال واضح يعني كده، بس احنا البشر بنعمل كده، احنا بنشوف بالذات لو احنا ما قادرين نركز او ما قاعدين نشوف نفسنا احنا بننمو ولا لا، ما عارفين اصلا، ما عندنا الوعي ده. حنبدا نحسد، حنبدا نغير، حنبدا نعمل حاجات حتى ما بتشبهنا، واوقات كتير ما بنكون عارفين حتى احنا بنعمل كده ليه.
0: على فكره ما حنوصل حتى لو هو سباق زي ما بيقول هو رؤوف، يعني السباق ذاته ما حنوصل لحاجة، ما حنوصل للآخر بتاع السباق، حنكون وقفنا الناس جارية وأنا بفكر في ده ليه عمل كده وليه هو ده أحسن مني وأنا كان مفروض أكون أحسن منه. في المقارنة دي ما حتوصلنا حتى للنهاية مفروض نكون بنوصل لها،
1: حتوصل بس لمفترق طرق،
0: وحتوصل أنت ذاتك تعبان وخسران حيات كثيرة شديد، أنت ما محتاج تكون بتعمل كده أصلا من الأساس يعني. فشكرا كثير يا رؤوف لتعليقك الجميل، و يعني بس أسف عندنا زي 3 دقائق، أنا ما أعتقد حنكون لحقنا قرينا كل التعليقات، لكن ممكن مثلا نقرأ تعليق اللي هو ظاهر عندي حاليا. ليت أو ليتي بيقول التعلم باستمرار يعني تقدر تحول نظرتك للفشل على إنها ما نهاية المطاف، لكن درس تستفيد وتتعلم منه وتتحسن. تحياتي لكم في الاستوديو والرب يبارك أيام حياتكم. شكرا كثير يا غالي، بنتفق معك جدا إنه فعلا محتاجين نكون دائما في استمرار في التعلم، يعني نكون مستمرين في نحن نتعلم تعلم ما بس ورقة وقلم وكراس ومحاضرة، لكن تتعلم من دروس الحياة المختلفة، تتعلم من المواقف اللي بتمر بيها،
1: تتعلم مننا هنا في اللايف
0: بالضبط يعني،
1: ونتعلم منكم
0: حقيقي. فيا شباب يعني بجد مبسوطين مبدئيا كده بالوعي اللي انتو فيه يعني وبتتكلموا به. أخونا ميلاد منزول بيقول لنا أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعين راديو سمر مع أستاذة الريم وأستاذة دلال، مهم جدا أبتعد عن مسببات الطاقة السلبية سواء كانوا أشخاص أو عادات تستهلك وقتك وطاقتك دون فائدة، ستكتشف النمو في حياتك. حقيقة شكرا كثير يا غالي، بجد يعني بنتفق جدا معك أنه نبتعد عن الحياة اللي بتسبب لنا الطاقات السلبية لو كانوا أشخاص أو كانت عادات

0: أبو ميادة بيرجع بيقول: عارف إنك في حالة نمو حقيقي عندما تلاحظ تغيير جذريا في طريقة تعاملك مع المواقف والأشخاص والأشخاص. نمو ليس غياب المشاكل بل القدرة على تجاوزها بوعي كبير على
1: حسب
0: كلام منطقي. يعني المشاكل ما هتمشي مكان، المشاكل دي قاعدة، لو انتهت المشكلة دي هتجي مشكلة تانية، لكن كيف أنا بتعامل
1: مع المشكلة ذاته
0: بالضبط ده السر هنا حقيقي. يعني أنا حابة بس أقرأ أسامي ناس اللي علقت لأنه الزمن انتهى. عندنا أختنا ملكة، عندنا كمان أبو ميادة تاني بيرجع بيكتب: أحمد، مرسيليا أو مارسيلا، أبو يقين، الوائلي، صلاح، سارة، فيدال، نملة أو نملة من المافيا، سفير، يعقوب، الوائلي تاني بيكتب: أحمد عبد الله، وأبو ميادة، وأخونا هيثم برضو بيحضرنا، وزكريا بيحضرنا، ووجدي برضو بيحضرنا. حقيقي شكرا كتير يا شباب لحضوركم الأنيق وتعليقكم، بجد بجد بجد فعلا فرقت معانا شخصيا، متأكدة أنه فرقت
1: أكيد أكيد
0: مع دلال. يعني شكرا كمان لدلال، بجد ما قصرتي، رميتي لنا ورميتي
1: انا يعني. ممتنه لكل زول رمالينا، واحنا يا ريت انت تكون استفدت حاجه من الرمينا عليك يعني،
0: صح،
1: ومتاكد انه احنا كلنا استفدنا من بعض يعني. انا شايفه في ناس علقت وجمعت كلام من الناس اللي علقت برضه، ومننا احنا او احنا ذاتنا اخذنا حاجات منكم.
0: دي حقيقه. حابه تقولي لهم اخر حاجه كده؟
1: اخر حاجه. طيب دي حاجه خذوها معكم في يوم الاثنين اللي انا ما بحبه يعني.
0: البقيت
1: بحبه، لكن أيوة. انا بقيت بحبه لما اكون انا في رد. معليش يا جماعه، خلاص اعتذرت، شايفين انا هنا قاعده وانا اعتذرت واعترفت أيوة. ان انا غلطان. ما تكسوا على نفسكم، بس دائما اتذكروا خذوا المقوله دي معاكم، انه احنا بننمو لما كان في مشاكل، كان في اي نوع من الحاجات اللي ادتنا فرصه نبقى أسوأ نسخه من نفسنا، بس احنا اخترنا انه ما نبقى كده. احنا اخترنا انه احنا نواصل نكون ناس كويسين، او بكل بساطة اخترنا ما نأذي زول حتى ولو جينا على نفسنا. بس في نفس الوقت بتلقى بعد شوي انه انت ادركت انه انا برضو قسيت على نفسي. فحاجتين: ما تكسوا على نفسكم، وكونوا فخورين بانه انتوا جاتكم فرصة تبقوا اسوأ نسخة من نفسكم، لكن انتوا اخترتوا تكونوا ناس كويسين.
0: حقيقي شكرا كثير يا دلال للمقولة الأخيرة دي، وأنا بجد يا شباب بجد بجد بجد يعني بشكركم وممتنة جدا جدا لوجود كل زول.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعت تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر. وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل

ولا اجيب الحاجات اللي بطبقه عازله، لكن على الشرط تكون الجوده بتاعتها كويسه. حاجات كتير مهمه زي دي. كمان برضو لازم اخلي بالي لو انا باخد بواقي الاكل بتاعتي في علب بتاع الثلاجه اللي هي علب البلاستيك، دلوقتي حاجه يعني في كل الاسواق بنلقاها، بس المشكله يا تنوع انا بشتريه، لانه على فكره في كتير من انواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخوطة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة بتاعت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وأنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيقفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك. كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، انك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك اطفال صغار، لانه في نوع انواع من السكاكين بتكون حادة جدا او تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الاطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل له مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، انه احنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليك بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكباب الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضو هو معدن كويس، لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10 على 18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فإنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وإنت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط، ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه إحنا كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تضرب في الخلاط
فلما الجاك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجاك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل مخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاعة تسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعة خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيرها، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتاجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعار يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة اللي لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي تحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إنها هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاع زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحاجات دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيت في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيته حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فائدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم ببيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بإن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه أنا مفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي دي عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم عادة برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يعتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلل شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل الثاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود، ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة، وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها.

0: ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
1: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفدائي واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من قمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر ملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضجا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضج.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض، وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين. وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خدوهات حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا في راديو سمر. مبسوطين بكم جدا جدا جدا يا شباب, ومبسوطين جدا ان انتم تكونوا معانا, وبكل زول حاليا بيحضرنا يعني انتم منوريننا جدا جدا يا جماعه. الليله حلقه جديده طبعا, وحلقه جميله ومميزه وحلوه جدا, والمميز فيها يا جماعه انه معانا ضيفه مميزه جدا جدا جدا جدا. الضيفه دي طبعا يا جماعه ما اول مره حتشوفوها, يعني انتوا بتشوفوها كثير او شفتوها قبل كده يعني, لكن المره دي يعني شنو اول مره صراحه تشوفونا مع بعض, يعني اول مره حتكونوا بتشوفونا احنا في حلقه وبنتكلم فيها مع بعض وكده. صراحه يعني حابه اصبح على الضيفه اللي معانا في الاستوديو. ساره صباح الخير.
2: صباح الفل وياسمين يا انتي, صباحك حلو يا رب.
1: صباح النور يا اخي, صراحه يعني منوره الاستوديو.
2: نورك.
1: كده طبعا احنا اول حاجه بنعملها قبل كل حاجه بنسال الناس من اخبارهم والحاصل معهم شنو, اسبوعهم كان عامل كيف والكلام اللذيذ ده. فبنتونس معهم ونسه خفيفه كده في البدايه, ولكن طبعا عشان هم ذاتهم يتشجعوا انه يقولوا اخبارهم شنو, احنا ذاتنا يعني بنشاركهم باخبارنا.
2: اوكي حلو حلو.
1: فايتي اخبارك شنو الاسبوع اللي فات, كان عامل كيف وكذا؟
2: كان اسبوع صعب جري. اوكي. امتحانات وتلم الدنيا, لكن نشكر ربنا اكيد حيكون سمح الاسبوع الجاي, حيكون اكيد سمح يعني.
1: اوكي الدنيا حتكون ألذ اخف في الاسبوع الجاي غالبا.
2: امين يعني, ما كله ضرب يعني, عايزه
1: نرم نفس شويه كده صراحه. اي صح الامانه. انا بصراحه يعني
2: اسبوعك شكله حلو كان.
1: اسبوعي انا مشكله كل مره بنسى, صدقيني بنسى عليلي يا سارة. انا
2: لسه بدري على النسيان ده.
1: لا انا عندي كارثه بتاعت النسيان دي, وحتى الشباب الحلوين دول عارفين الموضوع ده,
2: ما في ستره خالص في الموضوع.
1: مشكله لانه المره اللي فاتت برضه نفس الحكايه, نسيت جدا, وانا كان اسبوعي ضاغط جدا وانا ناسي الموضوع تماما. بس للامانه لا, الاسبوع اللي فات انا صراحه الاسبوع اللي فات كان شويه متعب لانه كنت عيانه شويه.
2: لا سلامتك.
1: الله يسلمك. لكن يعني بقيت كويس الحمد لله. لكن طبعا كانت قاعده بيت كده ورواق, يعني في رواق صراحه رغم انه هو في مرض وكلام زي كده, لكن كان في رواق شديد. فهي يعني لذيذه. امبارح كان عندي امتحان, بس الحمد لله الدنيا كانت كويسه وعدينا بخير يعني.
2: يا رب كله يعدي وكله يتنسي بعدين.
1: يصدقني. لكن هو هل يعني انت كان فتره بتاعت الامتحانات, فتره الضغط اللي هي بتاعت الجامعه والمدرسه والكلام ده, دي كانت يعني حاجه حاليا في ذاكرتك موجوده ولا بالنسبه لك؟
2: انا لو سالتيني امبارح كان الغدا شنو, هكون متلكلكه في الموضوع اتذكر الجامعه.
1: مستحيل اتذكر.
2: لكن كله بيتنسي يعني. عارفه بتفضل حاجه حلوه او الحاجه المؤلمه برضو بتفضل, لكن الحلو انه لما تحصدي تعبك ونجاحك بعد بعد امتحانك ده, لما تشوف النمره حلوه كيف, ولما تتخرجي الخريجه انجي هتنسي اي الم واي عذاب.
1: يا ريت يا سارة, يا ريت يا سارة. لو سمعت اسم خريجه اي صديه بعمل خلاص عرس عالمي, بعمل حفله عالميه كده يعني, في كل الناس تيجي تحضر بجد, لانه
2: ربنا يعني بجد احنا مارين بفتره جامعات والقفال والامور البلد, نصلي وندعي انه ربنا يترأف بالشباب, لانه يعني فتره حرجه, ندعي ونقول يا رب يعني يسهل أمور الجامعات والمشاكل بسبب الحرب والحاصل, إنه ربنا يمد إيده ويشجع كل شاب إنه هو شايف إنه السنة بقت بدل ما 8 شهور بقت 18 شهر. صح. فربنا يخفف عن شبابنا كلهم.
1: آمين صدقيني جد. وكمان كل الشباب اللي كمان يا جماعة حاليا بيقروا بيمتحنوا كده ده اللي بحضرونا حاليا, يا ريت يا جماعة تشاركونا, تقولي خمسة أنا زول بمتحن, أنا زول عندي كده, فعشان شنو نتشارك
2: الحديث
1: ونتشايل مع بعض كده يعني. طيب في ناس دخلت لنا وبتصبح علينا. أمير عيد بيقول أهلا بكم. أهلا بك يا أمير, يا أخي مبسوطين بك جدا ومنورنا جدا يا أمير. يا أمير يا أخي، يعني طبعا إحنا بنتكلم في موضوع أو لسه إحنا ما دخلنا فيه ولكن حندخل فيه بعد شوية، عاوزينك تكون بتشاركنا وبتقول لنا رأيك في الموضوع، لأن إحنا هنا ده بنتونس كلنا وبنتشارك مع بعض، فمنتظرين رأيك جدا. محمد طيب بيقول منورين يا غواري، شكرا لك كثير جدا يا محمد ومنورنا جدا يا غالي، مبسوطين بك شديد. وعاوزينك كمان يا محمد تتابع معنا الحلقة للنهاية عشان تشاركنا برأيك، لأن رأيك بهمنا جدا. أوكي. فيدال بتقول منورين بنورك يا فيدال، مبسوطين بك جدا جدا جدا. صلاح حمدان بيقول حبابكم وعيدكم مبارك يا حلوين، كل سنة طيب يا صلاح ومبسوطين بك جدا وعيد مبارك عليك وإن شاء الله كده أيامك دائما طيبة. بشوي بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم، ربنا يباركك كمان يا بشوي، مبسوطين بك جدا وطبعا أكيد منتظرين رأيك لأنه رأيك بهمنا جدا. رمضان بشير بيقول صباح الورد والياسمين، يا ملكة الموضة مرحبا مليون مرة يا ضيفة. شكرا لك كثير جدا يا رمضان يا أخي، منورنا جدا ومبسوطين بحضورك معنا، وطبعا أكيد متوقعين كمان أنك تكون بتشاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. أوكي، في مارتن جون بيشاركنا بفترة الفاتت بيقول أسبوعي كان حزين شديد لكن أشكر الرب على كل شيء، فقدان أعز أخوات لكن أحسن شيء إنه الرب أراد كده. يا مارتن ربنا يعزيك حقيقي، حاجة مؤلمة دائما في الفراق، الموضوع بيكون حار، بيكون حار ومؤلم جدا، بس ربنا بيدي عزة في وسط ده، فصلاتنا من أجلك إنك أنت تكون بتختبر العزة بتاع ربنا لك وإن هو يقويك ويصبرك ونتأكد إنه هي في مكان أحسن وتطمن كده ده وتهدى، يهدى قلبك ويهدى بالك. وفي النهاية منقول دايما إنه الرب عطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مبارك. أوكي، فيدال روبرت بتقول special greetings to the Radio Summer family، شكرا كثير يا فيدال للgreetings حقتك الجميلة. نور آدم بيقول ما شاء الله ما شاء الله، شكرا كثير جدا جدا لك يا نور. فرانكو بيقول صباح الخير، صباح النور عليك جدا يا فرانكو، مبسوطين بك شديد. سكار بيقول لين بيعمل لنا كده صح ومية في المية، شكرا لك جدا يا سكار للكومنت بتاعك، لكن طبعا احنا نكتفي بكده، لازم تدينا رأيك وتشاركنا وتقول لنا يا اخي سكار مثلا كده وبتاع وتدينا رأيك كده وتتفاعل معنا اكتر. امير عيد بيقول اوكي بيشاركنا ببيت شعري كده، اوكي في عيوني كده الحياة من دون شرك ما حلو نتعلم، ما حلو نتعلم من بعادنا. أوكي يا أمير شكلك كده تزول، عندك أشعار عندك كلمات جميلة، فإحنا حننتظر ده كتير وحتكون بتشاركنا بالحياة دي كتير. أوكي نصري بيقول إحنا مبسوطين إنه ننضم للأسرة السمحة دي، سمر المعرفة وسمر المحبة، شكرا لك كتير جدا يا نصري للكلام الطيب والجميل ده. وإحنا كمان مبسوطين جدا بوجودك وحضورك معانا وشرفنا جدا الحياة دي. متوكل بيعمل لنا لايك كده ده، شكرا جدا يا متوكل. عالم إبراهيم بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يوفقكم في مسيرتكم، شكرا لك جدا يا عالم. وكمان طبعا يا عالم الليلة عندنا موضوع لذيذ، فخليك معانا عشان تشاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. أوكي أماني بتقول حبابكم الجميلات وبرنامجكم الجميل موفقين بإذن الله، شكرا لك جدا جدا جدا يا أماني. فيدال بيقول good morning full of optimism and hope. The Radio Summer family believes that true human grows in a comprehensive developmental process. This growth includes cognitive development, the development of mental abilities, critical thinking, and the acquisition of experience, emotional maturity, the ability to manage one's own emotions, and physical and social development. Enhanced communication skills, build healthy relationships, and interacting with the surrounding environment throughout all stages of life. Thank God for your safe return, Professor Angie. We missed you. يا فيدال، أنت كلامك ده حلو شديد على فكرة. كلامك ده كبير, ودي حاجة يعني دي مسؤولية كبيرة جدا علينا, وكونك انت بتشوف كل التفاصيل دي وكل الحياة دي حاجة بتعدي لنا كتير. ولو احنا فعلا بنساعد الناس في انه هي تقدر توصل لعلاقات صحية ولتفكير ايجابي والكلام الجميل اللي قلته ده, دي حاجة بتعدي لنا كتير جدا. وبروفيسور انجي دي صدقني
2: ده تنبأ لك خلاص.
1: امين امين ان شاء الله كده نوصل لمرحله النهايه. ومعانا كمان ضيفه مميزه جدا اسمها ساره, والليله حنستفيد منها الكثير وحنسمع منها الكثير. طيب يا ساره, احنا حنكمل طبعا حنقرا الكومنتات, بس في الأول كده يعني حابين نوري الناس إحنا ليه الموضوع ذاته هو شنو, لأنه يعني في ناس طبعا قروا بس الاسم بتاع الحلقة بس ما فاهمين وراء الحلقة هو في شنو. فالليلة أكتر حاجة حابين نتكلم عنها عن إنه أكتر حاجة بتخوف الأهل أو بتخوف كل أبو وكل أم على أولادهم, أو بتخليه يحس إنه يا أخي أنا خايف حاجة زي كده تحصل في علاقتي مع ولدي, يعني أو شكل معين من العلاقة يكون بيتفقد في علاقتي بولدي.
2: هو الحلقة بالضبط يا إنجي إنه إحنا بنربي ولا إحنا بنتربى يعني.
1: أوكي.
2: صراحة الموضوع كبير شيق مخيف. أنا كأم مريت بالحاجات دي ولسه بمر بيها, بحس إنه أنا كل يوم بتعلم حاجة جديدة, كل يوم بقول أو أنا لو رجعت حصل لي حاجة معينة. البخاف عليه في تربية عيالي إنه هم يفقدوا علاقتهم بربنا.
1: أوكي.
2: إنه يلاقوا حب واهتمام برا البيت. دي بالنسبة لي مخيفة برضو. إنه أطلع ولد للمجتمع غير مسؤول. أو بنت غير مسؤولة. الثلاثة حاجات دي, إنه يفقدوا علاقتهم بربنا, إنه يلقوا الحب والاهتمام برا, إنه ما يكون مسؤول, دي من زمان بدري. يمكن لأنه بنشوف في مجتمعنا شوية, ما حنقول كل المجتمع, لكن بنشوف الشابة والشابة, ما أنا نفسي ما كنت مسؤولة, فما حابة إنه أنا أكرر نفس يعني, لا عايزة ولدي وبنتي يكونوا أحسن ما يكون.
1: أوكي.
2: فدي الثلاث حاجات بتخوفني وترعبني كتير شديد.
1: بصراحة يعني بحس إنه دايما في صورة عند أهلنا عننا, ولو ما شافوها بحسوا منهم بيكونوا disappointed شوية.
2: yes, يعني كتير كتير شديد.
1: كيف ولدي مثلا أنا تعبت فيه ده كله, والحاجة دي ما تكون بتظهر أو ما بتطلع, دي من ضمن الحاجات اللي بتكون مخيفة بالنسبة لهم.
2: يعني أنت شوفي يعني أنت بتجيبي زرعة بتخلي بالك منها, طبعا تشبيه بعيد, لكن لو حصل أي حاجة للزرعة دي, ورقة ولا صفقة, حصل لها شيء تصفرت ولا جاها, بتحسي بوجع وبتحسي يا ما أنا مهتمت بيكي, فما بالك بإنسان ربنا بديكي ليه وبيقول ليكي شكليه. ويعني مع الدنيا ومع التحديات الصعبة, كل جيل وتحدياته. يعني أيامنا إحنا صح. كان الموضوع أيوة كان في تحديات بس ما زي حسي يعني. التحديات زمان كانت على قولومي كانت بتكون برا البيت, لا التحديات حسي جوا البيت. التحديات في الموبايل هو ماسكه 24 ساعة واللي هي ماسكه 24 ساعة
1: صح.
2: التحديات في أصحابه, زمان هي صاحبة واحدة اتنين بالكثير. الزمن بقى صعب صح. عشان كده لازم أنا ألصقهم بربنا قبل كل حاجة. لازم فعلا زي ما عملت حنة, صلت وبكت بدموع يعني عشان ربنا يقدر يديني قوة, يديني نعمة, يديني فهم, أقدر أطلع ولد وبيت أصحاء سويين للمجتمع الصعب جدا اللي إحنا فيه ده.
1: هو للأمانة يعني الوقت ده بالذات لأنه غير يعني في انفتاح أو في اللي هو الحرية عن يعني التعبير عن الرأي وحرية التعبير عن ذاتي أنا منو. فكلنا أو كل زول فينا عاوز يثبت هو منو, عاوز يقول أنا الحاجة فلانية, أنا شخصيتي كده, أنا
2: يطلع عضلاته
1: بالضبط كده. إحنا كلنا في جيل كده, وإحنا زادنا بالمنظر ده في أوقات كثيرة, إنه دائما عاوزين يعني تشو أوف, يعني إحنا عاوزين نوري إحنا منو, إحنا شنو, أنا الشخص الفلاني, أنا عاوز يكون عندي اسم في المجتمع مثلا, عاوز إنه مثلا يعني لما أمشي كده في الشارع يقول أيوة ده زول اللي بيعمل حاجة فلانية أو يعني دائما عندنا كده الشوق أو العطش لحاجة إنه يكون اسمنا بيتعرف أو مربوط بحاجة بحيث إنه أكون حاجة واو يعني باختصار أكون حاجة حلوة جدا كده في المجتمع. وتعرف كمان عندنا خيال كده ده يا سار.
2: الخيال ده بخاف منه.
1: أتوقع يعني برضه يكونوا أولادك بنفس عندهم نفس الخيال اللي هو حتة إنه يا أخي إحنا بعدينك دائرين لما نجيب أولاد مثلا نقول أنا كنت في شبابي عملت كده وأنا كنت من جد يعني ده عندنا خيال بالصورة دي. فعاوزين نستمتع حس كده شبعدينك لما يعني أولادنا وأحفادنا وفتاعنا أقول لهم أنا كنت بعمل وأنا كنت زول أصلي في المجتمع وكنت زول رهيب في أصحابي.
2: ربنا يميت في عمري عشان أكون حاضرة وهو بقول كده عشان ألحقه بسرعة بسرعة.
1: طيب بتحس إنه الاحتياج الأمسة من الأهل للأولاد شنو؟ يعني مثلا إحنا دائما عادة بنقول اللي هو حتة إنه الأولاد هم محتاجين من الأهل كده كده كده بس ما بنسأل الحتة بتاعت إنه ممكن الأهل يكونوا محتاجين من أولادهم برضو حاجات. فلأنه عموما مفهوم العلاقة هو عطاء وأخذ. فبتحسي إنه الأهل ممكن يكونوا عاوزين شنو من أولادهم أو متوقعين شنو من أولادهم؟
2: أنا بتوقع من أولادي إنجي وأنا ببادر بيه عشان أقدر أخذ منه حب واحترام وتقدير. يكونوا معي أمينين يعني حتة الصدق الصراحة إنه هم لو حصلت لهم حاجة أنا الـ الـ الـ الـ أنا ماما أنا الصدر الحنين أنا الأمان تعال احكي لي أنا. بصراحة دي من الحياة اللي كانت بترعبني إنه الولدي ولا بتحتاجوا حاجة يمشوا الزول تعني غيري. دايما عندي خوف من الحتة دي ما عارفة ليه. فدي الحاجات اللي أنا بحتاجها التقدير الاحترام المحبة إنه أنا أكون الأمان ليه هو. أنا أفتكر لو بنيت الحاجة دي معاه أفتكر إنه أنا كده مخاوفي يعني هي هتفضل يعني أنا حدد حسي من أكتر واحد صاحبك من أكتر واحد تقدر لو أنت وقعت في مشكلة حتمشي له دي يعني كرهتهم حياتهم بها. مش أنتوا بتحبوني دايما ما أحب أحبك ما في داعي نقول لكي لكن لا حتى أنا طبعا مدرسة أصلا فحتى مع العيال في الفصل مش أنتوا بتحبوني لازم تسمعوا كلامي. أيوة أنا ما حقول إن أنا أم ظريفة أنا أم برفع شبشب يعني. أيوة يعني لكن برضو تحبوا أيوة لا لا لا لا لا مفراكة كده يعني لازم يكون في حاجة لكن لا أنا نفسي إنه يكون في احترام وفي تقدير في صدق في إنه في محبة أفتكر بعد كده الحاجات كلها بتترتب حبة حبة مع بعض.
1: طيب معلش سؤال سريع ده ممكن يكون سؤال حفاج وبيحس يا جماعة. سؤال سريع مثلا بتتذكر يا موقف كان مثلا والدتك فنتك بشبشب مثلا او بمفراكة كده ضخ مطاطك فكده لو تتذكر موقف كده سريع؟
2: لا انا امي صراحه كان عندها شبشب تقيل كده ما بتكوني تعرفي اسمه دكتور شول. ماما كانت بترمي الشبشب يا انجي واحنا طبعا في البيت اربعه بتكتب اسمك بيكتب سارة لو سارة لفت حيلف الشبشب معاكي لو اخوي قاعد جنبي لا الشبشب لسارة حيبقى لسارة
1: حيوصل يعني حيوصل.
2: ايوه مرة كنت بتكلم مع في التلفون بالسلك كده بتكلم في التلفون كانت الساعة متأخر شوية بالليل فبتذكر هي صحت وطلعت وما تكشفش في ايدها هي صحت وطلعت هي ما تكشفش يعني أنا شايفة هي من ما طلعت من الأوضة أنا كنت في البرندة هي أيوة في هي افتكرت حرامي طبعا
1: أوكي
2: سمعت ونست كده فهي فنت الشبشب جاء في التلفون الحمد لله ما جاء فينا أنا وجات عشان تكمل عليا بعد الشبشب لما حسيت ان الشبشب مع قد الغرض. لا لا لا في كتير يعني يعني امهاتنا الله يديهم العافيه.
1: انا بتذكر مره كنت دي ما بنساني هاي طبعا عاده كانت امي لو مثلا انا قلت حاجه ما مفروض اقولها في الوقت ده بتضربني في خشمي
2: عشان ما تقولها تاني
1: اي نظام انه دي شنو دي طبعا من هنا فحنضربك هنا
2: عشان ما تتكرر.
1: وفي مره ثانيه انا عملت حركه لكن دي كان نابعه من خوف صراحه يعني يعني كان متحركه وانا كان عندي هوس او كان عندي حب كده انه انا انط من الركشه وهي متحركه لكن هي شنو انا بكون عارفه انه خلاص هي ماشيه تهدي يعني الركشه ماشيه تهدي.
2: أيوة.
1: فهي وماشيه تهدي لكن لسه هي ما وقفت فأقوم أنط من الركشة.
2: انتحار
1: حضرتك. فأنا كان لازم أعمل الحركة دي. ففي مرة يعني ما هدى شديد، يعني ما وصل لمرحلة اللي هو هادي هادي، كان لسه في سرعة كويسة يعني. فأنا نطيت طرطة حرفيا يعني. فأمي طبعا خافت جدا واتخلعت شديد
2: طبعا.
1: فلكن وقتها في نفس اللحظة يعني في الشارع
2: كانت ضربة مظبوطة،
1: أدتني زي ضربتين كده سريعات كده.
2: وكررتها بعد كده؟
1: بعد لا ما أتذكر صراحة إذا كان كررتها ولا لا، لكن أنا كان عملت حركة دي كثير عموما. حركة الركشة دي بالذات أنا عملتها كثير للأمانة. فهي غالبا حتكون يعني disappointed شوية مني إنه يعني بنت الناس ما ليك أقدر تخوفين عليك. فبس فهي للأمانة
2: هو قلق عليك، خوف عليك، يعني انت بتنطي ممكن تجي عربية او موتر يخبطك. دايما احنا بنعبر بطريقة يعني احنا كعرب لاحظت كده يعني الخواجات ما عندهم الحتة دي، متحكمين في اعصابهم بطريقة حلوة شديدة
1: كبيرة شديدة.
2: احنا لا، احنا على طول ايدنا بتسبك عمتي لا بعدي بيدوا عليك في فدنا مش نابع انه انا عايزه اضربك ولا عايزه اقلل من قيمتك ولا عايزه اهينك ابدا، ده نابع من حب في الاول وخوف، خوف انه في حاجه ممكن تحصل لك. انا كلامك ده خلاني انتبه ان احنا ما بنحب عيالنا يجربوا، بنحب ان احنا نحاوطهم انه لا ما تعمل كده، زي الطفل الصغير بنخطه بس بنقعد عاملين له كده يعني.
1: صح.
2: فده نابع عن حب. يمكن وقتها أنت تشوفي ماما ضربتني قدام الناس عشان ماما قللت من قيمتي، لكن حاسة أنت بتقولي أنت عارفة أن هي بتحبك وعارفة أن صح. هي عايزة. حلو أنك أنت وصلت للفهم ده، ودي دي دي دي يعني هتخليكي أنت كمان لما تيجي تربي عيالك لما ربنا يديكي هتكوني فاهمة أنه المحبة دي وراها شنو والخوف ده وراها شنو.
1: دي حقيقة. هو بصراحة زورك ما جرب فعلا ما حيكون بحس بكل الأحاسيس دي، لأنه هي حاجات انت بتجيك او بتحصل لك لما تجرب، لما تبقى انك انت في يعني ولدك عديل الجمنك وبنتك وكذا، فحتحس انه لا يعني الموضوع حيكون اكيد مختلف طبعا للأوانة.
2: ما ان انا بخاف من حكايه التجربه دي، بخاف انه التجربه دي حتوديه لوين. مره يعني مثلا حلاقه الشعر
1: اوكي
2: ده احنا بكاء مشاكل يومي، انا مش احلق خلاص اوكي طيب هتحلق شنو انا كبرت خلاص خلوني اوكي ويجي اشوف الحلاقه ده
1: شنو
2: بجرب يا ماما
1: اوكي
2: طيب. هو التجربه بالنسبه له انه هو عايز يجرب وهو ما شايف انه فيها غلط، دي حاجه بتاعته حاجه فيه هو، بس انا بنسى انه أنا... لا ده ولدي انا. الناس لما تشوفك هيقولوا ولد ساره شكله عامل كيف. احنا بنخاف من التجربة جدا، يعني شنو لو حلك حلاقة هو شايفها حلوة انا من وجهة نظري ما حلوة، هتناقش معه شوية، ما هكذب عليكي بكون لا في النهاية عايز رأيي يمشي انه ده شكله اللي بيطلع فيه قدام الناس وانا عايزة الناس تشوف شكله حلو.
1: وغير كده احنا مجتمع اصلا مجتمع يعني انطباعي شديد.
2: ايوه بيقيم
1: فهو للأمانة يعني الحتة دي يعني إلى حد ما عشان نفهمها أو نستوعبها شوي محتاجة مننا يعني سعة صدر أكبر من كده، لأنه هي الأمانة الحتة دي في الأول ما مدركينها، ما بنكون مدركينها خالص.
2: دي حقيقة.
1: وكل ما بنكبر كل ما بنستوعب يعني شنو شخص يكون شكله انطباعي أو يعني شنو. وإحنا عندنا الحتة بتاعت الانطباع دي حاجة يعني متمسكين بها جدا، يعني عكس مثلا ممكن بعض الشعوب ما ضروري تاخد يعني ما بالنسبة لها حاجة ضرورية الانطباع بتاعي شنو عن الشخص.
2: بالزبط.
1: إلا لما أشوف شغله عديل يعني. صح. في ناس بالنسبة لهم لازم يشوفوا الشغل، لازم يشوفوا اللي هو عمل شنو أو حاجة عملية ملموسة واضحة. فغالبا ممكن يكون الحتة دي ما عندهم لا شديد أو ما بيدوها أهمية كبيرة. صح. بس إحنا عندنا لا يعني الانطباع. وحتى على فكرة بنسأل بعض ذاته انت كده انطباعك شنو عن مثلا ولد فلان، مثلا انت انطباعك شنو عن الشخص فلان، يعني عادة بنسأل من الانطباع قبل ذاته ما نعرف اي تفاصيل ثانية زيادة عن الحياة دي، لانه هي بالنسبة لنا حاجة مهمة من ضمن الحاجات اللي بنسأل فيها عن الشخص يعني. صح صح. للأمانة. طيب نمشي لبعض الكومنتات نقراها سريعا كده. أليسون دينغ بيقول صباح الخير والسعادة أيها المسيحيين. صباح النور عليك يا أليسون, مبسوطين بك جدا جدا, منورنا شديد. منسي عوض بيقول صباح الخير والسعادة يا هلا يا أحل يا أحلى ناس, مبسوط أكون معاكم للمرة الثانية في البرنامج. يا سلام يا منسي, صراحة يعني إحنا مبسوطين بك جدا وسعيدين بك جدا جدا جدا. وطبعا يا منسي زي ما أنت دي ثاني مرة تكون معانا, جيب معاك ناس يكونوا لأول مرة معانا في الراديو يحضروا, منشينهم, منشن أصحابك, رسل لهم, عمل لهم شير. يا جماعة ممكن كمان تخطوا الحالة دي في الستيتس, يعني تخطوها في الحالة بتاعتكم والناس تشوف الحلقة وتخش وتحضر والكلام ده. لكن بجد يا ريت يعني أي زول معانا رجاء خاص نادى أصحابك خليهم يجي يحضروا معانا الحلقة. بلدة بيقول صباح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, صباح النور عليك يا بلدة ومبسوطين بك جدا. متوكل بيقول يا مرحبا صباح الخير, صباح النور عليك يا متوكل. مصري بيقول أوكي, اتمنيت إنه تشاركوني الأفراح لأني دخلت القفص الذهبي وعقبال الشباب. يا سلام يا نصر يا أخي, يعني ألف ألف ألف مبروك وحياة زوجية سعيدة. وطبعا يعني يا نصر يعني الحلقة دي حتكون معاك في الجون, يعني حتاخد خبرة من هنا عشان بعد كده لما ربنا يبارككم بمولود جديد يكون عندكم فكرة كده عن الموضوع. وربنا يبارككم بجد يا نصري وحياة زوجية سعيدة وعقبال كل الشباب الموجودين بيحضرون. يعني بلاك بيقول أفضل برنامج في الصباح. يا سلام يا بلاك يا أخي, يا أخي منورنا جدا, شكرا لك جدا. مبارك بيقول صباحات سمر, صباح النور عليك يا مبارك. يحيى بيقول برنامج جميل, شكرا لك كثير جدا يا يحيى. متوكل بيقول أنا مستمتع منكم, ما شاء الله ربنا يحفظكم. شكرا كثير جدا يا متوكل, واحنا مستمتعين بوجودك ويعني كمان متأكدين انك انت حتشاركنا حسب برأيك, فاحنا منتظرين ده برضو. مبارك بيقول hello the working team, I wish you success and lasting success. يا سلام يا مبارك. مبارك عبد الله, طبعا هنا ده في كذا مبارك لاحظت الحاجة دي. يا أخي شكرا لك جدا يا مبارك, مبسوطين بك جدا. مستر كجنكي بيقول صباح الخير, صباح النور عليك. آدم علي بيقول صباح الفل والياسمين, صباح النور عليك جدا يا آدم. أمجد بيقول صباح الورد, صباح النور عليك. وبيكمل بيقول لنا اوكي ده عبد المجيد اوكي سوري عبد المجيد بيقول صباح النور يا حلوين, صباح النور عليك يا عبد المجيد يا اخي,

0: شكرا لك كثير جدا جدا يا أخي يا وليد للكلام الحلو والشعر الطيب ده. حاجة جميلة جدا. طيب في فضل بيقول: الأمان والاستقرار، شعور الطفل بأن بيته ومحيطه مكان آمن وخالي من النزاعات المستمرة. الأمان هو الذي يمنحه الثقة لاستكشاف العالم. الحب غير المشروط، أن يشعر الولد بأنه محبوب لذاته وليس لإنجازاته أو علاماته الدراسية. الحب الذي لا يرتبط بشرط يبني تقديرا عاليا للذات، القبول والتشجيع، دعم مواهبهم والثناء على جهودهم، وليس فقط النتيجة النهائية، مما يحفزهم على المحاولة والتطور دون خوف من الفشل. الاحتياج التربوي والتوجيهي، القدوة الحسنة. الأطفال يتعلمون بما يرونه من سلوكيات الوالدين أكثر بكثير مما يسمعونه من نصائح. الحوار والإنصات، تخصيص وقت يومي للاستماع إليهم ومناقشة أفكارهم واحترام آرائهم، مما يبني لديهم مهارة التعبير عن النفس. وضع الحدود بمرونة. الانضباط الإيجابي، يحتاج الأولاد إلى قواعد واضحة ليعرفوا الصواب من الخطأ، بشرط أن تطبق هذه القواعد بحب وحزم دون قسوة أو إهانة. الاحتياج الصحي والبدني، التغذية السليمة، تقديم غذاء متوازن يدعم نموهم الجسدي والعقلي، النشاط البدني والنوم الكافي، تشجيعهم على ممارسة الرياضة والابتعاد عن الشاشات لفترات طويلة، وضمان ساعات نوم منتظمة وكافية، الرعاية الطبية والمتابعة، الاهتمام بالصحة والوقاية ومتابعة الفحوصات الدورية، وتوفير بيئة صحية ونظيفة. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو. طبعا فضل ده زولنا شديد يا سارة، زول صاحبنا وزول يعني يعتبر من البيت البيت راديو سمر. شكرا كثير جدا يا فضل للكلام الحلو ده. وطبعا معانا الليلة سارة ضيفتنا المميزة، فرأي شنو يا سارة في الكلام بتاع فضل ده؟
1: اختصر كل الكلام.
0: حقيقة
1: إنه إحنا نديهم حب غير مشروط، وإنه هم نحافظ. وعجبني الحتة بتاعت إنه حتى لو فشل إيه مشكلة، إن سقطت أقوم. يعني إنه أنا إحنا بنخاف إنه لا، ما عشان ما تفشل خلي أعمل زي ما أنا بقول لك، لكن ليه يعني؟ حتى لو حصل ووقع بيتعلموا. إن نجهز بيئة. إنه أكتر حاجة عجبتني واتقالت لي أول ما ولدت بتي، إنه لو عايزة بتي تبقى تتعلم الحاجة دي أعملها أنت في الأول، خليها تشوفك، ما تسمعك، خليها تشوفك. يعني مثلا سيبوا الموبايل. طب أنا ماسكة اليوم كله الموبايل، هو حيسيب الموبايل كيف؟ هو شايف ماما ماسك الموبايل 24 ساعة. وللحقيقة دي حاجة صعبة شديد.
0: صح.
1: لما لقيت إنه ده مؤثر بالذات على في بيتي، انا كمان بقيت اتحكم في نفسي، انه انا اقعد في الموبايل مده اقل. طب ما انا سبته، هذا شايفين. في حته تانية يجي يقول لك لا، ما انت ماما، انت مفروض تعمل اي حاجه. لا، ما هو بشوف، ما هو بيتعلم، بالذات لو كان سنه صغير. تلفون يضرب، ماما في زول عايز يقول له نايمه. انا بعلمه شنو؟
0: صح.
1: انت عايز ولدك ولا بنتك يطلعوا سويين، يطلعوا بيرفكت زي ما بقول الكتاب، ابتدي بنفسك انت في الاول. لاحظ لسانك، لاحظ تصرفاتك. زمان يا انجي اول ما ده، لا كنت اهتم بمنظر عشان الناس تقول عليك شنو، عشان الناس تقول علي ان انا ام زائده. اكتشفت لا، الناس كده كده ما ما ما يعني ما حيعجب العجب. انا عايزه ولدي شكله يكون كيف، انا شايفه كيف. انا بتفق مع فضل جدا في الكلام اللي هو قاله، التربية ما حاجة سهلة، ما حاجة بنتعلمها. أنا لحد الليلة بقعد بين ربنا، بين يدين ربنا، بقول له يا أخي أنا فشلت في الحتة دي، عشان أصلح حاجة بسيطة. دموع، موضوع الحلاق اللي قلت لك ده، أخذت 3 سنين عشان أتعود. أوكي. إنه دي حرية شخصية بحتة. زمان كان عندي أي نتناقش، لكن في النهاية رأينا رح يمشي. لكن لا، كبرنا بقى عندي خوف إنه لو ما عمله، لو أنا صريت إنه يعمل أنا دايره هيعملها لي، لكن ما حيكون مقتنع، فبالتالي ممكن أخسره. فلو في حاجة بتمشي، حاجة ماشية، حلاقة شعر أمشيها، ما حجيب فيها، ما قرار مصيري. فتدريب بكاء، تدريب بكاء، دموع قدام ربنا،
0: وصبر ذاته، لأنه صبر نفسه حار صراحة.
1: يعني أيوب ده

0: صبروا احنا الامهات.
1: بجد
0: ايوه،
1: دي حقيقة.
0: فشكرا لفضل، اختصر الكلام كتير في الموضوع ده.
1: هو للأمانة يعني في حاجات كثيرة بحس إنه هي توقعات كبيرة جدا بتكون عند الأهل، لأنه برضو من ناحية الشكل، من ناحية طريقة الكلام، من ناحية الشخصية نفسها، وجوده وحضوره في المجتمع بيكون عامل كيف. وكمان فكرة إنه أنا ما عاوز أتعرف على ولدي، أنا عاوز، أنا في النهاية ربيته، فلما يعني ربيته ده معناته إنه أنا عارف إنه هو حيطلع بالشخصية الفلانية، يعني مش لما يكبر بعد شوية ألقاه إنه هو ده الشخصية الفلانية دي. يعني أحس إنه أنا تفاجأت بإنه ولدي طلع على الشخصية دي. دي حاجة بحسها برضو بالنسبة للأهل يعني شوية
0: جا من وين ده؟
1: جبتها من وين دي؟ يعني معقولة أنت طلعت الشخصية دي؟ أنت الشخصية اللي هي مثلا، يعني مثلا أنا ولدي مثلا، فنفترض إنه أنا مربيه على يكون مثلا ما خجول، فنفترض يعني إنه ما يكون خجول، يكون مثلا زول بيعرف يعبر عن رأيه. بعد شوية أكتشف إنه مثلا إنه هو حاجة في شخصيته، يعني دي حاجة في جواه، وإنه يا أخي أنا مثلا، يا أخي لا، أنا ما بحب أتكلم كتير، أنا ما بحب أشارك كل التفاصيل بتاعتي. يعني مثلا في حاجات ألقى ولدي عملها بدون ما يشاركني بيها. طيب أنا ما ربيتك على كده، الحاجة دي طلعت 200 في شخصيتك، شخصيتك دي 200 حصلت بدون ما أنا أشوفها
0: حدث
1: يعني.
0: ما حدث.
1: هاي ففي تفاصيل كده ده فعلا بتكون بالنسبة للأهل إحنا ممكن ما يعني ما نستوعبها،
0: صح،
1: لكن عشان أهل هم ربونا وهم تابعونا من إحنا صغار، وواحدة بواحدة وكل التفاصيل بتاعتنا حاسين إن هم المفروض يكونوا بيعرفوها. فلما يكون ما بيعرفوها، وإنه طيب أنت ما تخليني في مساحتي الشخصية دي، تبقى لهم
0: مخيفة،
1: مخيفة شديد، مرعبة جدا يعني، بحس كده. طيب أكتر حاجة بتحس إنه مثلا يعني قرار، يعني هي في بعض القرارات كده حنقولها لك سريعا، وهي قرارات للأمانة مصيرية، فدارين نعرف وجهة نظرك كأم. لو مثلا ولدك جا قال لك يا أخي أنا ما أدري أتزوج، يعني أنا مقرر إنه ما حتزوج خالص وحقعد كده بس، يعني
0: كذاب.
1: كده.
0: انا ولدي بيقول لي ماما انا ما حسيبك، حافظه معاك. لا، حتناقش معاه. هو الخوف طبعا، هو بيكون عندهم خوف، بالذات لو التجربه في البيت صعبه، لكن اتكلم وحوعي، وحيكون عندنا دستورنا الكتاب المقدس، وما لازم انه هو يتزوج، يعني في عظماء كتير ما تزوج يعني. بس لا، لازم يكون في مناقشة، لازم أخذ ودي معاه، لازم يقنعني أقنع.
1: أوكي.
0: الحلو في الجيل بتاعكم والعمر اللي أنا بمر بيه مع أولادي، أقنعيني. هي متعبة، بكون استنفذت كل يعني قدراتي، بكون خلاص يعني تكة، وحقول له أنا دايرة كده، يبقى خلاص انتهينا. لكن لا، اتناقش معه الزواج، انك تتاسس اسره، انك تبقى مسؤول، ودي حته اللي قلت لك انا بخاف عليها من الاول، لانه اغلبيه الناس بتكون خايفه من تاخذ المسؤوليه، انه يكون هو رب الاسره طبعا او ربه اسره. فبالتالي لازم يكون عندنا ترابيزه نفرد فيها، نفرد فيها مخاوفنا، اسمعهم ويسمعوني، بالذات العمر ده حيكون خلاص هو كبير كفايه انه هو دايره هيعمله. فالمناقشة والكلام، حاجة اتعلمتها من واحدة صاحبتي عيالها أكبر من عيالي، قلت لي احتبري إنه عيالك ديل ناس ثانيين، ما تقول الأطفال. قلت لي افضل اتكلمي، قلت لها حس للعمر ده، قلت لي لحد ما يبقى عمره 100 سنة، اتكلمي اتكلمي اتكلمي اتكلمي. الكلام في مثل بيقول شنو، الزن على الودان أمر من السحر. الكلام وإنه
1: تكرار الحاجة،
0: تكرار الحاجة، إنه أنا أكرر، وإن أنا أتناقش، وإن أنا أخذ ودي معاه، هو حيقعد حيسمع. وفي النهاية اللي هو دايره ما عايز يتزوج، أوكي، بس في 1 2 3 حتخسر كده، يكون في حوار،
1: وتحس إنه هو برضو يعني باني القرار ده عن فكرة، عن مبدأ يعني، يعني ما بس لمجرد يعني قرار وخلاص. يعني هو ما بس مجرد قرار, بس ناتج عن مبدأ, ناتج عن فكرة هو حابب إن هو يعمل كده أو مقرر يعمل القرار ده نسبة لحاجة. أعتقد دي ممكن تكون
0: خوف, ما زي ما قلت يعني لك هو خايف التحديات المادية, إنه يلقى شركة حياة بمواصفات هو خطيها, الاستقرار المهني يكون لسه, فده كله بتأثر على قراراته واختيه كده. لكن فبتلقي في لحظة لا أنا ما عايز أتزوج, أتزوج ليه؟ أو ممكن مرة في ظروف إنه في بيته والدته وأنا وأبوه شاف مننا يعني ده مثال يعني, أو هو شاف أمثلة تاني إنه لا الزواج ده ما حينفع, أو شايف المؤسسة دي فاشلة. والأكبر والبلاحظه في الشباب بالذات إنه أنا يعني في الكنيسة عندنا بلاحظ إنه الشباب بيخاف من المسؤولية. يا أخي أنا شايل روحي بالعافية كمان أجيب واحدة أشيلها معي. التحديات المادية كمان بتأثر في قرارات الشباب, إنه هو خايف يخش بالذات إنه الدنيا بقت صعبة بينه وبينك.
1: دي حقيقة للأمانة, دي حقيقة كبيرة جدا. طيب
0: بقيت أخاف منك يعني.
1: سؤال تاني للأمانة ده صعب. لو ولدك أو بنتك مثلا اختاروا مجال ما محبذ بالنسبة لك, مجال عمل, رأيك شنو في حاجة زي كده؟ ما محبذ بالنسبة للأسرة عموما أو حتى للعائلة أو للمجتمع عامة.
0: صعب يعني. أنت بتكون عايزة ولدك يكون واو, الناس كلها تتكلم شفتوا. فأنا مريت بالحكاية دي تقريبا حسي مع ولدي. المجال اللي هو مختاره أنا شايفة إنه ما على قدر كده, فأخذنا سنين وسبحان الله من هو صغير كان خات المجال ده قدامه, بيحب الحيوانات جدا. أوكي. هو عايز يطلع بيطري.
1: أوكي.
0: أنا بقول له يا أخي بدل دكتور ده ما تطلع يعني دكتور أسنان, إدارة أعمال, لكن دائما هو لا يعني. فبحاول كنت إن أنا عايزاه لحد ما قال لي ماما أنا بحب المجال ده أنا حبدع فيه.
1: أوكي.
0: برغم صغر سنه في الوقت ده لما قال لي كده حبه بطوال على طول البتاع ده عيان عشان الحيوان ده عشان كده العصفور. مرة رميت سبيبة كده في البيت, قال لي أنت عارف السبيبة دي ممكن تجي عصفورة تلف رجلي أنا مش بعرف يحصل لي رجلي, هي دي سبيبة يا ولدي أنا رميتها, ممكن السبيبة دي عصفورة رجلي أنا تتلف فيها.
1: مهتم جدا بالمجال. أيوة.
0: فحسيت لا هو حابب المجال ده, هو بيستمتع في المجال ده, ما عايزة أكون أنا سبب فيه. في عند صاحبتي ولد عايز يطلع حاجة تاني, ففي الأول قلت لها عايزة نقول لك تعال نساندهم, هي صعبة هي مؤلمة بس تعال نساندهم في القرار هم ياخدوه, ما هو ده هو ده حيشتغل هو حيقعده. يعني ما مثلا ممكن واحد يكون بيحب الحركة بيحب ان هو يتكلم كتير بيحب ان هو يطلع وينزل اقعده في مكتب. لا ما هو شخصيته ما حتجي
1: وطاقته هنا
0: بالضبط بالضبط. ف ان انا اوصل انه انا خلاص اوكي يعني ده قرارك انت يعني ده مجالات العمل. بحاول اوريه الفكرة اللي هي مجالات العمل حتكون مفتوحة حتكون مكفولة, برضو حنفكر في العائد المادي لانه حيكون مسؤول بعد كده بصورة اكبر. ف ده كله شوف بحاول ان انا افتح له ادراكه. نفسي يسمع كلامي لكن في نفس الوقت هو شخصيته يا ولدي خلاص شايف كده شايف كده شايف المثال ده اوكي خلاص انت مقتنع انا هكون معك فيه.
1: واحد.
0: Yeah. ايوه.
1: طيب السؤال اصعب كمان.
0: شوف يا انجي
1: لو مثلا قرر انه يكتفي مثلا بالثانوي وبعد كده يقول خلاص انا هخلي القرايه وهشتغل شغل فني او مهنه معينه او حرفه معينه اكون بكمل فيها, وانا خلاص كده انا وقفت قرايه ما ادري
0: ما عايز اقرا. صعبه مرت علي في شغلي يعني, والده جت قالت لي ساعديني يا مس ساره انا ولدي ما داري يقرا لانه كده ابوه شغال من بدري وكده فهو عايز. فقعد صراحة قاعدة اتكلمت مع الولد وشنو لقيته انه هو مبدع جدا في الحاجات الواحد زي يعني المعاملات التجارية يعني انه هو من هو دماغه حلوة ان هو جرى الحدث السنوي دي ما بتعيبه ابدا. هو عايز كده ممكن يكمل لك في الجرايه وسنه ياخدها لك في 4 سنين. ما شوفي المخ لما يقرر حاجه ما صح. في شيء بيقدر عليه بصراحه. بنصلي مع بعض لو ده قراره اختيار ربنا ليه. هو انت مرتاح ليه ده؟ نفسي انك انت تكمل جرايتك، نفسي انك انت تاخد شهادات عشان تنفعك لو طلعت في اي حته. الحاجات الفنيه، الحاجات يعني بتخافي تحصل حادث اي حاجه تاثر على قوى، لكن لو معك شهاده بانه برضو الريسك هي ما تقليل من الحاجات الناس الحاجات الفنيه، بالعكس ما بنقدر نعيش من غير الحاجات الثانيه. يعني ما شرطي محامي ودكتور والكلام ده، لا بتناقش معه بنصلي لانه ده تقرير مسير، انك انت تسيب، انك تاخد قرار انك تسيب القرايه ماشي سهل. بندرسه مع بعض، ولو هو حاسس انه هو حيبدع في شيء تاني وانه هو حاسس ما قادر يكمل، ممكن تكون ظروف ماليه، ممكن تكون خلاص هو امكانياته كده في القرايه، يعني لا بناخد فتره، بس في النهايه ربنا دايره ينور لنا في نور بصيرته. ايوه يكون بالظبط.
1: صدقيني حاجه جميله جدا يا اخي، ده تصرف محترم جدا. لا ده حقيقه بجد، لانه عاده الحاجه دي ما بتحصل بالطريقه دي. يعني عاده انه يا اخي ما في كلام زي كده، لازم تقرا، لازم ابعت لك تعمل شو، لازم. فهي وكمان يعني احنا الامانه كمان عنيدين يعني.
0: شكرا.
1: احنا عنيدين جدا الامانه، ما كذب في الحاجه دي. الحاجه دي كل ما نحس بانه اللزمات بتكتر، كل ما عندنا العند بتاعنا بيزيد
0: صح.
1: فاحنا بنحتاج انه اللزمات بتاعنا بتاع اللي بنسمعها ما نسمع لزمات كثيره، لان يعني كل ما حنسمع وكل ما حنعند اكثر. فلما نحس انه في نفكر مع بعض، في انه نتناقش، في انه
0: بس ما يمنع انجي انه شبشب يكون معنا في المناقشه. والعصاية ده يعني انا ام دكتاتورية، انا ام لا لا، هو قرار صعب يا انجي، هو قرار صعب انه انا بقوله كده لانه ما مرت به صراحه. بس بحس انه قرار زي ده لا، انه هو صعب، انه لازم انا اوصل الحته انه ده قرارك انت، عشان ما تجي بعدين تقول لي ماما ليه سبتيني. عشان كده لازم يكون في صلاة، في أطر نطرح، ناخد نماذج الوصلك يعني ده كله أنا هاخده في عين الاعتبار. أنا بخاف من حاجة يعني زي ما قلت لك، إنه أنا اسم شو ده، إنه أنا أمشي في حتة ودي ما بتكون مكتوبة لي. ما مكتوب لي إنه هو يقرأ جامعة، خلاص هو هيعاند معايا، بشوف اللي قدراته. لو هو قدراته كويسة ليه ما تكمل؟ ليه أقنعني وأقنعك؟ دي وصلت لها الحتة دي بعد عذاب، بعد تعب، بعد عندي كتير أنا شفته. أنا ما وصلت بين دي، أنا ما أم رهيبة، لا أبدا بالعكس. أنا اتضربت على راسي، بقيت أقول لا، مع أقول يا رب أنا بعمل في شنو بيطلع لي شنو. يعني بحس مرات إنه لا في شنو، أنت أنا زرعت شنو عشان أحصد ده. فالقرار ما سهل خالص، ما يعني انه فجأة امي تقلع كده يعني لا، تبكي قدام ربنا، تخط وترفعه، توريه نماذج، الوضع كله تخطه في ترابيزة ويقعدوا فيه ما يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، واثناء ده ربنا ينور له بصيرته. يعني الصلاة بتعمل معجزات يعني في حياة العيال ديل.
1: طيب رأيك شنو يا سارة لو ولدك في يوم كنتوا بتتناقشوا في موضوع ومهم حصل موقف ما معين، وانت بتتناقشي معاه وكده قام قال لك امي انا حاسه ما ده الكلام، الموضوع ده ما تتدخلوا فيه، خلوني في حالي. رأيك شنو يا هو كان يعني زعلان جدا، غضبان جدا ومتعصب وكده، حس خلوني في حالي انا ما ده الكلام كثير، خلوني كده بس.
0: صراحة هي حصلت كتير، بتفهم لأنه أنا ما أنا عايزة لو هو هايج وأنا هايجة، هل حنصل لقرار أو هل حيعرف الصح من الغلط؟ بحصر على نفسي مش ليمونة، 60,000
1: ليمونة
0: زي ما بقول، عشان أتحكم فيها وأقول له خلاص كويس ارتاح حسي روق عندنا كلام تاني. في الكلام التاني على حسب قال لي يا ماما أنا عايز نقفل النقاش ده الأسلوب هيتكلم فيه برضو. أنت تكلمت معي يعني لما نقفلنا الموضوع قفلته بطريقة ما حلوة لو سمحت. طبعا أنا خايفة أن أنا أتضرب بعد كده خلاص ما هو بيجي أطول مني وهي بيجي أطول مني يعني. خلينا نتفهم الظروف اللي هم بمر بيها, خلينا نتفهم إنه هو حس ما عايز يتكلم.
1: عندي ممكن يكون مضغوط.
0: أيوة عندنا أي حاجة أوكي تمام صعبة إنه أنا أصل المرحلة دي, لكن برضو بالتدريب خش وحنتكلم وفعلا نتكلم وفعلا تتكلمي في أي حاجة, طريقة كلامه يعني تشويحته يعني أنا بتغاظ جدا لما أنا بتكلم معاه ولا معاها تقولي خلاص خلاص خلصنا تعالي لي هنا.
1: لا ما في اسمه خلصنا,
0: ما في حي اسمه خلصنا, أنا أقول خلصنا. لا لا هي هي بتاخد مجهود ضغط على أعصاب, طيب خشي وبعدين نتكلم. فهي لا أنا أديه يعني عارفة لما الحاجة تكون بيناتنا حاول أديه مساحته عشان ما يحس إن أنا كبتاو كمان. وبعد كده هتناقش وهتناقش معه في كل حاجة. حاجة زعلتني أنا زعلت إنك أنت قفلت, قلت لي ماما قفلي كلمة قفلي دي أنا ما عايز أسمعها تاني. هو حس رايق ارتاح, الضغط اللي كانت فيها المشكلة اللي مر بيها عدت, فأقدر أتكلم معه يقدر يسمعني يقدر يستوعب
1: الكلام بتاعي بصورة
0: أحسن. أيوة المرة الجاية حكرر نفس الأخطاء بس برضو أنا شفت التكرار حكرر معه برضو. المرة الجاية لما يكرر نفس الغلطة برضو حكرر ما أيأس, أفضل أكرر معه أنا ما بحب الأسلوب ده, ما بحب الطريقة دي, ما بحب تشويحة اليدين يا ولدي أو يا بنتي. مرة في مرة في مرة ما أيأس, مرة في مرة في مرة حاصل معه لأسلوب وطريقة تريحني وتخليه هو يتكلم معي ويعبر أكتر. التكرار
1: التكرار صراحة أنا هي التكرار دي للأمانة هي عندها
0: سحر
1: فعلا. ويعني كمان أنا بحس إنه مرات الأهالي ممكن يكونوا ما مستوعبين إنه ولدي أو بنتي في العمر ده يكون عنده ضغوطات مثلا. ضغوطاتك شنو يعني كذا وكذا واحدة واحدة كذا تحس ضغوطاتك شنو فهم علي. فمرات بحس إنه بجد يعني ممكن تكون بالنسبة لهم فكرة إنه أنا ولدي مضغوط لدرجة إنه ما عاوز يتكلم حسي, دي حاجة أنا ما بقدر أستوعبها حسي أو ما بقدر أفهمها كيف يعني إنه هي ممكن تكون حاجة زي كده بتحصل. بس فعلا النقطة اللي قلتيها دي حلوة شديد, حلوة اللي هو إنه إحنا حنتكلم كده كده ما في حاجة سوى ما حنتكلم دي يعني
0: متعدية.
1: لكن في نفس الوقت يعني مرات فعلا الأولاد بيكونوا محتاجين إنه يا أخي حسي أنا بس اتفهم إنه أنا حاليا فعلا مضغوط او يتفهم انه انا حاليا ما قادر اتكلم اصلا. يعني انا لو حاسه هتكلم انا ممكن اتكلم اقول كلام بغضب او بعصبيه وممكن بعدين اغيره عادي. يعني انا ممكن اكون حاسه حاليا انا غضبان ومتعصب جدا وبعبر عن العصبيه بتاعتي وممكن اقول انا كمان انا هعمل وحسوي وحعمل وحسوي لكن بعد شويه لما الحروق ما حعمل اي حامي هذا انا
0: بالضبط
1: قلت انه انا حامل اصلا انا بس قلت كده ده عشان ده فرق
0: فوره لبن زي
1: الفوره هي الفوره دي اللي هي بتحصل فجاه. وانا مرات كتير بعمل كده مع امي طبعا يعني مثلا بقول لها امي يا امي حصل كده كده كده كده وانا لازم اقول كده وانا لازم اوقف الزول ده في حده لازم ابعب لك اسوي كده لازم لازم وبفور جدا فاهمه زي اللبن كده افور
0: وتدفقي.
1: امي طبعا بتكون مخلوعه جدا فيني
0: دي يعني
1: انا اسمع لك عادي على فكره ايه يلا تروقي حسي الموضوع ده هنا لا لا لا ما بروق ما تقولي. بعد شويه انا حرفيا بعد بساعتين بس يا ساره الموضوع بيكون اختلف تماما تماما. حتى الكلام اللي قلت انه انا حقوله كله برجع بس انه ما قلت ولا حاجه منه ولا تصرفت ولا قلت ولا عملت اي حاجه من الحاجات دي. ف
0: قلتي ماما ادتك فرصه انك انت عشان تروقي احترمت المساحه بتاعتك. يعني بالنسبه لوالدتك انه هي مرت باولاد كبار فتدربت فانه ان هي لا انا عارفه انه لا انا ما جربتها فانا اديها مساحتها خليها تفور فورتها وحتنزل. انه احنا ندي عيالنا مساحتهم مساحه في الغضب مساحه في الحريه الشخصيه. يعني انا الحاجه الحته دي لسه لسه لسه لسه واقفه فيها يعني انه لا ما انا لسه انه دائما بيقول ماما دي حريه شخصيه لكن انا احس انه انت ولدي فانا انا انت بتاعي انا من هو المفروض العكس لكن ان شاء الله حاول اتدرب فيها لانه ما شايفه اي تقدم. لكن
1: بس عشان نشوف انه ده الصح اللي بتحسي انه محتاجين نعمله عموما.
0: بالضبط. بس اعمله كيف ده بعدين الله كريم علي.
1: ما هو تدريب صدقيني يا ساره. يعني هو مستحيل مستحيل انه احنا نقدر نعمل كل حاجه باحسن طريقه ممكنه، بس بنحاول نوصل لاحسن طريقه ممكنه. يعني بنحاول نوصل بقدر طاقتنا يعني ربنا اداها لنا، وبقدر ده نعمل افضل حاجه ممكن نعرف نقدمها لاولادنا. فهي دي وما وحدة. يعني مثلا ممكن اكون انا شخصيا بتكلم معاكي وبقول حاجات كثيره جدا، في حاجات كثيره انا برضو ستيل واقعه فيها، في حاجات كثيره لسه ستيل انا ما قادره اظبطها، دي ما قادره تظبط معي. يعني قدر ما بمشي فيها برجع تاني بلقى نفسي انا رجعت في نفس النقطه الاولى، طيب انا ما كنت ماشي كويس. ففي حاجات كثيره يعني احنا فعلا بنكون بنجابد فيها، بس ده طبيعي. والأهم من ده كله إنه إحنا نكون مستوعبين نفسنا، مدركين نفسنا، ما ننكر إحنا ضعيفين في شنو أو أحسن في شنو وهكذا. طيب سؤال تاني.
0: سؤال سهل لو سمحتي.
1: ما في سؤال سهل نهائي. ما في سؤال سهل الليلة.
0: شكرا لك.
1: لياتو ماذا بتحس إنه الأهل مفروض يكونوا عندهم بيدخلوا في علاقات أولادهم إذا كان بأصحابهم أو حتى لو ما أصحابهم، يعني العلاقات بتاعتهم عموما، اللي هاتوا ماذا بتحسي؟
0: صراحة أنا في الحتة دي ما حكون يعني محايدة، يعني ما مرت بها شديد. تخيلي عندي
1: أوكي.
0: أنا أستاذة في نفس مدرسة عيالي
1: أوكي.
0: فأصحابهم شايفاهم شايفة أهليهم يعني لكن أتدخل في لا أنا ما شايفة إنه أنا شايفة إنه إنه إحنا نتدخل بالذات في العمر الصغير اللي هو 9 و8 و9 سنين 10 سنين ما ما ما ما ما مؤثر، لكن من ما يخش في 11 و12 لا ما بيعكسوا على بعض تصرفاتهم. صح بيقال حسي مع يعني الأصغر من أولادي بيقول لا من 9 سنين و10 سنين أنا أتدخل لما ألقى إنه الزول ده بيأثر سلبا على ولدي. يعني مثلا ولدي مثال ما بيشتم ما بينبس، فجأة بقت في لغة غريبة في لسانه. طب اللغة دي من وين؟ طيب أبحث أبحث. الصاحب ساحب دي مقولة بسمعها من زمان. الصاحب ساحب ما يعني يعني لما لاحظت اللغة الغريبة دي ده من صاحبه، طيب اوكي هو في السن صغير ده يعني حاشيله. طب ما ممكن يصاحب زول تاني لا ما هاخد الغلط في صاحبه. انت قبل ما تقول الالفاظ دي ولا لسانك يتغير، انت شفت ماما بابا في زول في البيت بلسانه بيقول الكلام ده؟ انا ضد انه انا افرق. يعني مثلا جات ام قلت لي لا ولدي تعلم حاجه غير انا هغير فصله، قلت طيب لو مشى فصل تاني ولقى زول تاني مضى حيصاحبه حيتلاقوا مع بعض في الحوش، لا احنا ربي ولدك ما تشاه عشان ما يحيد، انت ربيه صح. لقيتي تصرف غلط ليه ما انت تكوني السبب في تغيير الزول التاني كمان؟ يا الزول الثاني اللي انت شايفه انه هو بيأثر سلبا على ولدك وولدك متعلق به، ولما تكوني سبب بلسانه غريب بيطلع كلمات ولدك ينبهه لا ما ما ما نشتم، لا ما نشيل حاجه ما بتاعتنا، بس انك انت تبعدي عشان الصاحب ممكن يأثر عليه ولا حتى الصاحب ساحب دي ساحب للخير صاحب للحاجه الكويسه. لو في اهل واعيين يعني
1: صح.
0: يعني أنا الحتة دي يمكن عشان أنا مدرسة ومرت بيها كتير. طب أوكي أنا ما لو نقلته من الفصل ده ما هو حيتلاقى معه في الحوش، ما هو حيتلاقى معه في الترحيل
1: صح.
0: ليه ما يكون هو سبب تغيير للزول ده الحاجة الغلط أو مثلا يتعلم حركة ما حلوة؟ فأنا حوجه علم ولدي الصح، أركز معاه، لو شفت فيه تغيير حلاحظ الزول التاني، لو عندي طريقة أتكلم مع والدة الزول التاني حلو شديد. بس قبل حاجة أنا أسس عندي في الأول
1: الأمانة، لأنه يعني في حاجات صراحة من واقع تجاربي أنا شخصيا ممكن في المدرسة في الجامعة في غيره المدرسة ممكن إلى حد ما في كنترول شوية
0: صح،
1: رغم إنه هو برضو ما كنترول شديد، بس يعني في كنترول شوية لأنه في النهاية مدرسة بتطالب بوجود الأهل أصلا مع الطفل. يعني أي حاجة جيب ولي أمرك، ما بعرف لك شنو، تعال بولي أمرك. يعني ولي أمر ده وجوده في المدرسة مع الطفل مهم، وكده كده بيطالبوا به، فمستحيل حاجة تغيب عن الطفل أو عن يعني الأهل بخصوص الطفل ده في المدرسة. بس في الجامعة دنيا غير.
0: أيوة طمنيني.
1: في الجامعة دنيا غير تماما يا سارة صراحة. يعني تماما. يعني أنا في الجامعة عملت كل إجراءاتي براي، هي مرة واحدة أمي كان مشت معي عشان مفروض إنه نلاقي كان العميد بتاع الجامعة، فبس ده كان في حاجة واحدة بس كده عشان دي كده كان في احتياج لأن أمي تكون موجودة معي. بس كل الجرجرة أنا جريت لتسجيل الجامعة ساي براو، جريت حاجة بتاعت شهر ونص يا سارة، شهر ونص أنا جاري جاري جاري جاري، لفيت من زولة اي حاجه والدتي لازم تعملها معي، اخويا الكبير لازم يعملها معي، وهكذا. تمام، لواحده بتجري براه.
0: هل والدتي كانت قاصده كده؟
1: لا لا، لانه هي الجامعه بتطلب كده. هي الجامعه نفسها
0: دي المسؤوليه اللي قلت لك.
1: هي دي الجامعه بتطلب منك كده. الحياه الجامعيه ما اللي هو في كل حاجه حتجري فيها معك الوالده والوالد واخوك الكبير او غيره، فحتجري براك، حتمشي تكابس براك. لقيت حياه كثيره جدا، وحتى من الدكاترة نفسهم، يعني ما بس من مجرد الطلبة أو كده، حتى من الدكاترة نفسهم. والجامعة دائما بتكون مجتمع كبير جدا، فلاقيت كل الأشكال في الجامعة، كل الأشكال، ودي كلها حاجات وكلها تفاصيل والدتي أو أبوي أو أخواني ما حيكونوا فيها. فدي كانت بالنسبة لي هنا ظهرت التربية. الله. هنا في الحتة دي ظهرت التربية، في الحتة دي ظهرت إنه يا أخي يعني شنو أنا أكون، شنو أنا هويتي، شنو أنا كياني، شنو شخصيتي، هي شنو فكري، هو شنو. اتعرضت لأفكار كثيرة جدا، اتعرضت لمجتمعات كثيرة جدا وفئات كثيرة جدا. ديل بيفكروا كده وديل بيفكروا كده وديل بيعملوا كده وديل بيسووا كده وديل بيفعلوا كده، ده كله شفته قدامي. بس اللي بيبقى ثابت حقيقي الدائرة طبعا القريبة بتاعتك، وأهم حاجة حتى في دائرتك إنك أنت ذاتك هويتك هي شنو، شخصيتك هي شنو، كيانك. والهوية أبدا أبدا ما نقصد بها اللي هو أنا قبيلت شنو ولا الباك جراوند بتاعي شنو. الهوية هنا أنا كأنجي شنو. أنا كأنجي بس، أنا ياتو مبادئ ما أخداها في حياتي، ياتو تفكير أنا بفكر فيه، ياتو كلام أنا بقوله، ده هو اللي بيثبت أكتر من أي حاجة تاني. لأنه حتى دائرتي، حتى أصحابي، حتى كده ممكن ألقى في حاجات ما متوافقة معي عادي جدا. وحتى ممكن أكون أنا موجودة في شلة ما 100% زيي،
0: أكيد صح،
1: مستحيل، أكيد في اختلافات كثيرة وفي حاجات كثيرة ممكن أكون أنا ذاتي ما متوافقة فيها معهم، بس بيبقى ثابت شنو أنا شنو. صح. فهو للأمانة كان تحدي، بس فكرة إنه أنا تربيت كان في تربية وفي تعب كده، ده حصل كده من أهالي لي، ده ساعدني كثير في إنه أنا أعرف أواجه كل الأفكار وكل المجتمعات اللي أنا قابلتها في حياتي، وإسبشال في الجامعة لأنه مجتمع كبير ومتوسع جدا ومتفرع جدا، وفيه باك جراوندز يعني كثيرة للأمانة. طيب سؤال، بما إنه الأولاد بعد شوية كده حيكونوا داخلين الجامعة والكلام ده وكده، لياتو مدى بتشوفي إنه هم يعيشوا تجاربهم الشخصية، يقرروا قراراتهم الشخصية، يعني يقول لذا لا أو يقول لذا نعم، أو لياتو مدى بتحسي إنه هم يعملوا ده براهم؟
0: أنا في بس مشكلة فيني صغير إنه أنا الحديث حسي أنا مرتبطة بالعيال شديد. ساندرا كانت نزلت الجامعة فكنا مشينا نقابل الدكتورة.
1: أيوة صح، الجامعة حاليا.
0: يعني لا هي حسي قاعدة في إجازة في البيت.
1: أوكي.
0: نزلت وكنا مشينا نقابل الدكتور لأنه كنا عايزين تنزل مستمعة كده لأنه كان عندها مادة مفرغ مهم. فكنت بتكلم مع الدكتور، طيب خلاص أديني جدول المحاضرات، طيب خلاص أدى. قامت الدكتورة قالت لي أنت ساندرا؟ قلت لها لا. لا طيب انا امه قلت لي لا انا عايزه هي تتكلم. أيوة. ففجاه قلت لك الدكتوره دي قبلت كرسيها وبقت تتكلم مع ساندرا. وده وانا نظام شفاف انا قدامك يعني ولا شنو. اي وبعد شويه بقت تسالها انت طب عايزه تكوني كده عايزه تكوني هنا عايزه يعني فبيجي الموضوع بالنسبه لي
1: غريب.
0: انا المسؤوله عنها يا استاذه انا. واحنا طالعين وهي مفروض تمشي عشان تشوف المحاضرات وين. حسيت انه لا انا عايزه افضل معاها عايزه افضل احميها من اي حاجه هتواجهها لانه شايفه المجتمع شايفه الاختلاف وكده. بس انا ما حكون معاها لكن رب الولد في طريقه ما تشاخ لا يحيد عنه. انا يعني بصلي انه انا اكون عملت جزء او عملت اي حاجه تذكر انه انا ربيتها
1: كثير
0: امين انه انا ربيها لدى ان هي تجيف وتقول تكون واثقه من نفسها تكون للغلط لا يكون عندها رايها يكون تكون قاعده زي ما انت قلتي وعجبتني شديد يا انجي قاعده في وسط شلتها وفي مختلفين بس هي ثابته وهي تربيتها شنو هي بيت مينو هي ما بتسارة وبت هي بيت الله. انا دائما بقول لعيالي وحتى في شغلي كنت بقول لهم خلونا ما نعاين انا وبيت منه خلونا عاين انا من منه انا هديه من ربنا انا هديه ليك وانت هديه لي فبالتالي خلينا نغلف الهديه دي حلو
1: صح
0: الغلاف بتاعنا شنو كلامنا يكون مظبوط نقول الغلط لا ما عارفه يعني ما اقدر اقول هم حيقدروا يواجهوا شنو حيصدوا شنو بس بيجي دورين أنا أكون قريبة لهم يجي دورين أنا أكون ها الليلة يومك كيف عملت شنو حصل عليك شنو لقيت شنو بس عندي ثقة إنه أنا بزرعه هحصده ما أنا عمرنا ما سمعنا إنه زول زرع بطيخ طلعت له وبصل ما سمعنا كده بزرع بطيخ حيلقى بطيخ أنا بزرع محبة صح. خوف لله بزرع بدموع فححصد حاجات كويسة ححصد إنه هم يكونوا قويين اللي أنا بأسسه عليهم بربيهم بيتعلموه في مدارس الأحد هم حيواجهوا به والمجتمع اللي هم طالعين له بس بتمنى فعلا إنه يكونوا مميزين لأنه هم ما أولادي أنا بس ده الله أداني لهم أوجدهم في حياتي أنا أداء بيستخدمها ف أمين ربنا يديهم حكمة ونعمة في المجتمع الجامعة والتحديات اللي هم بواجهوها أمين يعني يكون معهم
1: أمين أمين صدقيني جد ما متأكدة إنه يعني أنتي درعتك كتير صراحة
0: بس ده ما يمنع برضو إنه يكون في شبشب يعني لا أنا شبشب ده ما أقدر أستغنى عنه
1: أسي هو ده هو اسمه شو ده دكتور شول ده ولا اسمه شو
0: دكتور شول سمعتي ما قبل كده
1: طبعاً
0: مرة عليك
1: كبير ده قال الضخم ده بيجيب ارتجاج
0: حس الدكتور شول حس حالياً ده وخفيف لكن زمان كان تقيل أيوة ده كان فيه ضربة
1: محترمه
0: ويكتب وشفتي لو لفيتي يمين حيلف معاك الشبشب سبحان الله حاسة التغنيه دي ما في لازم انا اكون مع شيء وقريبه منه
1: ولازم يكون شنو يعني كده بس دايركت
0: أيوة.
1: ما حيلف كده ولا كده حيشيتي فضل بيقول كلام جميل قال التحيه والتقدير والثناء للثنائي الابداع المتالق الرائعين ساره وانجي وهما تقودان سفينة راديو سمر بكفاءة واقتدار والتحية موصولة بآيات الاحترام لضيفتنا القامة والمميزة جدا أنت التي أثرت هذا أثرت على هذا الحوار بعلمها وفكرها إن سؤال الحلقة ربينا صح هو سؤال الوجود والهوية لكل أسرة تكافح في منافي الغربة وبلاد المهجر التربية ليست مجرد توفير للمأكل والمشرب بل هي صياغة للإنسان وزرع على الجذور الأصيلة في قلوب الأبناء حتى لا تعصف بهم رياح الثقافة الأخرى التحدي الأكبر اليوم هو كيف نبني في دواخلهم حصنا من المبادئ والقيم السودانية الشامقة صح. ليواجهوا بهم بها العالم بكل ثقة وثبات من أعماق القلب أقولها لكم وللمتابعين ومن خلف كل خطوة نخطوها في هذه الحياة. الحب أولا والإنسانية دائما. دمتم ودام راديو سمر منبرا يجمعنا على الخير والمحبة. فضل الله كجو. يا فضل يا أخ صراحة شكرا كثير لكلامك الحلو. طبعا فضل زول المتغرب فدائما بيشاركنا عن الغربة وبيشاركنا عن الثقافات المختلفة وكذا يعني. فشكرا لك كثير جدا. تاني فضل طبعا بيعمل لنا قلوب وكذا. في كوين كوين روزا بتقول لنا روعة. يا شكرا كثير جدا يا كوين روزا, انت الروعة ومبسوطين بك جدا وبوجودك معنا. إبراهيم محمد بيقول إبراهيم محمد العلامة, ليك زمن يا إبراهيم يا أخي ما قريت اسمك. بيقول صباح الخير للناس, ترد الروح من ما في, صباح الفل والجو الخرافي, يا سلام. قال لك تحياتي ومحباتي لكم لكل الكوكبة النيرة براديو سمر. اعذرونا على الغياب وين ترنيم, تحياتي للجميع بدوام الصحة والعافية يا رب العالمين. يا إبراهيم يا صراحة يعني الزول انبسط لما قرأ اسمك وصراحة يعني نورتني جدا جدا جدا. ترنيم كانت مبارح موجودة لكن إن شاء الله المرات الجاية حتشوفونا مع بعض. الليلة معانا ضيفة مميزة اللي هي أستاذة سارة, بنتكلم عن موضوع جميل ومهم جدا. فياريت لو انت عندك اي حاجة تحب تقولها شاركنا برأيك في الموضوع. يوحنا بيقول صباح الخير من جوبا, اسعد الله صباحكم بكل خير, صباح النور عليك يا يوحنا. روبرت بيقول سلام المسيح عليكم, ربنا يبارككم, ربنا يباركك يا روبرت, شكرا لك جدا. توفيق محمد بيقول يسعد صباحكم بألف خير, مبسوطين بك جدا يا توفيق ومنورنا جدا. جمال ويلسون, جمال ويلسون ده زولنا شديد طبعا, زول صاحبنا برضو, بيقول صباح الخير ليكم انجي والاستاذة سارة, مرحبا بك يا استاذة سارة, بعد غياب طويل الرجاء من غرفة الكنترول أن يستضيفوك أكثر لأنك أنت تقليدية ممزوجة بمواكبة العصر الحديث. يا سلام يا أخي كلام جميل. تحب تقولي له حاجة
0: يعني بس هي ممزوجة دي شوية يعني شكرا لك خالص خالص, بس برضو ده ما يعتمد أن لازم شيء بيكون معايا
1: ضروري شو شو دول المفراكة. حبيبة بتقول صباح الخير على شعب الرب السوداني, إن شاء الرب كلكم في سرور. فترة طويلة ما شاركت معاكم, فاتتني حلقات كثيرة لكن حرجع وتشوف وحشوفها تاني. يا سلام يا حبيبي يا أخي, بشجعي جدا إنك فعلا ترجعين وتحضري كل الحلقات اللي ممكن تكون فاتتك. بس ممكن نشجعك أكتر بحاجة تانية ونشجع كل الناس كمان بتحضرنا حاليا, إنه إحنا عندنا بودكاستات. البودكاستات دي يا جماعة على فكرة موجودة وفي أي وقت أنتوا حابين تخشوا بتقدروا تخشوا وتحضروا. يعني البودكاستات دي ما خلت, ممكن الحلقات بتاعت كل يوم دي ممكن تبقى لكم صعبة شوية تحضروها كلها, لكن عندنا بودكاستات جميلة جدا, عندنا برا الويف, عندنا جرعة وعي, وعندنا كمان بودكاست بتاع أختنا إيفا اللي هو الراديو سمر أو بودكاست سمر, لكن الجزء الأساسي فيه اللي هو مايكروسكوب, ممكن كمان تمشوا تحضروا مايكروسكوب. في بودكاستات كثيرة جدا في المهجر, في الله البريدو, بشجعكم جدا تمشوا تحضروا البودكاستات دي. الله البريدو بينزل كل يوم سبت الساعة 7 مساء في الفيسبوك, وبتلقوها في اليوتيوب, وبتلقوها في تيك توك وفي كل منصات التواصل الاجتماعي, وكمان بتلقوه في المهجر كل يوم أربع مع زميلنا العزيز مايكل, مع ضيوف مميزين جدا جدا جدا. بشجعكم شديد تحضروا الحلقات دي وتشاركونا كمان بآرائكم. خليفة بيقول صباح الخير. أبو الزقم بيقول يسعد صباحكم ودائما منورين. دانيال أويت بيقول صباح الخير على كل الأهل في السودان وجنوب السودان, بصراحة برنامج جميل جدا, بس عايز أقول الجميل إنه التربية الصح ما بيان في الصورة, الصح ما بيان في الصورة واللبس. أوكي دانيال شكرا كثير جدا لتعليقك. لينا بتقول صباح البركات عليكم, صباح النور عليك جدا يا لينا, مبسوط بك جدا. نيكول بتقول صباح ال أوكي سوري أوكي تمام. صباح الخير سارة وإنجي من جوبا سلام راديو سمر منورة. منور التربية هي من أعظم وأصعب المهام في الحياة, بتخلص لهدف نبيل وغاية كل أب وأم حريصين على مستقبل أولادهم وبناء جيل واعي ومسؤول. التربية الصح ما كتالوج ثابت, لكنها بتتبني على أساسيات قوية بتظهر في سلوك الأولاد وحياتهم. شكرا كثير جدا يا نيكول, وسلاماتنا كمان لكل الأهل في جنوب السودان. طيب كده رأيك شنو في الحتة دي؟ نيكول ذكرت نقطة جميلة, قالت إنه التربية ما كتالوج, يعني ما شكل كده ده طوال احنا بنمشي به. ففي رأيك هل كل الحاجات حسيتي انه كل الحاجات اللي عملتها معاك والدتك مثلا او والدك هي بالضبط او بالحرف فادتك مثلا مع اولادك، ولا حاسه انه حسيتي انه انتي المفروض تغيري حاجات فيها، ولا كيف؟
0: كلمة الكتالوج دي كانت حتنبسط بيها رشيدة جدا.
1: اي صح.
0: لا خالص. انا يعني انا والدتي كانت مثلا كان عندها مشكله انه اضرب مانيكير او اخد روج، دي كانت لا لا لا دي كانت بالنسبه لي انا فجرت زي ما بقولوا. بس حسي بتي لا لا لما تطلع لازم ما بعرف تاخد ليب جلوس او كده، ما حب يعني بكون في لا يا ساندرا لا همسك نفسي انه لا هي الزمن بتاعها انه لائق ولا ما لائق. انا يعني في حاجات اخذتها من امي ما عايز ما حقول لكي كتالوج، لا ما كتالوج، لانه الزمن اللي انا ربتني فيه امي الزمن الثمانينات غير زمن الالفينات. اللبس، الاحترام، يعني
1: الشكل المهندس.
0: ايوه بالضبط. يعني شوفي البنطلون المقطع ده انا ما اصلا ما وقع علي. فهي كان بنتي كان عجيبه جدا. لا طيب نشوف، طيب في الاخر وصلنا لحاجه محايده بيناتنا انا وهي انه هي بس نشوف حاجه تقطيع كده تكون تحت الركبه ما باينه، بحاول امسك العصايه من النص. لا حكون صعبه لانه انا تربيت بطريقه صعبه شويه لعدم وجود الوالد، كان في سفر طوالي. فكانت امي كانت بتلعب دور الاب والام،
1: فهي كانت
0: فكانت شديده. مع بنتي ما ينفع ابقى كده. الزمن اتغير، الظروف، التحديات، ما ينفع اقول لها لا ما تخطي ليب جلوس وهي شايفه البنات وشهم ضارب. يعني انا ما بقلد، لكن انا كمان ما عايزاها تحس انه هي في حاجه غريبه. هنحاول نمسك العصايه من النص. اوكي لو خففنا وشويه لو عملنا حته نصل لحته محايده. بس ما كل اللي اخذناه من اهالينا ينفع نعمله مع اولادنا، وبالتالي هم ما اتعلموا مننا ما حين كده. يعني لكل زمان متطلباته، دي ما فيها شك الكلام ده. بس احنا كيف نمسك العصايه من النص؟
1: طيب في سؤال شائك جدا، تمام
0: الله يستر
1: الله يستر شديد. بس هو دي حاجه حقيقي موجوده وفي واقعنا جدا، تدخل الاقارب في التربيه بتاعت الاولاد او يبدو بآرائهم في الأولاد عموما. فكده أنت رأيك شنو في الموضوع ده؟
0: ده طبعا إحنا في السودان عندنا حاجة كتير لأنه بيت العيلة وكلنا في بيت واحد والحوش بيجمعنا. فتكون عايز تعملي مع ولدك حاجة يقولك لا ما خليه وحيحصل له شنو، أنت أنا بشرب بيبسي، أنا مدمنة بتاعت بيبسي. وطبعا عارفه اثاره ولاحظت اثاره عظمي، ولما مشيت عملت تشيك اب وقال لي نسبه الهشاشه. فبالتالي ما عايزه بنتي ولدي يشربوا فيزي درينكس او بيبسي والكلام ده. فلما يجي جدهم الله يديه العافيه
1: لازم يجيب لهم
0: اللي ما يشربوا. المشكله انت شربتي، انت ما بتشربي. يا ابوي ما ينفع. لكن دي يمكن حاجه من الحاجات، العيال اذكياء جدا. يعني شفتي أطفال أحباب ربنا دي، أنا بس العيال بيعرفوا منو اللي يعني
1: اسمح لهم بالحاجة. أيوة
0: بالضبط. هي عارفة إنه جدة فيفا، هي حتبطع زي ما هي عايزة.
1: أنا كنت أعمل كده.
0: أيوة شفتي فرقك ما كبير من ساندرا بالمناسبة. الطفل ده ذكي جدا، بيعرف يعني مثلا لما ساندرا كانت صغيرة شديد، بنتي كانت صغيرة، كانت عارفة إنه مثلا حبوبتها إنه هي ما هتقول لها حاجة، تتفرج في الكرتون، خلاها تتفرج، يعني شنو خلاها قاعدة بدل ما قاعدة ساكت، لا خلاها تعمل حاجة مفيدة، خلاها تلعب بالمكعبات ده، خلاها يا أخي. شو تيتا يعني عارفة بتين تعلي التوم بتين أسكية جدا الأطفال ده. يعني أنا كنت زمان فاكرة الطفل ده أنا ححرك وحشكل، لا طبعا بيكون عارف. هي يعني عارفة في حاجات كويسة وفي حاجات ما كويسة. فمرات الأقارب الأهل بيوروك إنه ما كل حاجة تكوني متزمتة فيها، وفي نفس الوقت في حاجات ممكن تتعبني تخليني متوترة. ما فلان قريبي ده قال لي بيتك دي عنده تصرف ده او ولدك عنده, فاكون متنشنه فاخلق تنشن بيني. ليه اسمعك كلامك جون حلو اخده احاول اتفهمه احاول اوصل اصلح من المشكله اللي, لكن في ناس بتنظر يا انجي لمجرد تنظير, مجرد انه لا لا لا لا بنتك ليه بتعمل كده, المفروض ما تعمل كده, ما هاخد بكلامه محمل الجد.
1: بعدين احنا توصلنا للقرار ده سوا وتناقشنا فيه اوريدي واتكلمنا فيه وشايفين انه ده صح, ليه يكون في
0: في ناس, في انا عندي اخت غالي علي شديد لما بنتبه لكلامه لما تقول لي مثلا انا ملاحظه كده كده كده كده, لا اوكي هاخده في راسي كلامه وحشوف ما حرمي اي حاجه في كلام, ايوه انا ذاتي لاحظته بعد كلامه هي, ففي كلام انا هاخده في كلام معلش حرميه اوكي حاضر, او لو سمحتي لو المدى القرابه قريبه شديد اوكي حاضر امشي, لو لا الموضوع اتطور هقولها لا معلش انا حابه انه انا اتصرف بالتصرف بتاعي زي ما هو, او انا ما شايفه انه الموضوع ده خطير. بتترك للام لشخصيتها لقوتها وتقييمها للمواضيع.
1: طيب في خيارين سريعين كده هم صعبين للأمانة, يعني احنا كل شوية بنصعب في الكلام. انه يكون ولدك صريح او بنتك مثلا صريحة جدا في انه هي بتعمل حاجة معينة غلط تمام, لكن هي واضحة جدا في انه هي بتعملها قدامك وبتقول لك يا اخي انا حاسة قاعد اعمل في الحاجة دي اي, لكن انا حاسة بعمل الحاجة دي ما بعملها من وراك, انا ما بعمل حاجة عموما نهائي من وراكي تمام, كل حاجة بعملها قدامك تمام. والحاجة دي تأثيرها برضو ما بس في نطاق البيت, ممكن إنه الحاجة دي تظهر لبعض الناس في دائرتكم القريبة, ممكن تظهر لهم ممكن يشوفوها يعني إيه لاحظوا لها, أو الولد ما فيه أي مشكلة أو البيت ما فيها أي مشكلة ما في أي حاجة تأثير واضح ظاهر ما في تغيير كبير مثلا ظاهر وكل حاجة الشكل اللي هو الشكل المقبول الشكل المهذب اللائق الجميل ذاك قدام المجتمع أحسن من كده ما في وكده, لكن بيعمل كل حاجة في السر.
0: واخ
1: فأنت رأيك شنو في الحاجتين دير؟
0: ياريت يعملوا أي حاجة حتى لو غلط يعملوها علني, يعني ياريت ياريت يعني عارفه شلت الهم.
1: لا ما شيلهم
0: انه هي يعملها في العلني عشان اقدر اخد ودي معه, عشان اقدر اوريه التصرف ده صح ولا غلط, انه اقدر اتكلم معه واتناقش ما في العلن انا عارف. لكن لو بيعملها في الدسي انجي لا لا لا ده موت. لو حاجه غلط لو حاجه بتضره انا عارفه كيف, ما لو بالدس ما بتتعرف او ما بتتعرف بسهوله يعني. لا اتمنى لو اخذوا التصرف غلط يكون علني يجي يكلموني بيه او اكشلي انا هشوفه او كده, بس عشان يكون في حته الحوار بيناتنا انه التصرف اللي انت عملته ده غلط الاسلوب ده ما صح, يكون في حته الحوار والكلام وانه انا عرفت وين الغلط فحاول اصلحه. لكن لو بتدس لا لا لا, لو عايزين يعملوا اي حاجه قدامي عشان اقدر اوجههم حاول اسيطر على الموضوع بالذات لو بدري وتفر الموضوع كان شنو او حجمه شنو.
1: صراحه تحترم جدا يا ساره, لانه تعرفه
0: خوف ده
1: للاسف الشديد انه مرات كثيره ناس كتار واطفال كتار بيعملوا حاجات من وراء اهاليهم لمجرد انه انا بعدين يعني ابوي ما يجي يسمعني كلمه انه يا اخي انت ما بتشرفني مثلا, او انا مستحيل اكون طلعت طفل زي ده, أنا مستحيل اكون دي التربيه انا تعبت فيها عشان القى دي النتيجه مثلا, ويعني عشان بعدين ما اسمع الاسطوانه دي فاقوم اعمل حاجات بدون ما اهلي يكونوا بيعرفوا. وللامانه دي شباب كتار بيقعوا فيها, يعني لو حنتكلم بلسان الشباب شباب كتار بيقعوا في الحته دي لانه ما لاقين ما حيلقوا مكان امن انه يقدروا يعبروا وينفتحوا ويتكلموا ويقولوا يا اخي مثلا انه الحاجه دي احنا وقعنا فيها مثلا. يعني مستحيل يجي ولد لو ما حاسب الامان مع ابوه انه يجي يقول له يا اخي يا ابوي يا اخي انا جربت المخدرات قبل كده, مستحيل يجي يقول حاجه زي كده لو هو ما حاسب الامان او ما حاس انه ابوي ده حيقبلني وانا مثلا في الغلط الفلاني ده, فحتبقى له صعبه انه يعمل تقيله جدا انه يجي يقول لابوه حاجه زي كده, فيقوم يقول يا خلاص انا اعمل الحاجه دي براي مع نفسي, وحتى لو درع عالجه بعدين عالجه مع نفسي واضبط كل حاجه بعدينك مع نفسي. وانا مهم ان انا اكون شنو شكلي مشرف بالنسبه لي الاهل. فدي نقطه حلوه شديد، لانه انا متاكده انه حتى لو شباب حاليا موجودين او اهالي موجودين، الاثنين محتاجين يسمعوا الحته دي. احنا محتاجين انه نستوعب نفسنا وندرك اغلاطنا اللي ممكن نقع فيها هي شنو، نستوعب الظروف اللي احنا ممكن نتخطى فيها، ونستوعب انه دي اهالينا وهم برضو عندهم حاجه علينا. نستوعب دي ونكون بنقرب علاقتنا بهم ونقويها اكتر. وفي نفس الوقت الاهالي برضو من نفس الناحيه ان هم يكونوا بيقوموا بدورهم، ان هم يدوا الامان، يدوا المساحه الامنه انه الاولاد يجوا يعبروا عن الحياه اللي هم بيمروا بها، الحياه اللي هم ممكن يكونوا بيشوفوها او بيجربوها وات ايفر يعني. طيب نذكر مثلا زي كذا خطا كده بتشوفيه شائع ممكن يكونوا بيعملوه الاهالي مع الاولاد.
0: يعني مثلا موضوع انه الحلاقه،
1: اوكي
0: خليه براحته. في حاجه تمام، انه انا مرات مثلا نشوف تصرف او نشوف حاجه فانا اقول لا كيف الحاجه دي تحصل، كيف ده يتجرأ يعمل كده. بحس انه الاثنين هبوا فيني. انت دي هو حر، هو حر في شنو؟ الحريه الشخصيه دي لو انا بتاثر على الزول الثاني تبقى في مشكله. فبخاف يعني نخلي بالنا انه الاغلاط، انه الحريه الشخصيه، انا اوضح له الحريه الشخصيه هي شنو. ما اقول انا البس قصير وكاشف ودي حريه شخصيه، لا دي ما حريه شخصيه. التصرفات شوفي يا انجي، احنا عشان كده انا في البدايه قلت لك شنو، قلت لك انه انا اكون الصدر الحنين لاولادي، ما زول تاني. يكون في بيننا حوار، انه انا اكون قريبه لاولادي. افتكر بعد كده انا بقدر اي تصرف اعمل عليه كنترول. مثلا انه ولدي بيتلفظ، لو انا ما قريبه منه ما هقدر اسيطر على الموضوع ده، واذا حصل وكده هتكلم معاه. ما عايزين نهمل الناحيه الدينيه، انه هو لازم يرتبط بالله. يرتبطوا بربنا مهم شديد، انه الله يكون، طب الله حسي هو شايفني وانا هل حيكون مبسوط؟ انه نربي عيالنا في مخافه الله، دي بشوف دي ايوه. ما حقول انه حتكون حياتنا بيرفكت، حيكون لا في قومات وسقطات وكده، بس ما دام الله في انت حتتقوي، ما دام مخافه الله في حياته. انا بتخيل انه لا ما حيكون في، حيكون في بكا، اي في بكا، في دموع، في عذاب، لكن ربنا كريم علينا وبيدينا قوه وقدره ان احنا نقدر نعدي الصعاب مع بعض.
1: صراحه يا ساره، يعني في حاجات كثيره بحس انه ممكن حسر وقت الاول التربيه الحديثه كشفتها، نقول عليها انه هي دي من ضمن الحاجات الايجابيه. حته المساحه، ممكن زمان ما في المساحة دي شديد، يعني حتة مساحة وزول يعبر ويتكلم وانت قلت شنو، وانت رأيك شنو، احنا شنو، ترد وتبدي وفي الكلام، ممكن دي كانت زمانك ما موجودة.
0: دي حقيقة،
1: دي ممكن تكون اتكشفت مع التربية الحديثة. لو حابة من تجربتك يعني في السنين الفاتت مع أولادك، تحبي تقولي بعض النصائح، وكمان انا شايفاك من قبل بتشاركينا دائما بايه اللي هو ربي
0: الولد
1: حتى في طريقه متى يا شيخ انه هو ما يحيد عنه. فشاركينا بمثلا جمله او حتى لو ايه او لو حاجه بس بسيطه تحبي تخليها مع الناس اللي بيحضرونا، واحنا اوريدي خلاص في الختام. يعني
0: التربيه ما سهله، التربيه مو تحمر. يعني الولادة كنا فاكرين الولادة هي العذاب، لكن لا، التربية هي الصعبة بالذات في الزمن اللي احنا فيه. فلازم نلتصق بالله، لازم أصلي عشانه، لازم أبكي عشانه قدام ربنا، لازم أسجد. مرات كثيرة بحس انه لا أنا فشلت، فما عندي زول يعني غير انه هو أرجع ألجأ لربنا. ده ابنك اللي ادتني له، يا رب اديني ان انا احطه في الطريقة الصح. نصيحتي انه انا اديه انه يكون انسان امين، انه هو يكون بيحب ربنا من كل قلبه، انه انا اكون قريبة لعيالي، ان انا ادي ان انا اكون انا اللي انه لما يكونوا عايزين يسألوا حاجة ما يسألوا اصحابهم، يسألوا ماما. اكون انا المهمة بتدي النصائح. يعني صعب شديد لما واحد فيه ياخد نصيحة من حتة تانية، انت ما ضامن النصيحة دي حتودي ولدك ولا بنتك لوين. في صعوبات بتلاقيكي حتبكي وحتحسي انك انت فشلتي. انا يعني انا الكبيرة عمرها 18-19 سنة، هقول لك كمية المرات حسيت ان انا ام فاشلة، ان انا ام ما نافعة، بس الله بيقول لي لا كملي، انت حتلاقي حاجة كويسة. حقوم وحقع وحقع وأقوم وقعت زي ما بقوله، لكن أنا قريبة لعيالي، أنا هحوطهم بإهتمام.

كالعادة بنذكركم إنه عندنا حلقات بصورة مستمرة على مدار الأسبوع كل يوم الصباح من الساعة 9:30 للساعة 11 بتوقيت السودان، وكمان عندنا ساعة سمر من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان. وكمان بنشجعكم جدا جدا جدا يا شباب إنه تحضروا كل البودكاستات الموجودة، وكمان لو أنت عندك أي سؤال، عندك أي مشاركة

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين، إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعها؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس. وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا. إذن نعمل ثلاث خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة. وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
3: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
2: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
3: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
11: أتبعك في أي مكان تسحب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
2: اتبعني.
1: فأجابه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
2: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب واعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
12: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
2: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك. عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
6: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين الأكل الجرات؟

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة.
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه، وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية. وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى. فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم، لأنهم امتلأوا خوفا. فركب القارب ورجع، وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسحب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا. وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني، لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
7: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
7: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريت الشافي اللي بيقدر يقول عن نفسه أنا الرب شافيك. تعالوا نسمع الحلقة دي لأنه بتتكلم في موضوع مهم جدا عن يسوع الشافي.

بنا متن سيدنا مرحبا بكم ديب نايوم برنامجنا يوم ديب توادع قلنا تهاجيتو توادع دنبل نفسنا من العلقيست ومن كبر ومن تغطرس قلنا تنجي وقدام سنة لهلو قلنا رحم وبوم قلنا تحسر وقلوم قلنا خدم رب الحزية قلنا خدمتنا آدمي حونا آدمي وقلنا نفسنا للحزية والحرية سنيت قلومة قلن حزية وقلنا نفسنا الانفتية قلوم قلن نفتي وقدام قلن نفتي وقلحوك آدمي قواريكا كما نفسك قتفتي تل الحز ربي كل دول مودي سعادتنا يريف نركب تكبرنا من قبي وقدام قببنا من قبي واستحزأنا من قبي لحونا آدم دول انقبب نفسنا قببنا بهارتو كرب لو قلو نفس اللي دهير قول حوهو وخدمتنا قدام دي بلا لوعل وقل آدم اللي سديه رب اللي سديه وسعادتنا اللي بلا الهيبو كأورق واريهو نصفروين انتو هتو لزقب اللي ربي لفتي يكوني وهتوما سلامنا اللي يركب كزقاب ناي نفسك نركب حونا آدم دول نسديه والخدمة لنا معنى طلبة قد تقبأ دي قدام قد نسدبة وآدم قد نخدم واجبنا كقلحوك آدمي فتي قواريك فتك من نفسك البلان كنفسه لفتي قدام بعد فتي لابس حوقت قدام للأبي نفسه مكم لأبيتو للحبرونا علمانا نفس كالأبي من آيات مزيئنا قدام أورط قدام إلي مسلو من ديكون نفسه للأبيتو قدام للأبي نفسه لفتي قدام فتي كنفسك دول فتي سنيت إقل حكا عدمي متفتية سبت أمر هتو إقلو لا تألم ولا توجع إقل كامة توجعك إقلك لا تتحمم وتنفسك لا تأبيا سفرة وزمي وحمام وأكي سمعيت إلو كلو إقل لامح وكلا عدمي دي بصبت هلا إقل نفسك لا تفتية إقل فتي لبلان إقل نفسنا لنفتية إقل حونا آدم بعد دول نفتية دول هاي دي بالدنيا سلام وأمان مزي لكن إقل نفسنا ليت أحسبنا من قبي والحونا الآدم لبعد وبيت حسرنا من قبي توازني مزي دي بالدنيا وأكيد دول مودكم سلهما لدمير لناينا لحسبنا سبت ربي دميرها بينا أكيد دول مودي نوصل عقبنا لدميرنا كبزحام قدام أكيد ودو ومن جواهم سادي بلا تكرروا كلا الدمير لنعينا لحاسبنا والعاقبنا قدم كله كبزحام قدام من قانون فلتو جريمة نودو لكن لجريمة لودوا لدميروم من نقل فلتو يقدرو ومن نقل هربو يقدرو لدميروم لحاسبهم كذيب عذاب تلنا برديمة كيت لودو وجريمة لودي ندى سارك أو ندى قتلة قانون ليراكبو نفسو دميرو الحاسبو والعزبو نبر عند جريمة نودا القانون من ركبو ومن لتأثر وقرامة من دفع الحيسو بدل جريمة نودا أورن دي لرئيو دميرو سبت الحاسبو لدميرو ديما عند الأنبو وعند العزبو نبر كدمير لحبين ربي يقول لنا بحنا سنة دولن ودي دي بسلامنا اللي بنرمبر أكيد دولن ودي لدميرنا ولا لبنا دي بعذابتو لتكري كم سلهما من كبرياء ومن كبر قلنا تنجي بع الكبر العلي قيس انبال تحت كاللتكبر تحت لقيس ولا لتوادع ونفس اللي دهر لعالقيس رب رفعه نفسه تحت لكري لعل لعل قيس نحست حبن ونحست رفعت لركب لكن كما تنانتو هتو لعل عند قيس نمسلو لكن قبيو قبي بداتا كلا لتكبر ودق وكبرياء دي بلنب لوده لرب زلله لتكبر نفسه تحت لود لكن رب رفعه ورب الحبنه ورب بركة الحيبه
كديب قدام جنت كبر لبنا عندنا ركبنا دبينا وند عمرنا دبينا من على قدام جنك بقى لبنا مثل قدام جنك بقى دول هي رب رفعنا ورب الحبنا كم سلومة دي رب جن التنكب وحونا آدم جن نسدي وكل رب لفتيه جن يدي ورب للأبية منا جن نتنوك وجن نتنجي ويجبنا كما كم سليهو لساننا جن نعقب وبقفونا وبهجيانا اكيد جلي نبلس سبت لسان وهجيا بني والعمر كم سلهما لهدم والأخرب قبل لسان بزوح أكيد جني دين قدر وسات جن عقرح ومشاكل وفتن جن أمزين قدر كم سلهما سنيت وصلح جن أمزين قدر كلسان جن عقب سنيت لدى جن بلس ومن هجي أكيد إجل نتنجي هجي بقفونا لبيناها إجنات مشاكل لتكري وقل قدام بدام ما وقل قدام بعدام ما مشاكل لتسبب منا إجن نتنجي ولساننا جن عقب كلسان إساد قبي وجنة قبي سنيت قبي وكيد قبي حقي لمبلا تفرح وتسحق مثل هو ما تأبكي وتتحزن سبت قبت حقي قلا ليكو حقي أنا إجن حسبا ومن بلكم هلينا وقل من بلكم هلينا عند آمرنا قل نبلس كن دي نحسب ون دي نفكر قل نتحاقي ومن بلاس قل نفكر على ابنا لازعت لنا فكرة حدف عند آمرنا قل نبلاس ابنا كل لساننا هنا كم لجام وكم حسال تو هتلوالي نديبا قبي ديبا نقيس كلا جمناهم من قبي وحنا الحزيات تقبي إبا هكيا بلاسنا أبو من قبي ولا سنيت بلاسنا أبو من قبي كما فرس لحسال ودقلو ولجام ودقلو طلقناه من قبي إن بالحسال وباللجام دي بزوح مشاكل اللي كرينا قدر كجل بالله عند حسبنا قني بالله وهجل سنيت ولا الداوي ولا الساري ولا سدي إجن بلس وفساد لتمزي وفتن لتمزي جي من نجن نوعل وبيلا بيلوما من نجن نوعل كبهجيا وبشر الأبقال من أفلا مصا ومن لسان بزح روب مزي وبزح الدم دي مشاكل وتقتل وتبي لتكرر كل جيلم باللسا أي جيلم بالله إجل من بالله هلينا عند آمرنا إجلنا بلا السبنا ولسان لك العقب واللي جام جني دقلو ككما بيناها لساننا وجيانا تفرح وتعسك كم سلهما تبكى وتتحزن وسك حروب دي بلت كريت حقيا تهجيا قلا ليكو كتمن دبينا هجيانا إجنا تعلق ولساننا إجنا تعلق على ابنا لساننا أدب سني إجنا المدو وتم جني بل هجيا دولي تحت حزيننا وندين حسب قلي نتحاجي كتلبنا وتعقلنا لهلا قبل لسان سب تفجر وحنا محنا قدام للعمرنا دول نتحاجيتو كمن جوانا جنسني دول هي لساننا مسني كلبنا دو عقلنا دو حسابنا دول ندف وأفكارنا فكرنا حقا ندفع لجيانا ما تندف كلبنا قلنا ندف وقبي رب الحزية قلنا وقل قدام سنيت ودولة هيب وأكيد وفساد لتمزي منا قلنا وحل وجبنا كسنيت لقبت هجيا دولة قبت والشفة لقبت والسلام وصلح لتمزي قلنا تحاجي هجيا فساد هجيا فتن منا قلنا وحل والبناء قلنا ندف سبت كل الأفلة بلا فقر ولسان للبلو منا لبتل لتفرر كقول حونا آدمي سنيت قنفته وهتل الحزية سنيت وسنيت قبل لقبات كفطر الأمرة حنا إقلنا سنيت المبلة كلها إقلنا حونا الآدمي ما سنيت كمتا عند عمرنا هجي أكيد قنبلس ودد أورو تعدام قنت حاجي ألابنا كالسانا قن عقب ومن لسال لتفرر بزح كوي سبت حلا لبنا منو سبت تفرر هي الأفلافونا اللي فقروا لساننا لبنا قلنا ندف وقلو قلنا أظهر وجبنا

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بارت ربل الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قن سبت ومنا قبي سحتان قن تنجي و ربل الحزية بقن يجيس وقن يدي قبيتا كان حنا قن نسأل حنا دي مقبي لينا قبي صلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا قن نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قابا قلو قابي حق الاسبب كل البعد عباي معنا طلبو قلنا عباي معنا تلتهيبنا قابي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعو تلت اتبال نيكون بعد عو تيل اتبالي كعباي مكسب قلنا قابي دحن وقبي سلام قبل نركب قبي صلاح قبي رب الفتية قبل نزبط بنا ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح للبلة قدام وكم صالح الحسوب ما قدامته وأي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لقل نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قبل نزبط للحزه أورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من أكيد ومن قبي أكيد وقبي بدأ اتقبي بقالة واتقبي نور قل لمزاء الحزي وكسبت اللي ربي تهاجة بقبينا أنبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبا محلين اندبيلو ونفسهم لك الشهلو دي بقلي نبي سليمان بالبل أقبوي هاللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندة تمسلوم هتا لكن قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وقدمي صالحنا قلي بالألبوني ربيتو لصلاح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزيلة قيستو لصلاح لركب كنبي داود أبوه قل النبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل كقبي صلاح من ربيته ود قدام بنوسو صلاح قلب صحي قدر ككما رب الحزية قلنا ورب الله حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو بقبي صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تهاجي أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالة هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون نايود قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك لقدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال رب الله لو ازي وقت قيره ناي انبياء ناي زمان اجا نتبع وجا نسمع لابن رب الله لو لكن يجي ربي يتبلى ويتبدي دي ما تنبر مدرو اسما بلي وبدي لكن هجاي يتبلى ويتبدل بالربي حتى ما اورو ما عرف وحتى زعت ونقطه يتبدى من البلان كرب لي ياهو الحفزه قل ديما وصروم قدام هيجي رب قل تقاومه وقل قل الحرب والحزو اللوم كم سل بيكت مسلمان لتتبس كبيكت ومن من لتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هيجي ربيتا ولا بيكت فود قدامتو كود قدام هيجي على خالق ايو اقل قل قاوم قلبو صروم قدام هيجي رب لتقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس وقت كل قدام الأمان كبتيبه نفسه قال لك شش لحد دي ود قدام كان نفسنا قال لك شش على ابنا حق قلت ليه وقال أبوان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال لرب اللي بلو ولقي ربي والأنبياء ربي لو وبقى نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

حبونا ما تنسيت من صفاتنا يسوع المسيح لبزحات درقيناهن حتى منن هتو شيفياكم تو ومصارياكم تو انري كهتو حقودي بيوحنا المعمداني ديبو مزعى وعمديو ويوحنا المعمداني صفاتنا يو بتهاجا لما تسجر رأي هتو من يلك علي ومن يل العبي ومن يل لفدب أنا شمبركيتو مقلفتح لي أستهل قل لمزقاتو وهتو من زنوبكم قل حرق لقدام وهتو أبرح قل لعمدكم كمتو بيليو حقوها لتلاميذ لناي يوحنا المعمداني قل يسوع المسيح تلو وهتو يوحنا المعمداني بلا رادا وهتو بيليا قل لقدام دو سألو قفوتو لهم لنايكا تلاميذ أو نايكا درسا أسكو جيسو هلو دول بيليو هتو أنا بقول بشير وقبيو قل أفهمت أكو وهتو أزيتو قل توقع وأنا قل الدهربية بيليو قال درسا لنايو المسيح ركبنا بيلو وأصر رجل جيسو وبعد عمه تقتلون لبيل يوم كمس الولاد زبيدي يعقوب ويوحنا وبزحام بعد عم كمس البطرس بطرس بهلت بالكت بهلتو وهتو سمعان على تلسميتو ولهم كلهم يقول له تلو انري حقوه دي بقى كان دي كفر نحوم دي بصو معت أو كان عبادتنا يهودي بندعتا لا دراسة وأوروت الناس جنون لساقلام العلو عيون العلا لجنون لديب العلو ندس أرحاو بيلا يسعود وقول ربي متحز مننا هليكا قلت عزبانا ما تسأقولتها لكنا بيلي ويسو المسيح قل لشواطين العلو التو قل فقرو أمر عيو فقرو بيلي اللي بهلت هتوم قل فقرو دول أمر عيوم هتوم فقرو والأدان فقرو اللي مئناستو أبسقت للأدرس وأسك شواتين للطيعو وفقرروا باللوم لو لفقرهم وقل الداغنهم لك أدر اندبيلو فقرو هتو منا مدرسين قانون والعل ومنا فارسين والعل سبت قبقى وهتو هتوم إبعاداتهم ليتا وبمسلهم قيس العلو هتو لكن هجا ربي سبت قبا ومن ربي سبت قبا أبسقت للأدرس العلا وكل طيعو العلا طبيعة لقبا وأدام لقبا وشواطين لقبا كل طيعو سبت على مرة تفكروا حقهما مثل كرس سمعان دول قيسا حماتو قل سمعان أو قل بطرس حمت العلا دي بعلات وبحمت حز زابت العلا هتو كم شافايا وقلومكم خدمتهم من ري كم سلهما دي بقى كان حتى ندر درس وقدام بزحام ملئتنا انت الأكان أوروت إناس شلول نقل أمس أو ديبو أربع ندر أفعو واللوم لما الهيوم سبت قدام ولا على القبي القبي كم يركبو لبيت ندت أرقو ببيت أسك يسوع كرو من العل ويسوع زنوب قد قفرت قلكا كنص بيلي فراش كرفع وقيس واللوم لمدرسين قوانين ولا فارسين لعلو بيلو اللي مناستو لا كفر الله منتو زنب لا كفرن بالأورو تربي بيلو وهتو بلبهم الحسبو آمرا وبيلهم قلقنك إنه تحسبو أي قلل فراش كرفع كجيس قلي بلو مزنوب قد كفرت قلقا بيليو كلو كلو لودا قدام من فتيه قلوم من حمام لسارة كم سلهما أسك من موت قدام لك نصة كم تو وبتمتامت نايو وبزعت نايو قبائل بيليو قب سبت على هتو شيف ياي كمتو ان ري كبز حام قدام انقفة وروت من نوم ناس برسل على ديبو او جزامل على ديبو مجزوم ملمس ايو وبيليو انت من فتي ومن تحزي قلت انت فني ومن اللي برس ومن اللي جزام قلت نجيني تقدر بيليو قلت بيليو نجي كمن جزام بيليو والتوقت الناس من جزام أو من حمام نابرس نجح كتو شيفيا كمتو شيفيا ليت عندي قبي ربي كمتو وزنوب نايود قدام قل لقفركم قدر وهتو قلود قدام من زنبو قل انقف ودي موت قل تنصر لمزا كقدام من زنبوم لنجا كم سلهما محمام لنجا يوم كم حمام نايلب وهتو زنب لقبا كم نجي كم سلهما محمام نايقروب كم شفي انري كتو
قلود قدام من زنب اقل نجي كم سرهما من حمام ومن عبوديتنا حمام اقل بالح لما زاتو وتو اتموت لتنصرة وتحمام لتنصرة كمتو اقل نعمر بنا وكل الدنيا وكل كون لطيعو شواطين لطيعو طبيعة لطيعو شمال لطيعو امواج لطيعو كمتو اقل نعمر بنا اللي بهلت هتونا بليتا يكون هتو ربيتو وربنا انتو كم ود قدام اقل نبر الحرة وطبيعتنا قدام لنا ساعتو قل قدام قل عامل روم وقل علموم هتوم لبوم تطبيعات كل نسعة مبال حتى طبيعات هتا طبيعتنا زنب تهتو بعد زنب اندي يقبي يقل سب زنب لموتاتو وهتو الدين لناينا لدفعاتو قل عول ناي زنب موتو وموت لميت كرامت قديت رحلف سبل يقل لقبا ثبت على قلو هتو عول ناي كرامت عول ناي زنب قل دفع كرامت لقبا وبلا عدل ناي ربي تحققا والحروقة نايو والقدبو برده.

حبونا ما تنسيت برامج جبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوه نفعان والوقام انتم دا نتمني. برامج جبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم، ولا تحسوبوا ولا ترقوه وترأي من بكم، رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول كل تجمله نتفانيكم، ورأي من بكم التو وسؤالاتكم نصبر ولا سمعوا من التل برنامج اللي كله ديب منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحدف قل هالقل لسده وكل الموديو الجبي سلاح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجامع ديبوتو سبت اللي اللي اندى سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا واسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفوننا 0535976655 539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، تغيري فأنت تستحقي الأفضل. رسالة مهمة جدا في الحلقة دي لكل الأخوات.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. حلقتنا دي مهمة جدا جدا، بتتكلم عن الطاعة في العهد الجديد. دعوة لك تسمع لأن الموضوع فيه الكثير جدا جدا لفائدتك.
1: كلهم بين كنا كم من تبرناس دين فالكير أكيم بناج إني ننجنيك دوي دونغك كني لو بلو أيسا كيل بام كين كيل جام كوا أتودو كلا أسان دين الديكا لون فين دون برنديو نا ألكني ألان دين كرسيو نمجل إدين كرسين نا إمبلينك كوان دالي نمد الطاعة في العهد الجديد، يعني تعان كين ودونغ أي لوني ولا بجين ودونغ أي لوني دون برديوالي إنما ينكو يلانكو نكينا نا أردنكا كبراي نبرفتاي. كلا سندين الديكا نماجس امبلن كيل ايلون اسان كالون لومبين جويني فرتي الايبا لومبين جويني الجويني ننومبين بغي الجويني نمبلن كيون اسين ماجس باليدي اسان كالون ان الا لومبا الكيفيه مره ولا ان الا لومبا الكيغالاي مره ان البلن سي لومبين دين جويني ال غوري ناي ايدين ندو ال امبلن لومبيس كويلكي غالانا الى يالايبا لومبين بلي الكلمان ديوي نا انما بيدي نسكيو غسي بلين احدي وله ولا دومبر دي وله الانكي دين دوراكو نسكالون جويني ايجيس بلين كيلومبين اري نا كولدين ايلون الانكي اي دوراكيول نا الان اي سي سي كي جويني لي نا كاي الانكي كين كين جويني غاجا نا كي كاي دوراي الانكي كين جويني غاجا نا سينسي ال درين كي نا كاي الين بلين الجري نا بلين كيري جويني دولدين كويلومبين اري لي ايجيس بلين جيسنا ايجيس باليدي إن البلي نبلي التكبيري نتكبير السيجي نسيجي اليي نكيدين دورا جني أسان كين ودونا لونالال دمبري مقدسين ديو نميس إن بلن دوك إن دمبري توي أيجيس بلن لنبين كين بلن علي الإلينة كين سينا كوا نكيل كل دينا سيس كوا دمبري أرمي علي أرمي دين سانجا سابلي ندين آيا وين أو نيزلي نميس إن بلن أسان جيو كاي الالون الانجا الومبيكوا الينكو ينال دوين اولوني ان الدوين دالي دي بي الالون الانكين اودونغا كيكين كورانغا با جايين دورا نما دومبري جايين ليكوا ولا دومبري حياليكوا نما يسيم بلين جوينغي سينسي الكيلومبين ارين الا اليين التورادونغي دي كيكين اودونغا نكيكين اودونغا دوك اليين فيني نجينو دومبري دي وله نما جي سينغان سينغا بلين ياسولي ياسو نما يسيم كوا كين ودونا الين تويالي كين نكيلا الالوني الكواسكلني بان مرايه اسا كين ماجيراسي كوا اسا بلينن ككيرن فالين جوينيلي نا الا نماي نكيدن دورا دويدي نك كيري جيندل مره كيرن اسان جالون نا الان ككيري جان اينين جالون الكربا ايس كين الالون الان كيدن دورا جو ال يوحنا دين دومبوريلي كوا دين دومبوري وينا اونغالي مين كوا ماينان أسي جاي كيكيل من ديو نجول نلوم بينكين دومونا ولا وصايا إني نميز دوك عمل وين أوسلي كوا عمل رسولي نميز إنكوا ألان جو نسلوم بيسي بغي جانا كيكيلا دورا الياي نكي إن دورا تورا زني ندورا إن الياي نيجيسي جيميل جوينينا كين أيني لونا نما بينينا إزبلين نميز إن بلين مينان الجويني كي دلين إلا الجولي دين بلالي عمل تلاتو شيري لين مسكينيز بلين نميز دوك إن بلين دين جويني ندين جول إن دوغال بلين نميز دوك آمال أربو شيري لين كوا نميز إن كوا ينال يي كين دورا نبلين كينال كين إندلا إن أل ينجي كوا موميدا ألان ودونغا سي كاوي كين تولين علي نإن أل لنفين كوين جويني ولغال كاي مسين دي محبي نإن نميز جيسي بالي دي إلا أل بغي نبغي كاي بغي دوك الكين تارين علي لكين تارين كي لال تبون تاورا لون انديا انما دوك وسايا لي بلين تارين توغا الجي مومين جان نا انما يس بلين الان كيكل ما جاي دي سور لي السينغاغي نا انما يسون دين دين وسي الان كوال عزمي اي جيس بلين ادي ولي ina nama juengi mbeleng ina juengi al azam wasiye asang ina njalo na kiki indora al yeyi nengi jo na king udonga sija kilompin juengi na king udonga al juu erenkeing alante yangu ge nangu ngalomba ruba ngu dinkel mandiole na songa le ken nama gis disipale ji duldin ko ejang din jalo ngai lelong wala tabia din ngai ni long ke juengi a masihi yang ereng asang jalon ken koranga ailungi na kai asang jijiu aise jisi tawralongola lomping den dombre diwole na mais imbelen alante munjo na kinyedin alkain kain jayngale na kain jayngal deldin diokain alansi sungasi karga karu ki juengi ndora na in aljay na iskiyo ngase pale di a diwo aigis belen na kien dola asan karaba songa jab al jayngale ke injal duldin ko ejan din surle na en al din surin di timbelen na kwang abelemba na kerngale asan nyidi aise din jirgo mo belen kilompin ene na mas kwa kerngam belen na kwa kerngang aylong asan jalung a diwole ella kai na mas gal doyngam belen wala na sin belen zuwajal mesi kai belen mesi den jirgingo kilompin den tari na kinama lienge bota al kwasi tarnga tili jayngale na ki kien kuldingale ki mesi den dora ina na wazim bereng ina king iyang ni dimbang al king yen dien ditin dok ay kanya kiyang udong ale jayenga keniseng al inelonga misihi ele ingal duo dengi ya si bagi pi wala ingal ya den duo den tongin si bagi pi kila al yenge ne yenge na insi asan tarazja ji al muminjang na king udonga nyet asa surtili nas kergela indela ba kuldingale nyeding na in al yey na bera apay na ilong alam dulding kwefya ki al kain kain jayengale na king udonga aise kiyo nga si belenga wari nwarle alan king udonga si jurule ka nasan gudka ki king udonga al yenge neng kite bunko na in al gudi gudkangi dombole diwong na kangis beleng asa jumin beleng wala ruha salat aise rum jumin beleng al jumsi alan in jumil din kilman jyone nga lombalange kwa kalwe ene namais do beleng king udonga nyet asa surtili na kinal kurroge na king kurro arro al kudusingene dile undila kikin dora namais lompien keng kenfo dola undul wala nema nga lompien alki inni jisi ki in alan juru leja nastaraz jaril na al juru leja nastaraz jagila asan jalun kin jayenga aylui na kin jayenga al yenge inning na dorol kawena estaura kaya kikin dora asan jalung kinjerringa ayilonga jial duldin kwejang ine namais beleng belengang senga na belengang senga isa beleng juengin giz beleng namai risalal yohanna wahid le beleng na deng aya den shangal au na deng aya os ine namas kaya nesim beleng alang lompin belesi ke kire jayi na alang kikil mangdiyo jayi na alang kikie jirsing idin na juengi lompin al yeyi asan jijalung ay ninjay kaysi na arden kaw na magal berakere le keri al yey domboreng den sangal wena isle ine na makani alan kirsingo al den sangal wenga sabe le beleng na ma ine beleke alan ko na den kirsingo na is imbeleng tari ki jalingo wala gal الفيل يعمد يعني بتاري تولي الجيجو الجي نلوم بيكويل نما كونا ديلي كري نما يمبلن كاي ودونا كين الكي نيندلكي غودين اري نكي رينين اري اسون ديك نا إلالي أيسان قوى التولين توليكي إني نما بيليكي نيلا إبرانين اسون ديك لنا دين آياتوك نا أولي نما يسان قوى إني الدنبورينا كين سونا na kwa dele gut kwa kiri ngindora na in ya ala aiba misinde ndora na mais ine belenga ke ine jima asanji jalung misindora ke ngberenga belenga na mais belen digle al toba ke na illa al kitari ngai na taringa wayto lageba na ine dog mais belen al iman ke kilompingi rala lompin jaisi sejel isle na mais belen isle na magis jisim belen dingut mamudien ereng ongale na mais imbeleng din jaying lompin bagin ereng osle na mais imbeleng din jawla wengan ereng osondile na mais imbeleng arialin kerea deinuna al abadia illa na mais dog imbeleng karaba killa al kainaji ja kin jayngale na mais kaina kirsing in na mais juzu awle kago nagal dombore kena belen dog na mais imbeleng al kain guda na kain udonga jet al killa gena keluna na longin da tawra awule na mapingina eskwa na mais imbeleng al deng baldakena ja na ken senga na ken al yenge na jisi palidia توبه لي اينين جاي كتارينغا كلال ويتاغي ولا كيكيسينغا جالان كيسينغا جانا سالالاغي ميتك لجي توبان دورايسا دولا ما ان الايمان كيلوم بين اري مران ان انغالا لومبال اتيني اسونغاغي كيتوبان اري ايمانين ايرين ene na makona kagildog al kerigulo ke na odanga is al deng alien kwal odanga is king na al baldanga is king wala tobanga is king na killa alienge gudin dora na gudin dora to lenku na en alyei ne disi good palidi king udonga jalingon ereng wala mabudien ereng asaji jeyngo na lompen dora le jala ene na mais belengal koranga king nagis ji falidia na killa koranga al tsengan tsengage na ine al gudi na good aisa kawraba tawrajaru na kila karaba aisa tawrajaru aisa ken koranga palidi na ken korangan senga al tsengan tsengage al belelei kimamudien jalon ine na mais do palidi al illungi asan jalon ine erikere na mais do gembeleng in erikais palidi gisi kiden tari al gisin belen yo amad ine na mais palidi alan jagil de ken konale ay gis beleng na makotabun na mais ko adik al udonga kaying na todik ingi ibrien ere na kila karaba al yen kaying na jawlan belenga na in al eri na baldakiria wala emad na in al amida kiral belenga al gal belenga kaying asan konos kiw na kinkelenga se asa kiwil asan kalung lompindem barka awla lompindem padol kai na in al digi mainang alandeli kakire karing ene na magis do pinginez beleng al eri kyanan in kiri khema ya kanga ila illa al kwagene idin kawe alandele dorol kingela na illa al tobanga kain na tobanga killa ingala lomba alba tobanga ge marra killa al kuldinga kidge al taras kanya na belenga taras al yenge na lompintongin dora deken tobanga ge marrang asan giw na kerin jawngi na jegil dombore muqaddas ay gis fali di gisi amida kage wala ila isa beleng a etomet kai wala mamudie kai asangin jalun duol asan lompisi iwo kiden kilmana se tio na inkwa indora al yei kiden kilman dio na risingo al yei na kilaleke. Mara ene, aisa mana ker palidi. Belanga ker nga aisa jisi palidi mamudiak ereng na magis bal palidi al eri ker ke balda ker na juungingi kimisi yendora. Na ene, al orren jowli tokke na asan kalunkai al imbeleng al illa kila kwamburu li al nasarayin kari ene na magis palidi al tabiri. Na mara ene maajiba keranga na mabele kere ange. Aegis beleng ene na maes imbeleng udonga ki lenye dok asan jalung. Na dok al tarjama kereke. Na illa al dok yei alan ki den doro jonas kinyet jaluna dele dele ja. Mara bele al yonanien enga. Den se al yenes ki dombore dele jaula. Mara asan jalung. Dok udonga al kwa kawe. Wala asa ke yungu dombore asi ki kien belenga. Asan do dele dele ja. Asan belen se jalung na jalung si al enga na selai al enga idi neki bele ker anga na jiki bele ker si jengu. Ene na maske ina kirsi mamudien ereng na al inkeria al tirimbil urudungoy wala ila al jerringi na jerring al belei na alin bele bele al yei na amiden indel. Ngayengi na indela mbele idi na winkwa alin din kelima diyoja na jin. Ene na mas bele falidi. Na bele kir aigis palidi aisa gaya falidi na illa aisa gaya falidi illa al sejeyi ke kire kien dora na ma bele ngang eren bele na ma ene bele kwa na badu inkwal ingilizi an bele ke ene dok na ange na ene na mes bele se falidi al war kwa kiki ngam bele enga na kinkwa dok asa illa kabe na kawe kwa na mas nyet ene lang kabi duwa bi duwa kiden bele na rimmen pia dombore ala keba na lompien bele alma ki bele toke idal ba kiki ela kwa sa banyet kebi ne kiki embele ngang kawe asan jijalung na lan taras jo ene lang ene na mes palidi mimani ngereng aigis beleng mamudie ngereng ene na mes kiofare belen al mimwar enga al ki yonani ambele enga na lia in al ke embele nga harfiang ini na enga lomba asa kul asa kengul ene na mes beleng asan jalung harfiang kai al kel kinkwa kabe ne ki di embele kawe ki bele potanga na mais imbelen alan jerrin sina jegil na ken kuro jegil na ken longa jegil al dele ingi na ken alienge bele alien ange yenki dien kawe ne ken kwel balan kwa alien ange ne skeingul osle na mas keine imbelen jagingi ale na bele ngang sengale na ene al bele ke asan giw ki koranga kergel al yei ne disi fali di jalungin ere wala maruf marufi asan jalungin ere tarazi ene na majingo ke na jingwa se ine na mais imbelen ye kai alin kamminga altarjama na intilial undul kelningness imbelese kage aldele kara na magal kerngale keri kergibulo
0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976565 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية مرض الضغط، موضوع حلقتنا الليلة في سلسلة صحتك كنز.

اهلا وسهلا بكم اعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معانا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج بيهتم بحياتنا الصحيه، كيف نحافظ على نفسنا من الامراض وكيف كمان نعالج الامراض دي اذا حصلت لنا، وكمان بيهتم بصحتنا النفسيه وبالتغذيه السليمه الممكن نتبعها. تكلمنا في الحلقه الفاتت عن مرض السكري وعرفنا شنو هي اعراضه وكيف نعالجه وكيف نتجنب مضاعفاته. في حلقه الليله حنتكلم عن واحد من الامراض المشهوره في ايامنا دي وهو مرض الضغط. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معانا. رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا دكتور صمويل، وحنتكلم الليلة عن مرض ارتفاع ضغط الدم، وهو واحد من الأمراض المزمنة، يعني ما عنده علاج نهائي، لكن المهم فيه أن نتجنب حصول مضاعفاته، وإذا حصلت نعالجها بصورة كافية. خطورة المرض بتكمن في أنه ممكن يكون موجود عند الشخص لسنوات طويلة وما يسبب أي أعراض إلا لما تحصل المضاعفات. مضاعفاته بتكون في الغالب خطيرة وممكن تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان. مرض الضغط هو زيادة ضغط الدم عن المستوى الطبيعي اللي هو بيتراوح من 120 على 80 اللي هو المستوى الضغط المثالي للإنسان لغاية 140 على 90. أكثر من كده بنقول أنه الإنسان ده مصاب بمرض ارتفاع ضغط الدم. بنقسم مرض ارتفاع ضغط الدم إلى عدة أنواع، هي مرض الضغط الأولي أو بيسموه مرض الضغط الجوهري، وده الغالبية العظمى من المرضى بيكون عندهم النوع ده. هو بيظهر لشخص ما عنده أي مرض تاني أدى لظهور ارتفاع ضغط الدم، عشان كده سموه جوهري. مرض ارتفاع ضغط الدم الثانوي، وده بيكون في مرض أساسا موجود عند الإنسان ده أدى لظهور ارتفاع ضغط الدم، ده زي أمراض الكلى وأمراض الغدة الدرقية وأمراض الغدة الكظرية المسؤولة من إنتاج الكورتيزول والأدرينالين، والاثنين بيسببوا زيادة في ضغط الدم. واحدة من الأمراض اللي انتشرت كمان في الآونة الأخيرة وبتسبب ارتفاع ضغط الدم هو مرض معروف بانقطاع النفس النومي، أو بالإنجليزي بيقولوا عليه sleep apnea. المرض ده بيحصل لناس بيكون عندهم زيادة مفرطة في الوزن ومدخنين، وبيحصل عندهم انقطاع في النفس فجأة أثناء النوم، وبيظهر لهم كمان ارتفاع ضغط الدم. وممكن ارتفاع ضغط الدم يحصل نتيجة لعيوب خلقية موجودة في الأوعية الدموية. كمان من أسباب مرض ارتفاع ضغط الدم استخدام بعض الأدوية بصورة مفرطة ولفترة طويلة، زي المسكنات وحبوب منع الحمل والمنشطات، زي واحد من المنشطات اسمه الأنفيتامين، وده مشهور بيتناولوه سائقي شاحنات عشان يفضلوا صاحين لفترات طويلة. كمان المخدرات زي الكوكايين واحدة من الحاجات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم. النوع الأخير من أنواع ارتفاع ضغط الدم هو ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وده مميزاته أنه بيظهر أثناء الحمل وبيختفي بعد الولادة، لكن كمان إذا حصل في أكثر من حمل ممكن يعرض السيدة أنه يحصل لها ارتفاع ضغط الدم. من العوامل الممكن تزيد احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لقوا أنه الأفارقة منتشر عندهم ضغط الدم أكثر من غيرهم من الأجناس. كمان التقدم في العمر أكثر من 60 سنة بيؤدي إلى ارتفاع الخطر بالإصابة بارتفاع ضغط الدم. تاريخ العائلة، يعني لو عندك زول في العائلة مصاب بضغط الدم في احتمال أنه يجيك ارتفاع ضغط الدم برضو. قلة النشاط البدني برضو من الأسباب المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، السمنة والتدخين وزيادة ملح الصوديوم في الطعام، وده ما إلا الملح اللي بنخطه في الأكل، لكن كمان موجود في المواد الحافظة لبعض الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة زي الشيبس وغيرها. نقص البوتاسيوم في النظام الغذائي لأنه بيساعد كمان في موازنة الصوديوم الموجود في الدم. مصادر البوتاسيوم أعزائنا المستمعين هي الموز والطماطم والبطاطس. الإفراط في شرب المواد الكحولية كمان ممكن يسبب ارتفاع ضغط الدم، والضغط النفسي والتوتر ممكن كمان يكون سبب في ارتفاع ضغط الدم. الأمراض المزمنة الأخرى زي السكري والفشل الكلوي كمان ممكن تؤدي لارتفاع ضغط الدم. حنطلع فاصل أعزائنا المستمعين ونرجع نتكلم عن أعراض مرض ارتفاع ضغط الدم وتشخيصه وطرق علاجه، خليكم معنا.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

رجعنا لكم أعزائي مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، وحنتكلم عن أعراض ارتفاع ضغط الدم. في البداية ما بتظهر أي أعراض على المريض، ولكن من بعض الأعراض الممكن تظهر هي الصداع وضيق التنفس ونزف الأنف، وفي الغالب معظم مرضى الضغط يتم تشخيصهم عن طريق الصدفة عند إجراء فحوصات روتينية أو عند ظهور المضاعفات. التشخيص زي ما قلنا في بداية الحلقة إنه ارتفاع ضغط الدم أكثر من 140 على 90 هو إشارة للإصابة بمرض ضغط الدم، لكن ما بيتم التشخيص في الغالب من قراية واحدة، لكن الطبيب بيطلب منك إنك تقيس الضغط لفترة محددة في الغالب من 3 أيام لأسبوع عشان يتأكد إنه ارتفاع الضغط ده ثابت وما نتيجة لحاجة عرضية أو عابرة. الخطوة الثانية في التشخيص هي عمل الفحوصات للتأكد إنه ارتفاع ضغط الدم ده أولي وما نتيجة لمرض تاني موجود في الجسم. والفحوصات دي زي فحوصات الدم وفحوصات البول وظائف الكلى ومستوى السكر والكوليسترول ورسم القلب. أما علاج مرض ارتفاع ضغط الدم بينقسم لجزء بالأدوية وجزء آخر بالنظام الغذائي. الملحوظة المهمة هي إنه ما ممكن نعتمد على جزء من العلاج من غير الجزء الثاني، يعني ما ممكن نعتمد بس على الأدوية ونهمل النظام الصحي والعكس صحيح. الجزء الأول من العلاج هو العلاج بالأدوية. الطبيب دائما بيصرف دواء على حسب حاجة المريض، بيهدف إنه الضغط يوصل لمستوى أقل من 140 على 90، أو إذا كنت مصاب بمرض السكري كمان حيكون الهدف إنه تصل لمستوى أقل من 130 على 80. النوع الثاني من الأدوية المستخدم هو أدوية بتقلل من نسبة الدهون في الدم، وأدوية تانية لزيادة سيولة الدم لتجنب الجلطات زي الإسبرين. الجزء الثاني من العلاج هو النظام الغذائي، وده بيشمل تقليل كمية الملح في الطعام وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن في حالة السمنة أو في بعض الحالات فيها السمنة مفرطة بيفضل إجراء عمليات جراحية، إيقاف التدخين والتقليل من الكحول ومتابعة قياس ضغط الدم باستمرار. هنتكلم كمان عن مضاعفات مرض ارتفاع ضغط الدم، والمضاعفات دي زي ما قلنا خطيرة وممكن في بعض الأحيان تؤدي للوفاة. المضاعفات هي النوبة الغلبية نتيجة لضيق الشرايين في القلب، والسكتة الدماغية اللي بتحصل نتيجة لحدوث جلطات في شرايين المخ أو نتيجة لنزيف داخل المخ. من المضاعفات برضو الفشل الغلبي، وده لزيادة ضغط الدم واللي هي بتزيد من جهد القلب في ضخ الدم، وده بيؤدي لتضخم القلب وضعف العضلة الغلبية، بينتج منه مضاعفات كثيرة زي الإجهاد بسرعة وضيق التنفس أقل مجهود. ممكن يحصل كمان الفشل الكلوي نتيجة لضعف كمية الدم الواصل للكلى نتيجة لضيق الشرايين. كمان بيحصل ضيق في شرايين العين ونزيف داخل العين وممكن يؤدي للعمى. مضاعفات ارتفاع ضغط الدم بالنسبة للحامل هي التعرض لمرض ضغط الدم المزمن في المستقبل أو انفصال المشيمة المبكر، وده بيؤدي إلى نزيف حاد وممكن يهدد حياة الجنين أو الأم. كمان من المضاعفات اللي بتحصل أثناء الحمل هي الزلالي أو خروج البروتينات في البول. ممكن كمان تحصل تشنجات مرتبطة بارتفاع ضغط الدم. كده أعزائنا المستمعين بنكون عرفنا عن مرض ضغط الدم وعرفنا شنو هي مضاعفاته وعرفنا كيف نعالج ارتفاع ضغط الدم. اتمنى انه الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتقابل في حلقة جديدة من برنامج صحتك كنز، معانا دكتور صمويل.

لو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية نور العالم دايات نور.

إخوان السودانيين الحلوين، الناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنتكلم عن حجمات العدو ضد المؤمنين عشان يفشلوا، وبنتعلم كيف نحن نقدر نقاومه بطريقة كتابية. في الحلقات السابقة تكلمنا عن التدرب، كيف نحن نقدر نطبق كلمة الله على حياتنا، وكمان تناولنا موضوع ملح الأرض، وفي الحلقة دي إحنا هنتكلم عن نور العالم. خلونا نطلع فاصل ثم نواصل.

ورجعنا لكم تاني أحبائي. وزي ما بنتكلم عن المواضيع دي الغيم يسوع المسيح قدمها في وعظ على الجبل. ولما نتكلم عن نور ونتكلم عن ملح في آية في متى 5:16 اللي بتقول فليضيء نوركم حكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. يسوع هو أعظم نور للعالم. دي بنلقاه في إنجيل يوحنا 8:18. وأي زول بيؤمن به بيطلع من الظلمة وبيجي للنور. في كولوسي 1:12-13 بنلاحظ هناك الآية دي بتتكلم عن نور العالم. طيب النور دوره شنو أو أهميته شنو؟ إحنا بنعرف إنه نور بيفضح أو بيكشف أعمال الظلمة. لو المؤمنين عاشوا حياة القداسة والبر وأعمالهم حيظهر أفعال الناس الغير مؤمنين. في أفسس 5:8-14 بيتناول الموضوع ده بطريقة رائعة جدا، وأنا أشجعك ممكن تقرأ الشاهد ده كيف إنه النور بيفضح أو بيكشف أعمال الظلمة. مثالا لو في واحد ما مؤمن وبيحب الرشوة في الشغل وشايف زميله مؤمن بالرب وما بيشيل الرشوة، ده هيحرك ضميره وبيأنبه وممكن يقرر بأنه ما يشيل رشوة تاني. والمؤمنين كمان اللي بيشتغلوا مناصب حكومية بيقدروا يقللوا حجم الفساد باستغامتهم ونزاهتهم بالمبادئ الكتابية اللي بيعيشوها سواء كان في الشغل أو في أي مكان. شيء تاني هنا بنعرف النور إنه بنور الطريق. بكلمة الله بتقول في مزمور 119 الآية 105 سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. المؤمنين لو عاشوا حسب مبادئ الكتاب المقدس هدف حياتهم حيكون أسمى من الذات، وما حيفشلوا في جذب انتباههم الناس الحوله. وكده الناس حيكونوا بين أمرين، إما يقبلوا النموذج ده أو يرفضوا، والنور حيكون ظلمة للناس الرفضوا. أما بالنسبة للناس القبلوا أو القبلوا النور أكيد حينور لهم، وكده ما حيتخذوا أي قرار غلط. خلونا نسمع ترنيمة مع بعض أحبائي وبعد ذلك نجي ونواصل.

ورجعنا لكم تاني أحبائي. زي ما هنا مواصلين بنتكلم عن موضوع النور، وأخذنا ممكن نقطتين مهمين عن النور، إن النور بيكشف أعمال الظلمة وإن النور بينور الطريق. الشيء التاني برضو بنعرف من صفات النور وأهمية النور، إن النور بيوقف أعمال الظلمة. زي بنعرف إنه الجرائم بيحدث بالليل أكثر من النهار. كلمة الله بتقول الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، إن النور جاء إلى العالم وحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي للنور لألا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تصحر أعماله إنها بالله معمولة. ده في يوحنا 3 آيات 18 إلى 21. وشيء الرابع برضو، إن النور بيطرد الخوف. لما النور يولع أشباح الليل بيختفي. في ناس كثيرين بيخافوا وبيتخيلوا في أشباح في الليل، عشان كده بنلاحظهم أو بنشوفهم بينوموا وبيحبوا إن النور يكون منور لما يكون هم نايمين. ومن الأدوار تاني النور بيقوم بيه، النور بيدي بصيرة، بيساعدك إنك تميز بين الصديق أو الصديق والعدو، أو بين الحق والباطل أو الشيء المزيف، وهو بيساعد على إنجاز العمل كمان. زي ما في يوحنا 9 آية 4 بيقول يسوع ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. نور الله، الكتاب المقدس بيقدم لنا معرفة عن الحياة والموت والخطية والخلاص، وبيكلمنا كمان على الله نفسه وإبليس، وبيورينا كمان كيف إن نقدر نوصل السماء، وكمان بيحذرنا إنه الجهنم اللي مكانه هو أصلا للعدو والإبليس. وافتكر دي القضايا اللي بتشتغل أفكار الناس بطريقة كبيرة، وبيحاولوا يلقوا له حلول كافية وشافية. وافتكر إنه كلمة الله هي شفاء، وهي كلمة الله هي المنارة، هي الاستنارة اللي بتقدر تكشف أعمال الظلمة، اللي بتقدر تطرد الخوف، اللي بيقدر إنه ينور لنا الطريق، واللي بيقدر إنه يكشف كل أعمال الظلمة. عشان كده مهم جدا إنه نفحص كلمة الله، نتمسك بكلمة الله، نقرأ كلمة الله، لأن هي نور وهي بتنور لنا الطريق وهي بتكشف لنا كل شيء. أحبائي خلينا نكون في صلاة مع بعض. علمني يا رب طريق فرائدك فأحفظها إلى النهاية، حول عيني من النظر للحاجات الما كويسة في طريقك، خليني أمشي دائما وأتكلم عن محبتك، في اسم يسوع المسيح أمين. أحبائي في الرب شكرا على حسن استماعكم، بنعمة الرب إن شاء نلتقي في الأيام القادمة، ولإلهنا كل المجد.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعين الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، بقول لكم مساء الخير والسعادة على كل زول جانا وفتح الراديو عشان ما يحضرنا وعشان ما يسمعنا. أهلا بكم وين ما كنتوا، تحايا مسائية دافية كده بنرسلها لكم بكل محبة وتقدير لأهلنا الطيبين في السودان، للناس اللي بتزرع الفرح رغم التعب، وللقلوب العامرة بالأمل والمحبة. بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. أكيد في ساعة سمر حنستمع لباقة من الترانيم الجميلة، وكمان أكيد حنتناقش ونتحاور في موضوع جميل نتلمى فيه مع بعض كده، زي ما بنقول دائما في حوشنا الكبير، نتبادل الأفكار ويعني المحاور والنقاش لما يحتدم طبعا أكيد في الحاجة الكويسة، بيكون جميل جدا جدا. عشان كده دي دعوة لكل الأحباب، لكل المستمعين، لكل المتابعين وين ما كنتوا، تعالوا

ترنيمة أو تناقش في أي موضوع بقول لك حبابك وكمان حباب استفساراتك، راسلني على رقم الواتساب 00357976 5 6 3 5 9، وحكون سعيدة جدا جدا بكل مراسلاتكم وكمان مشاركاتكم. بقول حبابكم مرة تانية وحباب كل زول يعني موجود معانا وبسمعنا، على الصوت ونادي الأهل والجيران وتاقي الأصحاب وقول لهم تعالوا مع بعض نستمتع بأمسية جميلة مباركة. وكمان بوعدكم الليلة عندنا باقة متنوعة من الترانيم الروحية، لكن أول حاجة اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون وكمان تحيات الزملاء، وأكيد بتمنوا لكم طبعا أمسية جميلة ومباركة. إذن أعزائنا المستمعين تعالوا مع بعض مع أول الترانيم نستمع لها ونتابع كلماتها مع المرنم عبد الله إبراهيم أو الملقب بعبد الله كوش.

يا سلام عبد الله كوش، بجد ترنيمة جميلة جدا جدا، والكلمات يعني المكتوبة فيها كلمات رائعة. دي الرحمة بيه تمة، والفرحة بيه وعمت، وقلوبنا بيه الهم عداه وانجمة. يعني بجد قالك قرب تعال ليه، تلقاه بحبك جد، وتكون معاه فرحان، فرحك بيه بيتجدد. بس كيف تلبي نداه؟

من غير ما تتردد. عايزين الليلة فعلا نلبي النداء ونكون في محضر ربنا، نطلب الفرح ونطلب كمان يدينا فعلا تواضع عشان ما نستمتع فعلا بوجود ربنا في حياتنا. إذن أعزائنا المستمعين، دعوة لكم من أول وجديد إنكم تكونوا معانا في اللحظة دي، وكمان في الفترة اللي نحن ماشيين نقضيها مع بعض ونحن بنستمع لمختلف المرنمين السودانيين. إذن رأيكم شنو برضو نستمع للمرنم ماركو كوش في ترانيم، واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا، ما حقول لكم عنوانها لكن خليكم قاعدين عشان ما تسمعوها وتستمتعوا بها، وإذا عجبتكم الكلمات وأثرت فيكم اكتبوا لي وقولوا لي يا إناس عايزين مثلا الترنيمة دي نسمعها مرة تانية، إذا ما الليلة ممكن في واحدة من الحلقات الجاية. إذا أعزائنا دعوة متجددة من القلب عشان ما نسمع للمرنم ماركو كوش.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: يا سلام يا عزيزي سمعان، افتقدناك جدا، ويا رب إقامة سعيدة، وكمان أكيد راديو سمر يعني صدق الكلمة، أكيد كلامنا بنقول يا رب يا رب دايما يصل لكل القلوب اللي بتكون محتاجة لكلمته. مساء الخير على كل الناس الجميلين، مساء الخير على كل الناس الطيبين، بقول تحية خاصة لكل زول موجود معانا، لكل أب ولكل أم ولكل أخ وأخت ولكل الأصحاب ولكل الأحباب في المدن والقرى، وكمان الفرقان الفريق يا جماعة بقدر شنو. طبعا الفرقان معروفة خاصة في زمن الخريف بالخضرة وبالحياة الطيبة الجميلة، من أقصى الشمال لغاية الجنوب، من الشرق لغاية الغرب، بنقول لكم المحبة يا رب للجميع، على الناس اللي دايما بتحب الخير. أعزائنا المستمعين، حابة أخذكم في الأمسية دي في موضوع ممكن يكون يعني تقيل شوية، موضوع ممكن نكون بنفكر فيه كثير، ممكن الناس تكون بتصحح لنا فيه أفكارنا بطريقة أو بأخرى. عايزين نتكلم عن الوهم الممكن يسيطر علينا. حلقتنا الليلة يعني فيها كلام بس تأثيره ممكن يكون كبير شوية على طريقة يعني معيشتنا وفهمنا للحياة. الوهم اللي بيخلي الإنسان يشوف السواد أسرع من النور ويصدق الخوف قبل الطمأنينة. في ناس أول ما يحصل لهم موقف بسيط عقلها طوال بيمشي مباشرة لأسوأ الاحتمالات. لو يعني زول تأخر مثلا في الرد يبقى أكيد الزول ده يتغير عليه، ولو مثلا مرة بتجربة بتاعت فشل يبقى كل الجاي ممكن يكون فشل، ولو في زول انتقده في أي حاجة يبقى الزول ده أصلا هو قاصدني وأصلا يعني هو ما كفاية بالنسبة لي. ومع الوقت الفكرة ممكن يعني بتعمق الجروح جوانا، خاصة مثلا لو في خوف عابر بيتحول لصوت، يعني بدل ما هو عابر يكون صوت ثابت، دايما الخوف بيطلع صوت يعني يقنع الإنسان إنه السيء هو الحقيقة وإنه الجيد مجرد يعني حاجة استثنائية مؤقتة. يعني الغريب إنه أحياناً الإنسان ما بيكون يعني عايش الواقع فعلاً، هو عايش توقعات عن الواقع وليس هو عايش الواقع. إذن عزيزينا المستمعين، يعني الخوف من الخذلان بيخليه يعني بيستبطن الألم قبل ما يحصل، يعني بس كده يا أخي الليلة حتوجع من فلان ده لأنه أنا حاسيه وحيرد لي رد ما مزبوط، يبقى هنا تتوقعت الحاجة الكعبة قبل الحاجة الكويسة، كأنه يعني بتحاول يعني تستبق الصدمات، لكن في الحقيقة بتستهلك نفسك في انتظاره. فإحنا ما عايزين عزائنا المستمعين نكون بنستهلك نفسنا، بنستهلك عمرنا، بنستهلك عواطفنا في إننا دائما دائما بنستنى الحاجات الكعبة. كثير من الأوهام دي بتبدأ من كلمة صغيرة، من تربية مثلا بتكون إنسان تربى على الخوف، أو تجربة قديمة وجعتنا، أو خيبة خلت العقل يقرر إنه يعني ما الحاجة دي ما حتكون كويسة بالنسبة لي بسهولة. لكن الليلة السؤال عزائنا المستمعين، سؤالنا المهم، هل فعلا الحياة سيئة للدرجة دي ولا نحن أحيانا بنشوفها بعيون خوفنا وبس؟ أنا حخلي لكم السؤال ده، وحابة إنكم يعني تشاركوني الإجابة وقولوا لي يعني كده فكرتكم عن الموضوع ده. ياريت تكتبوا لي على رقم الواتساب 0035 79 76 56 359، وحكون أكيد مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم في موضوع حلقتنا الليلة. حابة يعني أخذكم في فاصل قصير كده نطلع ونسمع فيه ترنيمة جميلة مع المرنمة نانا أحمد، وطبعا معروفة بصوتها الجميل والهادي والرايق، ويعني كلماتها اللي دايما بتاخدنا كده في رحلة روحية جميلة. رأيكم شنو كده نطلع ونستمع وبعد كده نرجع نواصل؟ خليكم معانا قريبين وما تمشوا بعيد.
2: عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمرة.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا لترنيمة المرنمة نانا أحمد، وكانت يعني ترنيمة رائعة جدا جدا جدا. ربنا يباركك يا نانا، وكمان يديك دائما كلمات لمجد اسمه. نرجع لسؤالنا اللي سألناه قبل الفاصل، هل فعلا الحياة سيئة للدرجة دي، ولا نحن أحيانا بنشوفها بعيون يعني مليانة خوف بس؟ الفرق عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة كبير بين إنه الإنسان يكون واعي وحذر، وبين إنه يعيش أسير يعني لفكرة إنه الأسوأ دايما جاي. وعشان كده يمكن أخطر وهم يعني إنه الدنيا، يعني مرات بنتوهم إنه الدنيا دي مش صعبة وخلاص، لكن إنه الإنسان يقتنع إنه بيستحق إنه يكون عايش في طمأنينة وفي سلام وفي راحة. كيف نقدر نقنع زول زي ده؟ الليلة عايزين نشوف يعني الأوهام اللي ممكن تتحكم فينا من غير ما نحس ويعني أو نشعر بها، وعايزين نشوف كمان الأصوات الجوانة اللي هي ما حقيقة. ولا أنت شايف شنو؟ هل ممكن تكون الأفكار دي حقيقية؟ أحيانا الإنسان بيعيش جواه وهم كبير، وهم الخوف، وهم الفشل، ووهم إنه الطريق اتقفل قدامه لحد ما يشوف الدنيا كلها ظلام وما يلقى أي بصيص نور. ليه؟ لأنه الفتح الباب ده، فتح باب الخوف والفشل والأوهام اللي ممكن تكون في راسه. الوهم ده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيسيطر على الروح بهدوء، زي ما بتقول يعني عزيزتنا وصديقتنا وزميلتي الغالية رشيدة، إنه بتسرسب بالراحة جوا النفوس، وبيخلي الزول يأجل أحلامه ويخاف يخطو خطوة جديدة، ويقتنع إنه ما عنده قدرة يغير واقعه ده. يا أخي يا جماعة، أنا واقعي كده، فما تقنعوني يعني إنه جاي كويس وشنو؟ ليه؟ لأنه هو اقتنع إنه ده واقعه وخلاص استسلم للواقع ده. لكن عايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه الحقيقة إنه الظلام اللي بنشوفه مرات ما بيكون نهاية الطريق. شفتوا؟ دي البشارة السارة في المسا دي، إنما هو يعني خلينا نقول هو غيمة، يعني ممكن تكون عابرة كده فوق قلوبنا وعلى حياتنا، والوهم مهما كبر ما بيقدر يطفي النور الجوانا بالكامل. في لحظات كثيرة الإنسان بيحتاج يعني يسمع صوت الأمل، وزول تاني يكلمه إنه يتفائل، وإنه يكون عنده يعني رغبة كده في الحياة، وإنه يتغير ويفهم إنه التعب ده ما ضعف، والسقوط مهما كان أو الفشل دي ما النهاية، وإنه كله يعني يوم مهما طال يعني طالت ساعاته بعدها حيكون في بداية جديدة، وإنه الليل مهما طال إنه حيكون في صباح جديد. عشان كده رسالتي لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، يعني إنه يعني إذا حاصرتك الأفكار السلبية دي وخلت الدنيا كلها في عيونك تكون ضيقة وعتمة كده شديدة فيها، ما تستسلم للوهم ده، لأنه الحياة أوسع من الخوف وأكبر من الفشل وأجمل من الحزن اللي بيكون جواك، وربنا دايماً قادر يفتح لنا أبواب ما كنا متخيلين إنها يوم من الأيام ممكن تنفتح. إذا عجبك يعني الحديث في الموضوع ده راسلنا عزيزي المستمع، وبرضو حاب أسمع رأيك وأسمع رأيك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة عن الموضوع ده، راسلني وكاتبني على رقم الواتساب 0035 79 76
3-5-9. والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أنا برضو مستنية يعني مشاركاتكم ومستنية تفاعلكم معنا في موضوع حلقة اليوم، وأكيد رقم الواتساب ظاهر عندكم على الشاشة أو ممكن تكتبوا أثناء ما أنا بردد الرقم ده، وحكون سعيدة جدا جدا لما تكونوا متفاعلين معي في حلقة اليوم. يلا أنا كده حابة برضو أطلع بكم فاصل، نستمع لي ترنيمة جميلة من المرنم أيوب الفياض ونرجع نواصل موضوعنا.

0: أو هتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك، أكيد بكرة أحلى.
1: حبابكم مرة تانية، وأكيد بكرة أحلى والبعده أجمل، ودي الحاجة اللي احنا بنتمناها في كل يوم، وأتمنى إنه احنا كلنا نكون عندنا أمل في ده. كنا قبل الفاصل يعني اتكلمنا شوية عن موضوع الخداع، وكيف إنه الزول يعني ممكن ينخدع ويتوهم بإنه هو زول فاشل، وإنه حياته ما ممكن تتغير، وإنه أصلا هو كده، يعني ببساطة كده إنه هو زول شومي يعني. لكن عايزين نشوف الكتاب المقدس ونشوف المفهوم بتاعه عن الموضوع ده شنو. الكتاب المقدس بيتكلم كتير عن أهمية الحكمة والتمييز، وإننا ما يعني ما نبني الحياة بتاعتنا على الظنون ونتعلق بالمرض اللي اسمه الناس. في آية مشهورة في الكتاب المقدس بتقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة، وده بنلقاه في سفر الأمثال. المعنى هنا إنه القلب لو استسلم للوهم أو التعلق الأعمى ممكن يقود الإنسان للحزن والتعب النفسي. ويعني الكتاب المقدس بيشجع إنه الإنسان يعني ما يزول في زول لدرجة إنه ممكن يفقد سلامه أو قيمته، لأنه المحبة الحقيقية المفروض تكون فيها صدق، وكمان نور، وحاجة ثالثة إنه يكون فيها راحة، إنك أنت مرتاح في علاقتك مع فلان، ما خوف ولا قلق، ولا دايما تكون في حالة بتاعت حيرة مستمرة. وبرضو في فكرة مهمة جدا جدا، إنه الإنسان أحيانا بيشوف الناس بالطريقة الدائرة هو، ما بالطريقة الحقيقية اللي عليها الشخص. عشان كده الكتاب المقدس دايما بيدعونا إنه يعني نصلي ونطلب الحكمة، وعشان ونطلب كمان يكون عندنا بصيرة وتمييز، ودي أهم حاجة، وده أكيد حنطلبه من ربنا لأنه هو البدي بسخاء، حتى الواحد ما ينخدع من المظاهر أو المشاعر اللي بتكون دايما مؤقتة، واللي ممكن تكون هي يعني اللي بتمشي حياته، هي اللي بتقوده. احنا يعني بالعكس ما عايزين كده، احنا عايزين نكون عندنا حكمة نقدر نميز، ونقدر كمان يعني يكون عندنا إدراك عن الحاجة اللي ممكن تكون حاصلة من حولنا. أما في حاجة تانية يعني بتتعلق بالمحبة، يعني الكتاب المقدس بيقول المحبة تتأنى وترفق، والمحبة ما بتطلب ما لنفسها، وكمان بتفرح بالحق. يعني الحب الحقيقي مرتبط بالحق والوضوح، ما بالأوهام والتعلق المؤذي. وكمان الكتاب المقدس بيعتبر إنه الإنسان لما يربط قيمته يعني كده بالكامل بقبول شخص آخر ممكن يضيع سلامه الداخلي، لكن دايما بحس على العلاقة مع الله، لأنه دي يعني اللبنة الأولى أو الأساس الأول أو المبدأ الأول اللي نحن دايما بناخده في حياتنا. ومن الإنسان بتعلم يحب بطريقة متوازنة وصحية، لأنه الكتاب المقدس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة دايما بيعلمنا أنه نكون محبين كمان للآخرين، زي ما بيقول حب قريبك كنفسك، مش نكون عايشين في وهم المشاعر والأحاسيس الكاذبة. زول بيحبك تقول لا ده بتظاهر، ساي ده يا أخي بس هو بيقول الكلام ده كده قدامكم، لا احنا عايزين دايما زي ما قلنا في الأول ربنا يدينا الحكمة، وكيف احنا نقدر نعرف نميز وما ننخدع وراء المظاهر، لكن بالعكس نقدر نميز انه فعلا دي حقيقة حاصلة. عشان كده أعزائنا المستمعين حابة برضه أخدكم في فاصل نمشي نستمع فيه لترنيمة، وفي الوقت ده عايزاكم تكونوا بتكتبوا تعليق حول الموضوع، أو تكتبوا مثلا إذا حابين تطلبوا ترنيمة معينة إنكم تسمعوها، حبابكم وحباب يعني طلباتكم، وكمان بقول حباب باستفساراتكم حول أي موضوع بيقدم في منصة راديو سمر، إذا كان في برنامج صباح بلدنا ولا في برنامج ساعة سمر أو في كل البودكاستات اللي ممكن تلقاها على الصفحة أو في الفيديوهات القصيرة والريلز. إذا عايز تسأل من أي حاجة بقول لك حبابك، وكمان بنرحب بكل سؤال أو استفسار، راسلني على نفس رقم الواتساب اللي أنا دايما بقوله لكم 00357976565359. وأكيد حكون مبسوطة بكل المراسلات وكل التفاعل اللي بيكون على الصفحة. إذن تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي، وكمان بحيي كل الناس اللي بتحب تستمع بعربي جوبا. يسوع هو السكة مع القس ليمون حسن.

سلام يعني على الجمال وعلى اللحن وعلى الأداء وعلى الروح الجميلة اللي بتكون يعني لما ترنم الترنيمة دي. قوة تاني ما في إلا عمنه في يسوع، حياة تاني ما في إلا في يسوع، رجاء تاني ما في إلا في يسوع، كل حاجاتنا اللي احنا عايزيننا بنلقاها في يسوع. عشان كده زي ما وعدتكم أعزائنا المستمعين حنتكلم في الموضوع الصعب ده. بجي يعني في الأمسية دي وبطلب منك إنك تخد نفسك وتخد قلبك قدام ربنا، هو اللي عارف يعني الجواك، قادر يبدل كل الأفكار اللي دايما بتوهمنا بصعوبة الحياة وصعوبة التغيير. فعشان كده عزيزي المستمع بديك رسالة في الأمسية دي وبديك يعني بشارة جميلة إنه الله قاعد بيسمعك وهو عارف وجعك وهو كمان عارف مكان الداء وأكيد حيمد يده ويديك الشفاء. إذا بنقول أمسية طيبة على كل زول يعني جانا في الوقت ده عشان ما يسمعنا. بنقول كمان يعني حباب الناس البعيدة رجعت من أشغال المختلفة وجات بعد يوم طويل، أتمنى إنه يوم يكون كان برغم يعني طول الساعات والزمن فيه لكن يكون كان خفيف وكمان يوم كان ناجح جدا. تعالوا أعزائنا المستمعين نمشي كمان لسؤال تاني، ليه بقينا نتوهم ونقدم الكعب قبل الكويس؟ تعالوا الليلة كده نسأل نفسنا كده سؤال مهم جدا، ليه بقينا نتوهم الكعب قبل الكويس؟ ليه والإحساس بيجينا غالبا بيكون الخوف يعني ما السلام ولا إنه أنا مطمن. الواحد يعني لو تأخر يعني على أو تأخر عليه صديقه أو صاحبه أو زميله يعني أكيد رد الفعل حيكون لا لا لا لا الليلة في مشكلة، في حاجة بتكون حصلت. دايما بنتوهم الكعب، ولو في زول فرح بحاجة يقول الله يستر، الفرحة دي أكيد بعدها شنو الهدوء الذي تسبقه العاصفة، ده دايما اللي بيجي شنو على مخيلتنا وعلى راسنا. لو الدنيا مشت عديل بيستنى المصيبة كأنها جاية هلسي دي، يعني كيف يعني كيف الدنيا دي الليلة ماشا بمزاج كده، معناته في حاجة كعبة شنو ماشا تحصل يا ربي. بجد أفكار صعبة جدا جدا، بقينا يعني نستقبل ونستنى الوجع أسرع من إننا نفرح وإننا يعني ننبسط ونصدق الخيبة قبل يعني الأمل. يمكن لأنه الزمن خدتانا في مواقف كثيرة كسرت جوانا يعني حتات وأبد تتصلح، عشان كده دايما نحن بيجينا الشعور ده. يمكن لأنه الناس كمان بقت تخاف من الخزلان أكثر من رغبتها في السعادة، وكمان يعني لأنه عقل الإنسان يمكن بطبعه بيحاول يحمي نفسه فبقى يتوقع الأسوأ قبل الصدمة يعني تجيه، عشان شنو يقول لك أحسن أنا أتوقع الكعب عشان لو جات علي تكون أخفة. شفتوا المفهوم ده كيف؟ شفتوا الأوهام اللي ممكن تتوهم بيها حتى ما بتلقى فرصة بإنك يعني تفرح وتسعد بالحاجة السمحة؟ دايما يعني الأوهام اللي في راسك سايقاك على الحاجة الكعبة وإنها ممكن تحصل. المشكلة إنه التوقع المستمر للكعب بيخلي الزول عايش يعني التعب ممكن يكون بدل مرة يكون مرتين، مرة في خياله ومرة لو الحاجة فعلا حصلت يا ربي. وأحيانا الحاجة الحلوة تكون واقفة قدامنا لكن خوفنا بيغطى عليه عيوننا وما بخلينا نشوف، بخلينا نشوف الورى هناك إنه في حاجة كعبة هناك حتحصل. بقينا يعني نحتاج لشجاعة عشان نصدق إنه ممكن الحياة تجيب لنا حاجة كويسة بدون مقابل لحاجة يعني مثلا فيها ألم. وشجاعة أكبر ما نحتاجها كمان عشان نقتنع إنه ما يعني ما كل الناس ممكن تخزلك ولا كل يعني الطرق نهايتها ممكن تكون وجع. يا جماعة الوهم المسيطر ما دايما بالضرورة يكون صوت عالي، أحيانا ممكن تكون همسة صغيرة جوانا تقول ما تتعلق بالزول ده عشان ما تنكسر، ما تفرح كتير عشان الفرح ما بيدوم، ما تفرح بالنجاح كتير لأنه في حاجة اسمها فشل ممكن تفشل المرة الجاية. فدي الأصوات يعني الهمسات الصغيرة اللي دايما ممكن نسمعها. لكن أنا بخلي لك سؤال عزيزي المستمع، هل فعلا الحل إننا نعيش خايفين
ولا الحل إننا نتعلم نعيش حتى مع احتمالات الخيبة يعني الألم والفشل والوجع وكل الحاجات اللي نحن بتتصور لنا في عقولنا يعني من قبل ما حتى العين تشوفها. بالمناسبة موضوع الوهم الممكن يسيطر علينا موضوع صعب جدا جدا، يمكن أنا وإنت واقعين في فخ الوهم المسبق يعني للحاجة اللي ممكن تحصل. صلاة الليلة في الأمسية دي إنه ربنا يشيل الوهم الموجود في يعني مخيلتنا وفي ذاكرتنا وننعم بحياة فيها راحة وفيها أمان. الزمن ماشي وسارقنا، لكن عايزة أطلع بكم كده برضو نسمع فيها ترنيمة ونرجع نواصل بسرعة كده ونشوف ختام الموضوع ممكن يكون شنو. وإنت كمان عندك فرصة ممكن برضو تعمل لي ختام للموضوع ده بأفكار بسيطة عملية أو تجربة إنت عشتها عن الموضوع ده. تعالوا كده فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

يا سلام، يعني بجد ترنيمة جميلة يا بابل أو فريق أبناء كوش، حاجة جميلة جدا جدا ولحن جميل ويعني يطرب النفس والروح. إذن أعزائنا المستمعين، وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، لكن عايز أسيب لك رسالة بأنه الرب يسوع نفسه يتكلم مباشرة عن فكرة القلق والتوقع السيء، وده بنلقاه في إنجيل متى الإصحاح 6 لما قال: ما تقلقوا على حياتكم أكل أو شراب أو لبس، شوفوا طيور السماء ما بتزرع ولا بتحصد ومع ذلك الله بيرزقها. عشان كده خليك مطمن وأبعد دائما الأفكار السيئة من روحك ومن حياتك. سعدت جدا جدا بوجودكم معانا، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي أسبوع جديد وحلقة جديدة من ساعة سمر، أتمنى لكم يعني بجد إجازة سعيدة، وكمان نتلاقى يا رب في أمسية جميلة تجمعنا بالخير وبالبركة. وفي الختام اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بوابة.

0: فليشرب ماء الحياة مجانا.
1: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب، والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم أنا قادم سريعا.
1: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ملجي غير الدليل قلت بس أرجع عليك ما أنت ملجأ للتعابة أنت مسكن للحيارة قلبك محبة

كان لكلاك زي ما نقيل بيشتاق لجداول الموية. جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضرة، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح.

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حأناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا إنه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود، ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس، وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش، فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
5: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلوغراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
9: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
10: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
9: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
10: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
9: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
10: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
9: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
10: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
9: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
10: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
9: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
10: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
9: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
10: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
11: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
9: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
12: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
9: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد. ولكني أقول لكم: افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصد معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
13: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى، حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يسهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
9: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
1: فقال له الرجل:
14: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
1: قال له عيسى:
9: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
15: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
1: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب، فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا، وبعضه 60، وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنا مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف، والبعض 60، والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: في الأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: فأجابه:
1: قلت الصواب.
0: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
2: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضدهم.
0: لكنهم أصروا وقالوا:
3: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
0: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
2: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
0: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
4: اقتلوه واسلب لنا ابن عباس.
0: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
4: اسلبوا اسلبوا.
0: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
2: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
0: لكنهم أصروا على طلبه وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
5: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبس؟
0: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
6: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
0: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
7: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
0: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
8: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
0: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتم

0: هو يقول: أنت تقول إنك المسيح، إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
2: ألا تخاف الله أن تنال نفس العقاب مثله؟ لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
2: يا عيسى، افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
3: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
4: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا، فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 غرفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم، وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم، وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
9: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء. لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
7: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أفقد أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتزمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب، وقالوا:
10: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
10: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
6: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الإثني عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد ليلة يكون شغب في الشعب، وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكونوا اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروما، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول إنه يصح لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرة جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملح حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملح حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملح حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية اللي غنت دولابيت ملح حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهو ما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر أو مرض

0: كيف انك انت تعالج وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك بانه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الاخر.
1: انت قلت عبارة مع العمر، هل الامراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
0: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده أنواع، في سكر النوع الأول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة، فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل، يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة، يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الإنسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه إنسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الإنسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو إنسولين، لأنه الجسم أساسا ما بيبقى فيه، ما فيش إنسولين تماما، ما موجود. بالنسبة للسكر النوع الثاني، الإنسولين إنتاجه بيقل، فبيبقى نسبة الإنسولين ضعيفة، فالعلاج هيبقى إننا ما ناخد، ممكن ناخد إنسولين بس كميات محدودة، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
1: نص العلاج، يعني ما يعني ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
0: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
1: وكمان الفواكه، يعني
0: الفواكه، اي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
1: ودي اهم حاجه يا دكتوره. طيب احنا يعني كده، يعني واحده بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
0: في مثل بيقول الحاجه اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاتره انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور، يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم، ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي.

0: أيوة، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي دي، دي ما دي بتقتلك.
1: صعبة شديد.
0: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضه حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفه، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تاخدهم 3 كوبش مليانة، نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
1: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
0: أيوة،
1: أكتر شعب يستخدم سكر، عشان كده شفت السودانيين دير يعني في أي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
0: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول إننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه ابيض. السكر الاسمر ده احسن من الابيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الابيض تمشي للسكر الاسمر او السكر البني، كويس. الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه. ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الابيض اللي بيتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
1: العسل بتاع النحل، واحنا عندنا ده بكميات كبيره يعني ممكن.
0: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوبايه الشاي بتاعتك احسن لك 100 مرة من السكر، واحسن من البلح. يعني تحلي بيه واحسن من البلح. ده بالنسبه للمحافظه الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي احنا بنتناولها في العيش، في العصيده، في الكسره، في الجراسة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس،
1: عشان ردة،
0: عشان فيه وردة، عشان القمحاية كاملة، كويس، ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما بقدر أقول لي واحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر. هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها، ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيد.
1: انا ممكن اكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني انا حاكل عصيدة، لكن الافضل انه انا العصيدة ما اكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني اقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة اثناء اليوم مثلا، ممكن ده
0: ممكن
1: يكون مفيد في انه ما ارفع السكر.
0: ايوة ممكن انك انت يعني دلوقتي العالم بيتجه انك انت تاكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة او على فترات قريبة، فانت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج انها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني انت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني انت لو ما اكلت عيش او ما اكلت قراصة او لو ما اكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. انا عارفة الكلام ده،
1: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
0: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن اقول يا اخي ما تشرب سكر، هيشرب
1: وهياخد
0: بيحرق، بيحرق لانه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل. مايا تشرب سكر، تشرب السكر لشنو؟ وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتاع يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
1: اكيد
0: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
1: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده، فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
0: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر أربع أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
1: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تنتهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
0: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس، خلينا نسميها كده، الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت، وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع، بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده، ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
1: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
0: أيوة.
1: حتى لو ما بلع
0: بيتلحق الواحد طوال، لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول واحد، أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تديه حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
1: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين، انه احنا ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300-400 ببدأ ازيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الانسولين تسبب الوفاة؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول أنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ده ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة، ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن.
1: خلاص قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت
0: لك احنا السكر ده السكر. كتاب
1: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسن لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 ما خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، والتمانين وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80،
1: الاثنين مهمين. ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد ادعى بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح. ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنخليكم مع برنامج بلغة التجريت الشافي اللي بيقدر يقول عن نفسه أنا الرب شافيك. تعالوا نسمع الحلقة دي لأنه بتتكلم في موضوع مهم جدا عن يسوع الشافي.

بنا متن سيدنا مرحبا بكم دي بنا يوم برنامجنا يوم دي تواضع قنت هاجيتو تواضع دنبل نفسنا من العلقيست ومن كبر ومن تغطرس قنت نجي وقدام سنة لهلو قنت نرحم وبوم قنت حسر وقلوم قنت نخدم رب الحزية قلنا خدمتنا آدمي حونا آدمي وقلنا نفسنا الحزية والحرية سنيت قلوم قن حزايا وقلنا نفسنا الانفتية قلوم قن نفتيه وقدام قن نفتيه وقلحوك آدمي قواريكا كما نفسك قد تفتيه تل الحز ربي كل دول ودي سعادتنا يريف نركب تكبرنا من قبي وقدام قببنا من قبي واستحزأنا من قبي لحونا آدم دول انقبب نفسنا قببنا بهارتو كرب لو كله نفس اللي دهير قلحوه وخدمتنا قدام دي بلا لوعل وقل آدم لا سديه رب لا سديه وسعادتنا يلي بلا الهيبو كأورق واريه نصفرون انتو هتو لزقب اللي ربي لفتيه يكوني وهتوما سلامنا يلي يركب كزقاب ناي نفسك نركب حونا آدم دول نسديه والخدمة لنا معنى لبا اجت تقبا دي قدام جن نسدبا وآدم جن نختم وجبنا كجحوك آدمي فتي جواريك فتي كم نفس كلب لنا كنفسه لفتي قدام بعد فتي لا بس حوقت قدام للأبي نفسه ما كم لأبيته للحبرونا علماء نفس كالأب من آيات مزينا قدام أورث أدم إلى مسلومن ديكون نفسه للأبي تو أدم للأبي نفسه لفتي أدم فتي كنفسك دول فتي سنيت إجل حكا أدمي متفتيه سبت أمر هتو يقول له تألم ولا توجع إجل كامت وجعك إجلك لا تتحمم وتنفسك لا تأبيه سفرة وزمي وحمام وأكي سمعيت إلو كله إجل لامح وكلا أدمي دي بصبت هلا اجل نفس كلت فتية اجل فتية لبلان اجل نفسنا لنفتية اجل حونا آدم بعد دول انفتية دول هاي دي بالدنيا سلام وأمان مزي لكن اجل نفسنا ليت أحسبنا من قبي والحونا الآدم لبعد وبيت حسرنا من قبي توازني مزي دي بالدنيا وكيد دول مودكم سلهما لدمير لناينا لحسبنا سبت ربي دمير بينا اكيد دول مودي نوصل عقبنا لدميرنا كبزحام الدام اكيد ودو ومن جواهم سادي بلا تكرو كلا دمير لنعينا لحاسبنا والعقبنا قدم كله كبزحام الدام من قانون فلتو جريمة نودو لكن لجريمة لودوا لدميروم من نقل فلتو يقدرو ومن نقل هربو يقدرو لدميروم لحاسبهم كذيب عذاب لنا برديمة كيت لودي وجريمة لودي ندى سارك أو ندى قتلة قانون لي ركبو نفسو دميرو الحاسبو والعزبو نبر ندى جريمة ندودا القانون من ركبو ومن لتأثر وقرامة من دفع الحيسو بدل جريمة ندودا أورن دي لرئيو دميرو سبت الحاسبو لدميرو ديما ندى الأنبو وندى العزبو نبر كدمير له بين ربي يقول لنا بحنا سنه دولن ودي دي بسلام نايل بن رمبر اكيد دولن ودي لدميرنا ولا لبنا دي بعزاتو لا تكري كم سلوما من كبرياء ومن كبر قلنا نجي بعد الكبر العلي قيس انبل تحت كلا تكبر تحتو لقيس ولا توادع ونفسه اللي دهر لعالقيس رب رفعه نفسه تحت لكري لعل لقيس نحسبت حبن ونحسبت رفعت لركب لكن كمتا نانتو هتو لعل لقيس نمسلو لكن قبيو قبي بداتا كلا لتكبر ودق وكبرياء دي بلا نبر لودي لرب زللو لتكبر نفسه تحت لود لكن رب رفعه ورب الحبنه ورب بركة الحيبه
ከዲብ ኣዳም ግን ንትከብር ኣለብና። እንደረከብና እንደቤና ወንደ ኣመርና እንደቤና መላል ኣዳም ግን ንግባእ ኣለብና። ምስሊ ኣዳም ግን ንግባእ ዘወልሒ ረቢ ራፍዓና ወረቢ ዝሓበናና ከምሰልውማ ዲብ ረቢ ግን ንተንከብ ውሑና ኣደሚ ግን ንስደየ ወኩሉ ረቢ ለፈትየ ግን ንይደየ ወረቢ ለልኣብየምና እግነት ነወክ ወግነት ነጌ ወጅብና ከመ ከምሰሊሁ ልሳን ግን ነቀብ ወብኣፉና ወብህግያና እኪድ ግል ንብልስ ስበት ልሳን ወህግያ በነ ወለዓምር ከምሰልሁማ ለሃድም ወለኸርድ ከብ ልሳን ብዙሕ እኪድ ግን ንይደን ቀድር ውሳት ግን ኣቅርሕ ወመሻክል ወፍተን ግን ኣምፅን ቀድር ከምሰልሁማ ሰኔት ወስልሑ ግን ኣምፅን ቀድር ከልሳና ግን ነቀብ ሰኔት ልጠግ ንብለስ ومن هجي أكيد إقل نتنجي هجي بأفونا لبيناها إقلنات مشاكل لتكري وقل عدام بدام ما وقل عدام بعدام ما مشاكل لتسبب منا إقل نتنجي ولسان ناقل نعقب كلسان إساد قبي وجنت قبي سنيت قبي وكيد قبي هجي لنبلا تفرح وتستحق كمسلهو ما تأبكي وتتحزن سبت قبت هجي قلاليكو ክግያና እግን ሕሰባ ወምንብልኩም ሃልየና ውግን ምንብለኩም ሃልየና እንደ ኣማርና ግን ንብለስ ክንደይን ሓስብ ወንደይን ፈክር እግነት ሃጌ ወምብላስ እግን ኣፍግር ኣለብና ለዛዓት ለነፈግርራ ሓደፈ እንደ ኣማርና ግን ንብላስ ሰብና ከልልሳን ናይና ክመ ልጃም ወክመ ሕሳል ቱ ህትለዋሌና ዲበ ገበይ ዲበ ንገይስ ከለጀምናሁ ምንገቢ وحنا الحزيات تقبي إبا هكيا بلاسنا أبو من قبي ولا سنيت بلاسنا أبو من قبي كما فرص لحسال ودقلو ولجامل ودقلو طلقناه من قبي إبا الحسال ومبا اللجام دي بزوح مشاكل اللي كرينا قدر كهجل مبلا عند حسبنا قني بلا وهجل سنيت ولا الداوي ولا الساري ولا سدي إقن بلاس وفساد لتمزي وفتن لتمزي قيامنا قلنا وعل وبيلا بيلاوما من ناقل نوعال كبهجيا وبشر الأبقال من أفلا مصا ومن لسان بزح روب مزي وبزح الدام دي مشاكل وتقتل وتقبي لتكرر كالهجيا من باللسا أي هجيا من بالله إقل من بالله كمهلينا عند آمرنا إقلنا بلا السبنا ولسان لقل نقب واللي جام قلني دقلو ككما بيناها لساننا وهجيانا تفرح وتعسك كمسلهما تابك وتتحزن وسك حروب دي بلا تكريت هجيا تهجيا قلا ليكو كتمن دبيلنا هجيانا اغن نطلق ولساننا اغن نطلق قلبنا لساننا ادب سني اغن المدو وتم غن يبل هجيا ولي تحزيننا وندين حسب قلي نتهاجي كتلبنا وتعقلنا الهلا ابلسان سبت فجر وحنا محنا قدام للعمرنا دول نتهاجيتو كمن جوانا جنسني دول هي لساننا مسني كلبنا دو عقلنا دو حسابنا دو ندف وافكارنا فكرنا حقنا تفا لجيانا ما تندف كلبنا قلنا ندف وقبي رب الحزية قلنا وقل قدام سنيت ودولة هيب وأكيد وفساد لتمزمنا قلنا وعل وجبنا كسنيت لقبت هجيا دولة قبت والشفا لقبت وسلام وصلح لتمزي قلنا تحاجي هجيا فساد هجيا فتن منا قلنا وعل ولبنا اجنا ندف سبت كل الافلا بلا فجر ولسان للبلو منا لبتل تفرر كقول حونا ادمي سنيت جنفتي وهتل الحزية سنيت وسنيت وقلو لقبات كفوتر الامرة حنا اجنا سنيت المبلا كلها اجنا حونا الادمي ما سنيت كمتا عند عمرنا هجي اكيد جنبلس ودد اورو تعدام جنت حاجي قلبنا كالساننا جنعقب ومن لسال لتفرر بزح كوي سبت حلا لبنا منو سبت تفرر هي اللي أفلافونا لفقرو لساننا لبنا قلنا ندف وقلو قلنا در وجبنا

قبي سلاح ميتا قبي سلاح بارد ربل الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قن سبت ومنا قبي سحتان قن تنجي و ربل الحزية بقن نجيس وقن نيدي قبيتا كرحنا قن نسأل حنا دي مقبي لينا قبي سلاح التالينا ما بقبي بعدت قبي إي سلاح نفسنا قن نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الأسبب كل البعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا لتحيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال نيكون بعد عوتي لتبالني كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قبل نركب قبي صلاح قبي رب الفتية قبل نزبط بنا ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته وأي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قبل نزبط للحزي أورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزي وكسبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقيل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سرهم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبام اللي ندبيله ونفسهم لك الشغله دي بيقلي نبي سليمان من البل أقبوي هاللي تقل ود قدام قبي تعف حات لندة مسلوم هتا لكن قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وأدمي صالحنا قلي بل ألبوني ربيته لصلاح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزيلة قيسته لصلاح لركب كنبي داود أبوه للنبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل فقبي صلاح من ربيته ود قدام بنوصو صلاح قلب صحي قدر ككما رب الحزية قلنا ورب لا تحاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو بقى بيا صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تهاجي أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالة هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون ناي ود قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك لقدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله اللو أزي وقت قيرة ناي أنبياء ناي زمان إقل نتبع وقل نسمع لبنا ربله اللو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدي بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدي من البلان كربلي جاهو الحفزة قل ديما وصرهم قدام هيك رب قلت قاومه وقلق الحرب والحزو اللهم كم سلبيكت مسلمان لا تتبس كبيكت ومن من لا تتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هيك ربيتا ولا بيكت ود قدامته كود قدام هيك على خالق ايو اقلق لقاوم قلبو صرهم قدام هيك رب قلت قاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلهم ولا بس حوقت كل قدام الأمان كبديبه نفسه قال لك شش لحدي ود قدام كان نفسنا قال لك شش على بنا حق النت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب له بلو ولقي ربي والأنبياء ربي له وبقى نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

حبونا ما تنسيت من صفاتنا يسوع المسيح اللي بزحات درقيناهن حتى منن هتو شيفياكم تو ومصارياكم تو انري كهتو حقودي بيوحنا المعمداني دي بمزا وعمديو ويوحنا المعمداني صفاتنا يو بتهاجا لما تسجر راي هتو من يلا قلي ومن يلا العبي ومن يلا لفدب أنا شمبركيتو مقل افتح لي أستهل قل لمساتو وهتو من زنوبكم قل الحر قل الدام وهتو ابرح قل لعمدكم كمتو بيليو حقوها لتلاميذ لناي يوحنا المعمداني قل يسوع المسيح تلو وهتو يوحنا المعمداني بلا رادا وهتو بيليا قل الدام دو سلو قفوتو لهم لنايكا تلاميذ أو نايكا درسا أسكو قيسوه اللو دول بيلو هتو أنا بقل بشير وقبيو قل أتفهمت أكو وهتو أزيتو قل توقعل وأنا قل الدهربية بيليو قال درس لنايو المسيح ركبنا بيلو وأصر قل جيسو وبعد عمه تقتلون لبيليوم كمس الولاد زبيدي يعقوب ويوحنا وبزحام بعد عم كمس البطرس بطرس بهلت بالكات بهلتو وهتو سمعان على تلسميتو وقلهم كلهم اقول لتلو انري حقوه دي بقى كان دي كفر نحوم دي بصو معت او كان عبادتنا يهودي بنداتا لا دراسة وقروت الناس جنون لساق لامل علو عيون لعلى لجنون لدي بل علو نزر حاو بيلا يسعود وقول ربي متحز مننا هليكا قلت عزبنا مزاق قولتها لكنا بيلي ويسوع المسيح اقل شواطين لعلوتو اقل فقرو امرايو فقرو بيليو اللي بهلت هتوم اقل فقرو دول امرايوم هتوم فقرو والقدان فقرو اللي مئناستو ابسي قتل الادرس واسك شواطين للطيو وفقرروا باللوم لو لفقروم وقل الداغنوم لك قدر اند بيلو فقرو هتومنا مدرسين قانون والعل ومن فارسين والعل سبت قبقى وهتو هتوم ابعاداتهم ليتا وبمسلهم قيس العلو هتو لكن هجي ربي سبت قبقى ومن ربي سبت قبقى ابسقت للادرس العلا وكل طيعو العلا طبيعة القبقى وقدام القبقى وشواطين القبقى كل طيعو سبت على مرة تفكروا حقهما مثل كرة سمعان دول قيسا حماتو قل سمعان او قل بطرس حمت على الدبعات وبحمت حز زابط على هتو كم شافايا وقلهم كم خدمتهم من ري كم سلهما دي بقى كان حتى ندر درس وقدام زحام ملئتنا انت الأكان وروت اناس شلول قل أمس أو ديبو أربع عند رفعو وقلهم لما الهيوم سبت قدام ولا على القبي قل قبي كم يركبو لبيت ندت أرقو ببيت أسك يسوع كرو من لعل ويسوع زنوب قد قفرت قلكا كنص بيليو فراش كرفع وقيس ولوم لا مدرسين قوانين ولا فارسين لعلو بيلو اللي مناستو لا كفر الله منتو زنب لا كفرن بالقرط ربي بيلو وهتو قبلبهم الحسبو آمرا وبيليو مقلقنك إن تحسبو أي قلل فراش كرفع قيس قلي يبلو ما زنوب قد قفرت قلكا بيليو كلو لودا قدام من فتيه قلوم من حمام لسارة كم سلهما أسك من موت قدام لك نصة كم توقب تمتامت نايو وبزعت نايو قباء لبيليو قب سبت على هتو شيفياي كمتو انري كبزحام قدام أنقفة أوروت من نوم ناس برسل على ديبو أو جزامل على ديبو مجزوم لمسأيو وبيليو انت من فتي ومن تحزي قلت انت فني ومن اللي برص ومن اللي جزام قلت نجيني تقدر بيلي قلت بيلي نجي كمن جزام بيلي واتوقت الناس من جزام او من حمام نا برص نجح قلتو شيفياي كمتو شيفياي ليت انت يقبي ربي كمتو وزنوبنا يود قدام قل اقفركم قدر وهتو اقلوت قدام من زنبو اقل لانقف ودي موت اقلت نصر لمزا كقدام من زنبوم لنجا كم سلهما محمام لنجا يوم كم الحمام نايلب وهتو زنب لقبا كم نجا كم سلهما محمام نايقروب كم شفي انري كتو
قلود عدام من زنب إقل نجي كم سرهما من حمام ومن عبوديتنا حمام إقل بالح لما زاتو وتو اتموت لتنصرة وتحمام لتنصرة كمتو إذن عامر بنا وكل الدنيا وكل كون لطيعو شواطين لطيعو طبيعة لطيعو شمال لطيعو أمواج لطيعو كمتو إذن عامر بنا اللي بهلت هتو نبليتا يكون هتو ربيتو وربن انتو كم ود عدام إقل نبرد الحرة وطبيعتنا عدام لنا ساعتو كقل عدام قل عامر روم وقل علموم هتوم لبوم تطبيعات كل نسأة بل حتى طبيعات هتا طبيعتنا زنب تحتو بل زنب اندي قبي إقل سب زنب لموتاتو وهتو الدين لناينا لدفعاتو قل عولن ناي زنب موتو وموت لميت كرامت قديت رحلف سبل إقل لقبا ثبت على قلو هتو عول ناي كرامت عول ناي زنب إقل دفع كرامت لقبا وبلا عدل ناي ربي تحققا والحروقة نايو والقدب بردة

حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوه نفعان ولو قام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم بقول تجمله اتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التل برنامج اللي كله ديب منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحدف قل هالقل لسده وكل اللي نوديو قبي صلاح لينا ما يفعلنا ان بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع ديبوتو سبت اللي اللي اند سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بتفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفوننا 0535976565 539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، تغيري فأنت تستحقي الأفضل، رسالة مهمة جدا في الحلقة دي لكل الأخوات.

اهلا وسهلا بكم اعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معانا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج بيهتم بحياتنا الصحيه، كيف نحافظ على نفسنا من الامراض وكيف كمان نعالج الامراض اذا حصلت لنا، وكمان بيهتم بصحتنا النفسيه وبالتغذيه السليمه الممكن نتبعها. تكلمنا في الحلقه الفاتت عن مرض السكري وعرفنا شنو هي اعراضه وكيف نعالجه وكيف نتجنب مضاعفاته. في حلقه الليله حنتكلم عن واحد من الامراض المشهوره في ايامنا دي وهو مرض الضغط. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معانا. رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا الدكتور صمويل، وحنتكلم الليلة عن مرض ارتفاع ضغط الدم، وهو واحد من الأمراض المزمنة، يعني ما عنده علاج نهائي، لكن المهم فيه أن نتجنب حصول مضاعفاته وإذا حصلت نعالجها بصورة كافية. خطورة المرض بتكمن في أنه ممكن يكون موجود عند الشخص لسنوات طويلة وما يسبب أي أعراض إلا لما تحصل المضاعفات. مضاعفاته بتكون في الغالب خطيرة وممكن تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان. مرض الضغط هو زيادة ضغط الدم عن المستوى الطبيعي اللي هو بيتراوح من 120 على 80 اللي هو المستوى الضغط المثالي للإنسان لغاية 140 على 90. أكثر من كده بنقول أنه الإنسان ده مصاب بمرض ارتفاع ضغط الدم. بنقسم مرض ارتفاع ضغط الدم إلى عدة أنواع، هي مرض الضغط الأولي أو بيسموه مرض الضغط الجوهري، وده الغالبية العظمى من المرضى بيكون عندهم النوع ده. هو بيظهر لشخص ما عنده أي مرض تاني أدى لظهور ارتفاع ضغط الدم، عشان كده سموه جوهري. مرض ارتفاع ضغط الدم الثانوي، وده بيكون في مرض أساسا موجود عند الإنسان ده أدى لظهور ارتفاع ضغط الدم، ده زي أمراض الكلى وأمراض الغدة الدرقية وأمراض الغدة الكظرية المسؤولة من إنتاج الكورتيزول والأدرينالين، والاثنين بيسببوا زيادة في ضغط الدم. واحدة من الأمراض اللي انتشرت كمان في الآونة الأخيرة وبتسبب ارتفاع ضغط الدم هو مرض معروف بانقطاع النفس النومي، أو بالإنجليزي بيقولوا عليه sleep apnea. المرض ده بيحصل لناس بيكون عندهم زيادة مفرطة في الوزن ومدخنين، وبيحصل عندهم انقطاع في النفس فجأة أثناء النوم، وبيظهر لهم كمان ارتفاع ضغط الدم. وممكن ارتفاع ضغط الدم يحصل نتيجة لعيوب خلقية موجودة في الأوعية الدموية. كمان من أسباب مرض ارتفاع ضغط الدم استخدام بعض الأدوية بصورة مفرطة ولفترة طويلة، زي المسكنات وحبوب منع الحمل والمنشطات، زي واحد من المنشطات اسمه الأمفيتامين، وده مشهور بيتناولوه سائقي شاحنات عشان يفضلوا صاحين لفترات طويلة. كمان المخدرات زي الكوكايين واحدة من الحاجات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم. النوع الأخير من أنواع ارتفاع ضغط الدم هو ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وده مميزاته إنه بيظهر أثناء الحمل وبيختفي بعد الولادة، لكن كمان إذا حصل في أكثر من حمل ممكن يعرض السيدة إنه يحصل لها ارتفاع ضغط الدم. من العوامل الممكن تزيد احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لقوا إنه الأفارقة منتشر عندهم ضغط الدم أكثر من غيرهم من الأجناس. كمان التقدم في العمر أكثر من 60 سنة بيؤدي إلى ارتفاع الخطر بالإصابة بارتفاع ضغط الدم. تاريخ العائلة، يعني لو عندك زول في العائلة مصاب بضغط الدم في احتمال إنه يجيك ارتفاع ضغط الدم برضو. قلة النشاط البدني برضو من الأسباب المرتبطة بارتفاع ضغط الدم. السمنة والتدخين وزيادة ملح الصوديوم في الطعام، وده ما إلا الملح اللي بنخطه في الأكل، لكن كمان موجود في المواد الحافظة لبعض الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة زي الشيبس وغيرها. نقص البوتاسيوم في النظام الغذائي لأنه بيساعد كمان في موازنة الصوديوم الموجود في الدم. مصادر البوتاسيوم أعزائنا المستمعين هي الموز والطماطم والبطاطس. الإفراط في شرب المواد الكحولية كمان ممكن يسبب ارتفاع ضغط الدم، والضغط النفسي والتوتر ممكن كمان يكون سبب في ارتفاع ضغط الدم. الأمراض المزمنة الأخرى زي السكري والفشل الكلوي كمان ممكن تؤدي لارتفاع ضغط الدم. حنطلع فاصل أعزائنا المستمعين ونرجع نتكلم عن أعراض مرض ارتفاع ضغط الدم وتشخيصه وطرق علاجه، خليكم معنا.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

رجعنا لكم أعزائي المستمعين راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، وحنتكلم عن أعراض ارتفاع ضغط الدم. في البداية ما بتظهر أي أعراض على المريض، ولكن من بعض الأعراض الممكن تظهر هي الصداع وضيق التنفس ونزف الأنف، وفي الغالب معظم مرضى الضغط يتم تشخيصهم عن طريق الصدفة عند إجراء فحوصات روتينية أو عند ظهور المضاعفات. التشخيص زي ما قلنا في بداية الحلقة إنه ارتفاع ضغط الدم أكثر من 140 على 90 هو إشارة للإصابة بمرض ضغط الدم، لكن ما بيتم التشخيص في الغالب من قراية واحدة، لكن الطبيب بيطلب منك إنك تقيس الضغط لفترة محددة في الغالب من 3 أيام لأسبوع عشان يتأكد إنه ارتفاع الضغط ده ثابت وما نتيجة لحاجة عرضية أو عابرة. الخطوة الثانية في التشخيص هي عمل الفحوصات للتأكد إنه ارتفاع ضغط الدم ده أولي وما نتيجة لمرض تاني موجود في الجسم. والفحوصات دي زي فحوصات الدم وفحوصات البول وظائف الكلى ومستوى السكر والكوليسترول ورسم القلب. أما علاج مرض ارتفاع ضغط الدم بينقسم لجزء بالأدوية وجزء آخر بالنظام الغذائي. الملحوظة المهمة هي إنه ما ممكن نعتمد على جزء من العلاج من غير الجزء الثاني، يعني ما ممكن نعتمد بس على الأدوية ونهمل النظام الصحي والعكس صحيح. الجزء الأول من العلاج هو العلاج بالأدوية. الطبيب دائما بيصرف دواء على حسب حاجة المريض، بيهدف إنه الضغط يوصل لمستوى أقل من 140 على 90، أو إذا كنت مصاب بمرض السكري كمان حيكون الهدف إنه تصل لمستوى أقل من 130 على 80. النوع الثاني من الأدوية المستخدم هو أدوية بتقلل من نسبة الدهون في الدم، وأدوية تانية لزيادة سيولة الدم لتجنب الجلطات زي الإسبرين. الجزء الثاني من العلاج هو النظام الغذائي، وده بيشمل تقليل كمية الملح في الطعام وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن في حالة السمنة أو في بعض الحالات اللي فيها السمنة مفرطة بيفضل إجراء عمليات جراحية، إيقاف التدخين والتقليل من الكحول ومتابعة قياس ضغط الدم باستمرار. هنتكلم كمان عن مضاعفات مرض ارتفاع ضغط الدم، والمضاعفات دي زي ما قلنا خطيرة وممكن في بعض الأحيان تؤدي للوفاة. المضاعفات هي النوبة الغلبية نتيجة لضيق الشرايين في القلب، والسكتة الدماغية اللي بتحصل نتيجة لحدوث جلطات في شرايين المخ أو نتيجة لنزيف داخل المخ. من المضاعفات برضو الفشل الغلبي، وده لزيادة ضغط الدم واللي هي بتزيد من جهد القلب في ضخ الدم، وده بيؤدي لتضخم القلب وضعف العضلة الغلبية، بينتج منه مضاعفات كثيرة زي الإجهاد بسرعة وضيق التنفس أقل مجهود. ممكن يحصل كمان الفشل الكلوي نتيجة لضعف كمية الدم الواصل للكلى نتيجة لضيق الشرايين. كمان بيحصل ضيق في شرايين العين ونزيف داخل العين وممكن يؤدي للعمى. مضاعفات ارتفاع ضغط الدم بالنسبة للحامل هي التعرض لمرض ضغط الدم المزمن في المستقبل أو انفصال المشيمة المبكر، وده بيؤدي إلى نزيف حاد وممكن يهدد حياة الجنين أو الأم. كمان من المضاعفات اللي بتحصل أثناء الحمل هي الزلالي أو خروج البروتينات في البول. ممكن كمان تحصل تشنجات مرتبطة بارتفاع ضغط الدم. كده أعزائنا المستمعين بنكون عرفنا عن مرض ضغط الدم، وعرفنا شنو هي مضاعفاته، وعرفنا كيف نعالج ارتفاع ضغط الدم. اتمنى انه الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتقابل في حلقة جديدة من برنامج صحتك كنز معايا الدكتور صمويل.

لو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية نور العالم دايات نور.

أخواني السودانيين الحلوين، الناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمرة السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنتكلم عن حجمات العدو ضد المؤمنين عشان يفشلوا، وبنتعلم كيف نحن نقدر نقاومه بطريقة كتابية. في الحلقات السابقة تكلمنا عن التدرب، كيف نحن نقدر نطبق كلمة الله على حياتنا، وكمان تناولنا موضوع ملح الأرض. وفي الحلقة دي نحن هنتكلم عن نور العالم. خلونا نطلع فاصل ثم نواصل.

ورجعنا لكم تاني أحبائي. وزي ما بنتكلم عن المواضيع دي الغيم يسوع المسيح قدمها في وعظ على الجبل. ولما نتكلم عن نور ونتكلم عن ملح في آية في متى 5:16 اللي بتقول فليضيء نوركم حكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. يسوع هو أعظم نور للعالم. دي بنلقاه في إنجيل يوحنا 8:18. وأي زول بيؤمن به بيطلع من الظلمة وبيجي للنور. في كولوسي 1:12-13 بنلاحظ هناك الآية دي بتتكلم عن نور العالم. طيب النور دور شنو أو أهميته شنو؟ هنا بنعرف إنه نور بيفضح أو بيكشف أعمال الظلمة. لو المؤمنين عاشوا حياة القداسة والبر وأعمالهم حيظهر أفعال الناس الغير مؤمنين. في أفسس 5:8-14 بيتناول الموضوع ده بطريقة رائعة جدا، وأنا أشجعك ممكن تقرأ الشاهد ده كيف إنه النور بيفضح أو بيكشف أعمال الظلمة. مثالا لو في واحد ما مؤمن وبيحب الرشوة في الشغل وشايف زميله مؤمن بالرب وما بيشيل الرشوة، ده هيحرك ضميره وبيأنبه وممكن يقرر بأنه ما يشيل رشوة تاني. والمؤمنين كمان اللي بيشتغلوا مناصب حكومية بيقدروا يقللوا حجم الفساد باستغامتهم ونزاهتهم بالمبادئ الكتابية اللي بيعيشوها سواء كان في الشغل أو في أي مكان. شيء تاني هنا بنعرف النور أنه بنور الطريق. وكلمة الله بتقول في مزمور 119 الآية 105 سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. المؤمنين لو عاشوا حسب مبادئ الكتاب المقدس هدف حياتهم حيكون أسمى من الذات، وما حيفشلوا في جذب انتباههم الناس الحوله. وكده الناس حيكونوا بين أمرين، إما يقبلوا النموذج ده أو يرفضوا، والنور حيكون ظلمة للناس الرفضوا. أما بالنسبة للناس القبلوا أو القبلوا النور أكيد حينور لهم، وكده ما حيتخذوا أي قرار غلط. خلونا نسمع ترنيمة مع بعض أحبائي، بعد ذلك نجي ونواصل.

ورجعنا لكم تاني أحبائي. زي ما هنا مواصلين بنتكلم عن موضوع النور، وأخذنا ممكن نقطتين مهمين عن النور، إن النور بيكشف عمل الظلمة وإن النور بنور الطريق. الشيء التاني برضو بنعرف من صفات النور وأهمية النور، إن النور بيوقف أعمال الظلمة. زي بنعرف إنه الجرائم بيحدث بالليل أكثر من النهار. كلمة الله بتقول الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، إن النور جاء إلى العالم وحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي للنور لألا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تصحر أعماله إنها بالله معمولة. ده في يوحنا 3 آيات 18 إلى 21. وشيء رابع برضو، إن النور بيطرد الخوف. لما النور يولع أشباح الليل بيختفي. في ناس كثيرين بيخافوا بيتخيلوا في أشباح في الليل، عشان كده بنلاحظهم أو بنشوفهم بيناموا وبيحبوا إن النور يكون منور لما يكون هم نائمين. ومن الأدوار الثاني النور بيقوم بيه، النور بيدي بصيرة، بيساعدك إنك تميز بين الصديق أو الصديق والعدو، أو بين الحق والباطل أو الشيء المزيف، وهو بيساعد على إنجاز العمل كمان. زي ما في يوحنا 9 آية 4 بيقول يسوع ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. نور الله، الكتاب المقدس بيقدم لنا معرفة عن الحياة والموت والخطية والخلاص، وبيكلمنا كمان على الله نفسه وإبليس، وبيورينا كمان كيف إن نقدر نوصل السماء، وكمان بيحذرنا إنه الجهنم اللي مكانه هو أصلا للعدو والإبليس. وافتكر دي القضايا اللي بتشتغل أفكار الناس بطريقة كبيرة، وبيحاولوا يلقوا له حلول كافية وشافية. وافتكر إنه كلمة الله هي شفاء، وهي كلمة الله هي المنارة، هي الاستنارة اللي بتقدر تكشف أعمال الظلمة، اللي بتقدر تطرد الخوف، اللي بيقدر إنه ينور لنا الطريق، واللي بيقدر إنه يكشف كل أعمال الظلمة. عشان كده مهم جدا إنه نفحص كلمة الله، نتمسك بكلمة الله، نقرأ كلمة الله، لأن هي نور وهي بتنور لنا الطريق وهي بتكشف لنا كل شيء. أحبائي خلينا نكون في صلاة مع بعض. هل ابني يا رب طريق فرائدك فأحفظها إلى النهاية، حول عيني من النظر للحاجات الما كويسة، في طريقك خليني أمشي دائما وأتكلم عن محبتك، في اسم يسوع المسيح أمين. أحبائي في الرب شكرا على حسن استماعكم، بنعمة الرب إن شاء نلتقي في الأيام القادمة، ولإلهنا كل المجد.

Deus leu, وبأي أجمل زغروب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح، الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم، بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب،

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروما، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقي انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهام من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأنه الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده. ولكل زول تعبان بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. أعزائنا المستمعين، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم يعني في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. الساعة بنستناها كلنا مع بعض عشان ما نتبارك في أمسية جميلة نستمع فيها لترانيم ومواضيع مختلفة. إذن أهلا ومرحبا بكم وحباب طلتكم وحباب مساءاتكم، إن شاء الله قيلتوا يا رب بخير وبعافية، والراجعين من أشغالهم يعني يكون يومكم خفيف، وكمان حتى طلابنا بنقول لهم الحمد لله على السلامة بعد الامتحانات، إن شاء الله رب نتمنى لكم التوفيق والنجاح، وحتى الناس الشالوا نتائجهم أتمنى إنه الأسر تكون مبسوطة وفرحانة بالتحصيل النهائي والنتيجة النهائية، وكمان الناس يعني ما توفقوا نقول لكم ما تقيفوا، ودي ما نهاية الدنيا، لكن الحياة ماشى والدنيا ما بتقيف وعندك فرصة تانية، إذن نجتهد عشان ما نقدر نتحصل على درجات علمية تكون جميلة ومبسوطة وتبسط الناس اللي حوالينا وحتى نفوسنا إحنا كمان. إذن تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين في أمسية جديدة وفي يوم جديد وفي حلقة جديدة نستمتع بالبرامج الموضوعة والفقرات المتنوعة. تعالوا مع بعض معي أنا إيناس إسماعيل في الأمسية دي، جهزت لكم باقة من الترانيم الروحية وكمان موضوع شيق جدا جدا. إذا عايز تسمعنا وكمان تعلق وعايز تتفاعل معنا، اكتب رقم الواتساب عندك وقول لي يعني عايز تسمع يا ترنيمة في الأمسية دي. رقمنا 00357976563 وكمان ما أنسى أرحب بالناس اللي بتسمعنا على الستلايت، بنقول لكم حبابكم وأمسيات جميلة عليكم، وبنسعد جدا جدا إذا راسلتونا وتفعلتوا معنا في حلقة الليلة. إذن حبابكم وحباب كمان استماعكم وانتباهكم وكل حواسكم أجهزتوها عشان ما تسمعون. نستمع الأولى ترانيمنا مع المرنم أيوب الفياض.

ثاني حباب كل الناس اللي انضمت لينا، واتمنى انه مساءكم يكون دائما معطر بالمحبة. وبنرسل لكم محبتنا نحن طبعا عبر أثير راديو سمر، الراديو اللي دائما بتستمتعوا فيه بالبرامج المختلفة والمتنوعة. بقول لكم مساء مليان أمانة حلوة، واكيد ان شاء الله رب اخبار جميلة واخبار سمحة واخبار سارة. مساء لكل الناس اللي في الطرقات، الناس المسافرة، الناس الراجعة، الناس اللي ماشية لأماكن مختلفة. بنقول لكم حباب مساءاتكم إن شاء الله رب دايما مساءات تكون مليئة بالبركة. ولكل زول فاتح الراديو عشان يسمعنا بقول لك يعني حبابك وحباب جيتك، وبنقول إن شاء الله صوت جميل يوصل يعني خلف الأثير، ونتمنى يا رب تراسلنا أنت كمان تكون متفاعل معنا. تعالوا كمان نشوف واحدة من الترانيم الجميلة اللي اخترنا لكم في الأمسية دي، واتمنى إنها تنال كمان يعني رضاك وإعجابك، خاصة لو أنت يعني ماري بتجربة كبيرة جدا جدا. لو أنت ما عندك قوة، أنا بقول لك في يسوعنا قوة قوة، وده الكلام أو الترنيمة اللي برددها دائما ماركو كوش. تعالوا كده نسمعها ونحن بنرنم معاهم.

يا سلام المرنم ماركو، دائما ترانيم وكلمات جميلة وفعلا مشجعة في الأمسية دي، خاصة لزول بمر بتجربة بمر بمعضلة، فقد خلاص قوته وتفكيره وما عارف يعمل شنو. أنا بقول لك افتح الترنيمة دي تاني لو عندك على الجهاز واسمعها، أكيد حتتقوى بها لأنه فيها رسالة جميلة جدا جدا.

ومهما إبليس بيحاول عشان يختفنا أو يدخلنا في تجارب صعبة، لكن الرب موجود، يد الرب قوية وهو معيننا وهو اللي بيحمينا وهو اللي دايما بدينا حكمة في إنه إحنا كيف نتعامل مع حتى الأشياء الصعبة اللي ممكن بتصيبنا. إذن أعزائنا المستمعين، رجعنا مرة تانية وبقول حباب لكل الناس اللي جاتنا في الوقت ده، بقول لك أنت ما تأخرت، بالعكس أنت جيت في الزمن المناسب، عشان عندنا لسه الكثير الماشين نسمعه مع بعض، عندنا لسه ترانيم مجهزينا وعندنا موضوع جميل حنتكلم فيه الليلة. لكن لو عايز تراسلني وعايز تطلب لسه ترنيمة تسمعها، عندك فرصة، اكتب لي على رقم الواتساب 00357976563539. موضوعنا الليلة أعزائنا المستمعين موضوع جميل، يمكن موضوع يعني ما بيخلو من بيت سوداني، لكن أنا ما بعمم الحكاية، احتمال يكون في بعض الناس اللي ما اتصابوا أو ما لاقتهم مشاكل زي كده. الزول مرات يعني بيشتكي من الناس الغريبين منه، الناس اللي هو ما عنده بيهم علاقة، ممكن دائما يخش في مناكفات، في مشكلات، في سوء تفاهم، لكن وجعة القريب بتكسر الظهر. هل في حياتك قابلتك معضلة أو مشكلة أو سوء فهم أو أذية من زول قريب لك؟ إذا كان أخوك، أختك، ناس البيت، حتى قرايبك، أو حتى كمان مرات أصحابك، عايزين نشوف إنه يعني في اليوم ده بالذات نتونا شوية عن أذية الأقرباء أو أذية القرايب. الحصل منها شنو وليه بتوجع شديد، وكيف الزول ممكن يحافظ على قلبه وكرامته بدون ما يقطع صلته بالزول ده. أذية الأقرباء هي ما حاجة جديدة، لكن وجعها مختلف، لأنه الزول بطبعه بيفتكر القريب ممكن يكون سند له وأمان وظهر. والمتوقع يعني إنك تلقى أذية من زول يعني جاي من بعيد، لكن من أقرب الناس لا لا لا لا، أكيد ما بتكون يعني سمعت حاجة زي دي أو متوقع حاجة زي دي. يعني ممكن تكون كلمة جارحة، مقارنة، حسد، تقليل من النجاح، أو حتى خذلان وقت الحاجة. الوجع الحقيقي صديق المستمع وصديقتي المستمعة ما بس في الفعل ذاته إنه الزول عمل لك شنو، الوجع في إنك ما كنت متوقع الأذية دي تجيك من الزول يعني الدائر له الخير. يعني أنت دائر خير لزول، فكيف تجيك منه الأذية؟ أكيد حاجة يعني ما بنقدر نستوعبها. فبدل ما تقعد تستغرب وتسأل كتير، أكيد مرات بتخد يدك على خدك وتقعد تضحك. ليه؟ لأنه حاجة ما متوقعة. متوقع إنه مثلا يعني القريب اللي أنت بتحبه ده أو اللي أنت بتمنى له الخير ده، إنه هو سندك وقت الحاجة، هو اللي بيفرح لنجاحك، وهو كمان يعني اللي بتضايق لما أنت تضايق. وكمان مرات القريب بدل ما يعني بتحسه، يعني طبعا دي الحاجات اللي أنا قلتها دي حاجات طبيعية المفروض تحصل، يعني إنه القريب مفروض يكون هو السند، وإنه هو العضد، وإنه هو اللي بنلقاه وقت الحاجة في وقت الضيق والشدة، القريب ده هو موجود. لكن ليه بتحصل مرات حاجات زي كده؟ لو داير تعرف عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، خليك موجود معي على الصفحة، ما تمشي بعيد، لأنه لسه عندنا ترانيم جميلة حنستمع عليها، وكمان حنتم باقي الموضوع، لأنه الموضوع ده أكيد صعب جدا جدا. وبدل الأذية اللي بتاخد زمن طويل وما بنعرف نتشفي منها، عايزين الليلة أنا وإنتو نخد حلول أو حدود لكيف إنه أنا أتعامل مع الأذية اللي مرات قاعد تكون من القريب. عشان كده أنا بديك فرصة في إنك تتفاعل معي وإنك تراسلني على رقم الواتساب 00357976563539، وحكون مبسوطة جدا جدا إذا شاركتوني في الموضوع واتفاعلتوا معي. والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، انتوا كمان معانا، أكيد أنا حكون مبسوطة برضو بمشاركاتكم، وتفاعلوا معي على نفس رقم الواتساب اللي ظاهر عندكم على الساتلايت أو اللي بتسمعوا اللي أنا دايما قاعد أردده. إذن تعالوا دعوة لكم نستمع لي الترنيمة دي عن بلدنا الغالية السودان. منو ما عنده حنين للوطن؟ منو يعني ما بحب
السودان. أكيد عندنا في قلوبنا محبة كبيرة وحنين كبير لبلدنا الغالية السودان، وطننا وأرضنا الحلوة الجميلة، الخضرة المليانة فيها خاصة وقت الخريف. لو عايزة أعدد لكم يعني المناظر الموجودة في السودان وبدرشنو جمالها، جمال ناسة وطيبة أهلها وكرمة، ما حقدر أكفي لكم في اللحظة دي. لكن كده تعالوا كده، بما إنه بلدنا بتمر بظروف صعبة وقاسية جدا جدا، تعالوا نطلب مع المرنمة في الأمسية دي مع فريق أبناء كوش، ونخد بلدنا الغالية السودان في إيدين ربنا. بنقول له يا رب بارك بلدنا وافتقدها يا رب بسلام حقيقي من عندك، خلينا يا رب نشوف فعلا عملك، لأنك أنت يا رب موجود وما قاعد تنسى زول. عشان كده يا رب نجيك في الأمسية دي بنخد بلدنا، يا رب بارك أرضنا، يا رب أشفيها أبريها يا رب، وبدل الدم الجاري فيها يكون فيها سلام واستقرار وأمان. أمين. يلا مع بعض نستمع للترنيمة بكل يعني فرح وسرور، لأنها عن بلدنا الغالية السودان.

لو عندك طلبة صلاة ومحتاج إننا نشارك معاك، اتواصل معنا على راديو سمر. رجعنا مستمعينا، وعايزة أدي شكر خاص للقس فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة. بجد يا جماعة كلمات جميلة ورائعة، وأنا بشجعكم إنكم تفتشوا على الترنيمة دي وترجعوا تسمعوها مرة تانية. يعني بيقول فيها كلمات رائعة جدا: ربي لك كل العبادة، أصل في شخصك حياة، مستحق لك الخليقة تركع وتسجد في صلاة، لما ياب أكون حزين بلقى روحك لي معزي، وبلقى إيدك لي معين، يلا يا قلبي سيب عنادك وارجع للحضن الحنون. فعلا محتاجين في الأمسية دي نسيب عنادنا ونرجع لحضن ربنا، لأنه هو راجينا بكل حب، وأكيد لما نمشي ما حيرفضنا لكن حيستقبلنا بكل محبة. نرجع لموضوع الوجع القاعد يكون زي ما قلنا من الناس اللي بيكونوا قريبين لنا، وزي ما اتفقنا في انه يعني وجع القريب وجع البعيد ممكن يكون محتمل، لكن وجع القريب صعب جدا جدا وما بتنسي بسهوله. اذا الوجع الحقيقي ما في الفعل ذاته، زي ما اتفقنا الوجع في انك ما تكون متوقع الاذيه تجيك من زول يعني الدائر له الخير، زي ما قلنا قبل الفاصل. مرات بدل ما يسترق قريبك يحكي عنك، ومرات بدل ما تلقى الزول ساكت بتلقاه يعني بيتكلم عنك كلام ما جميل، لكن أول ما تقع يعني في مشكلة بديك وش تاني. وفي ناس بتفتكر إنه يعني أذية الأقرباء لازم تكون مثلا كبيرة وحاجة واضحة وكده، لكن الحقيقة مرات بتكون مشكلة أو أذية ممكن تكون صغيرة جدا. مرات انت بتكون ما بتلاحظها، مثلا زي نظرة الاستحقار وكلمة في نص الضحك يرميها لك كده، وتجاهل متعمد يعني محل ما انت قاعد هو يعني انت كأنك ما موجود، او دائما يقارن بينك وبين غيرك. الحاجات الصغيرة دي بتتراكم جوا القلب لحد ما الزول يحس انه بيقى متعب نفسيا، خاصة من الناس المفروض يكون هو مرتاح معاهم، وده شيء طبيعي جدا يا جماعة، إنه طبعا الزول القريب لي أنا بكون يعني مرتاح في قعدته ومحل ما هو قاعد وأنا موجود أنا مرتاح معاه، لأنه أنا طبعا ما متوقع منه كل الحاجات دي. وبرضه يا جماعة في نقطة تانية، والنقطة دي مهمة، ما كل قريب ممكن يكون يعني بأذي بقصد، يعني هو ما قاصد مثلا يأذيك. في ناس اتربت على القساوة أو الغيرة، أو إنها بيكون عندها زي التدخل الزايد، وبيجوا يمارسوا الحاجات دي بدون ما يحسوا إنها ممكن بتوجع الزول التاني. لكن ده يعني ما معناه إنك تسكت على الحاجة اللي أنت شايفها مؤذية بالنسبة لك وتتقبلها طول يعني الوقت والحد سنة سنتين العمر كله، أنت بس يعني بتعذر الزول ده إنه هو تربيته كده وأنا أعمل له شنو. لا، في حدود إنه لازم الزول ده يعني يقف فيها. الزول الواعي هو اللي بيعرف يعني يخد حدود يعني بكل احترام وبكل أدب. ما كل حاجة لازم تتحكي، وما كل الناس تستحق تعرف تفاصيل حياتك. مرات راحتك النفسية بتكون في إنك تقلل الاحتكاك وتحافظ على احترامك بدون مشاكل ولا قطيعة. اتفقنا يا جماعة؟ يلا لو متفقين معاي راسلوني وقولوا لي في الكومنتات يا إيناس كلامك ده صحيح، ولا يا إيناس ان احنا بنختلف معاكي في نقطة معينة، وانا بديك الامان يعني، لانه اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. بس انا عايزاك تراسلني وتكاتبني على رقم الواتساب 00357676569، وأكيد حنكون مبسوطين جدا جدا بمشاركتك وبتفاعلك معنا. أديكم فرصة عشان ما تكتبوا وتقولوا يعني الحاجة جواكم، وإذا عندكم أي تجربة مريتوا بيها يعني بحسب عنوان حلقتنا الليلة أذية الأقرباء، برضو أحكي وأقول لنا، ويمكن تجربتك دي يستفيد منها زول تاني من خلال التعامل اللي انت تعاملته مع فلان في إنك يعني خطيت حدود أو حليت المشكلة دي كيف. نستمع للمرنم جورج بيلي يعني في ترانيمه الجميلة اللي دايما بكتبها بكل يعني تعمق في الروح. دعوة لكل الأحباب، نستمع.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. أجمل مساء على كل الأحباب، على كل المستمعين، على كل الجميلين اللي انضموا لساعة سمر عشان ما نستمع في أمسية جميلة ومباركة لترانيم روحية وكمان مواضيع مختلفة. بقول شكرا للمرنم جورج الجرافي على الكلمات الجميلة، بقول لمتين تنساني، لمتين تنساني وتحجب قلبك عني يا رب، انظر لينا يا رب وتحنن علينا، ودي الحاجة طالبنا منك في الأمسية دي. نرجع لموضوعنا ونحن بنتكلم عن أذية الأقرباء. برغم من أنه يعني كل شيء ممكن يعني يتناسي ويروح على بال من بال الزول، لكن عايزين نقول أنه ما المفروض يعني نخلي أذية الأقرباء تكسو على قلوبنا، أو يعني نخليه بيسبب كراهية بيننا وبين الناس دين، لأنه زي ما في يعني قريب مؤذي كمان في قريب حنين وفي قريب يعني محب، واقف معاك بالدعاء وواقف معاك بالمحبة وفي المواقف السمحة والكعبة الحزينة والمفرحة بتلقاه واقف جنبك. والدنيا دايما فيها النوعين ديل، أذية الغريب بتوجع يوم واحد، لكن أذية القريب ممكن تقعد سنين وسنين وتكون قاعدة في الذاكرة. عشان كده الواحد لازم يتعلم كيف يحافظ على نفسه بدون ما يخسر أخلاقه. ولسه نتذكر إنه القريب زي ما قلنا نديه العذر، مرات ما بيكون هو قاصد الأذية، لكن ممكن قلنا يكون واحدة من الأسباب إنه النشأة والتربية بتاعته كانت ممكن تكون صعبة جدا جدا، ودي واحدة من الإسقاطات اللي هو بيعملها يعني وبيحمي بها نفسه برضو. وخلونا نكون يعني قريبين كمان منهم وبيعني رد فعلنا بنعلمهم، أو ممكن نرجع لهم واحدة من المبادئ بتاعت التربية الأساسية بأنه أنت قريبي، أنت المفروض تكون ظهر لي، مفروض تكون سند لي، مفروض تكون بتفرح لي لما أنا أنجح، زي ما أنا بفرح لك لما أنت تنجح وتتقدم في حاجة، لما أنت تنجز أنا بكون مبسوط بإنجازاتك. وكمان برضو لازم ناخد يعني حذرنا برضو ونحمي نفسنا عشان ما تصيبنا مع التراكمات مع مرور الوقت، تشوهات نفسية ممكن تحصل لنا ونكون عندنا فوبيا من كل زول قريب. يعني زي ما بنسمع مرات الواحد يقول لك يا أخي أنا قرايبي ديل ما قاعد أحبهم، لكن قرايبي ميدل أنا قاعد أحب أمشي لهم دائما، أما قرايبي أبوي ما بحبهم. لا، إحنا عايزين محبتنا تكون واسعة لكل الناس، وحتى لو في زول غير اثنين أو أزانة أن إحنا نديه فرصة تانية. إذن في طرق كثيرة أن إحنا ممكن نحمي بها نفسنا من الأذية، لكن أنا ما حقول لكم الطرق دي هسه ما لم أنتوا تكتبوا لي كمان وتقولوا لي شوية ومن يعني الطريقة اللي أنت مثلا لما مرت بها، مرت بتجربة زي دي، حميت نفسك كيف، قاطعت الناس مرة واحدة، الزول ده قاطعته تاني لا بينك وبينه كلام ولا سلام، ولا أديته فرصة تانية إنه يعني تقدر تواصل معاه وتصهر له محبة المسيح العميقة الموجودة فيك. راسلني وأنا حكون مستنية تفاعلك معاي في الأمسية دي. تعالوا مع بعض نستمع للمرنم عبد الله كوش، وعبد الله كوش طبعا من المرنمين الجميلين والمحبوبين جدا جدا. نستمع للترنيمه.

0: أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل كل يوم معانا في راديو سمر.
1: أكيد أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل مع راديو سمر، الراديو اللي بتلقى فيه كل البرامج وكل يعني معظم المواضيع اللي أنت مثلا بتخطر على بالك بتلقاها في برامجنا المتنوعة. تابعنا في كل صباح في برنامج صباح بلدنا من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، وكمان برنامج ساعة سمر طبعا من الساعة 5 من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان، وكمان برنامج أوريتيا في راديو الفور من الساعة 3 بتوقيت السودان. إذن حبابكم أنتم بتتابعونا وحباب كل زول بيدخل على صفحة راديو سمر، وكمان بنقول لكم نزلوا أبليكيشن راديو سمر برضه حتسمعوا برامجنا على مدار اليوم. نرجع لموضوعنا، لكن قبل ما نرجع للموضوع عايزة أقول واحدة من الأبيات اللي اتكتبت في الترنيمة اللي قدمها لنا المرنم عبد الله كوش، بقول أشرق نور وضوء علينا وصبح لنا أغلى ملاذ، رجعت لنا أعظم قيمة وبقينا وفيه بقينا إحنا عزاز. ودي الحاجة اللي نحن بنفتش عليها في موضوعنا الليلة، إذا أذينا من القريب ولا من الغريب أكيد قيمتنا عندهم يمكن تكون ما قيمة يعني بقيمونا قصدي، لكن قيمتنا دايما قاعد تكون في الرب يسوع، هو اللي بيرجع لنا القيمة بتاعتنا وبنكون عزيزين ومكرمين. إذن أعزائنا المستمعين زي ما قلت لكم قبل الفاصل إنه في طرق كثيرة نحن ممكن نحمي بها نفوسنا من الأذية، سواء كانت من قريب ولا من بعيد. أول حاجة لازم نفهمها إنه حماية النفس ما أنانية، يعني أنا ما أناني لما أنا بحمي في نفسي، لكن بالعكس دي ضرورة يعني عشان أنا أقدر أعيش مرتاح ومتوازن. يلا تعالوا نشوف أول خطوة إنك ما تحكي كل حاجة. في ناس بتحب تعرف تفاصيل حياتك عشان تفرح لك، وفي ناس عشان تستخدمها ضدك وقت الخلاف. خلي في جزء من حياتك خاص بيك أنت، وما كل نجاح تعلنه وما كل يعني وجعة لك انت فيك انت تحكيها. تاني حاجة اتعلم انك تخط حدود. الحدود عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما معناته انه انا قطعت علاقتي بتاعت القرابة بيك، بالعكس الحدود معناها انك تعرف شنو اللي بريحك وشنو اللي بتقبله وشنو اللي بتقيف عنده. لو في زول كلامه مؤذي قلل النقاش معه، ولو في زول بيتدخل في أي حاجة وبزيادة خليك مختصر وواضح. حاجة تانية، ما تدي كل الناس مساحة يعني نفس المساحة. في ناس مكانهم للسلام مثلا من بعيد وخلاص، وفي ناس الاحترام بيكون موجود لكن القرب الزايد مرات بيجيب لك تعب نفسي كبير. وأهم حاجة ودي دائما بعلمها لنا الكتاب المقدس، إنك ما ترد الأذية بالأذية. الرد القاسي ممكن يعني يريحك للحظة معينة، لكن بعدين بتلقى نفسك دخلت في دوامة تعب ومشاكل ما بتقدر تطلع منها. مرات يعني إنك تصمت وإنك تتجاهل المشكلة أو يعني تنسحب بحكمة إنك وبهدوء، هنا عزيزي المستمع بقول لك أنت هنا أقوى ألف مرة من أي رد أنت عايز ترده. انتبه لطاقة الناس الموجودين من حولك، ولو بعد كل جلسة مع ناس معينين بتحس بضيق وتوتر أو إحباط دي إشارة مهمة على إنه نفسك ما مرتاحة في المحل اللي أنت قاعد فيه ده، فبالتالي أنت لازم تنسحب من الجلسة دي بكل بساطة وبكل يعني قناعة بإنه أنا ما أقدر أكون في المكان ده لأنه ما مناسب معي. أتمنى إنه الخطوات اللي قلتها عليكم دي تكون يعني فعلا تفيدكم في تعاملكم مع يعني الأذى اللي ممكن يقابلك إذا كان من قريب ولا من بعيد. عشان كده دعوة لكم كمان إننا نطلع ونستمع لترنيمة الحياة أحلى. لو بتحب المرنم الشيخ إزبون دي دعوة لك انت خاصة انك تجي تسمع للترنيمة بتاعته دي، وحتى الناس اللي ما بيعرفوا واللي بيسمعونا هسه برضو بقول لكم تعالوا اسمعوا معانا وتعرفوا على ترانيم الشيخ إزبون صامويل، وهو اكيد يعني حتحب الترانيم وحتحب الاداء والكلمات، اهم حاجة الكلمات المكتوبة. دعوة للجميع اننا نستمع.

أوعى تندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

اوعى تندم على عرفتك لزولن في حياتك. الناس الزينين بتدوك الحاجات الحلوة، والناس الكعبين بتدوك درس للدنيا والزمان، وده طبعا كله لخيرك. ودي الحاجة اللي بنتكلم فيها الليلة، انه القرايب او الغريبين عننا مهما بلغنا معاهم سوء الفهم، اكيد في حاجة من وردة انه نكون عندنا حكمة في اننا كيف نتعامل مع النوعين ديل. والكتاب المقدس فيه آيات كثيرة بتتكلم عن طريقة التعامل مع الناس. طبعا الحكمة أول حاجة، ونحفظ قلوبنا، وكمان نغفر بدون ما الزول يعني يظلم نفسه في حاجات كثيرة. بيقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. ودي معناها إنه الإنسان لازم يحافظ على قلبه ونفسيته، وما يسمح للأذى يكسر دواخله. وبرضه في معنى يمكن يكون واضح وأقرب، إنه المحبة ما معناها تقبل الإهانة أو الظلم طول الوقت. حتى السيد المسيح كان بيتعامل بحكمة مع الناس، وما كان بيدي يعني مكانة لإنه يكون في خصومات وفي مشاكل. ولو حصلت حاجة زي دي هو أكيد حيكون أول زول بفض المشكلة. عشان كده كان تعاليمه دايما إننا نحب بعضنا البعض زي ما هو أحبنا. والكتاب المقدس كمان حذر من الكلام الجارح والغيرة والحسد وسط الناس والأقارب، لأن الحاجات دي بتكسر العلاقات وبتدخل المرارة في القلوب. لكن في نفس الوقت قال لنا يعني شيء صعب لكنه جميل، إنه الزول ما يخلي الشر يغلبه. يعني لو اتأذيت ما تتحول لنسخة من الأذى ذاته. سامح عشان ترتاح، لكن خليك حكيم. والغفران ما معناته يعني ترجع لنفس المكان اللي بيأذيك مرة تانية. وفي كمان نقطة عميقة جدا جدا، الكتاب المقدس بيعترف إنه مرات الإنسان بيحتاج يبتعد عن المشاكل والخصومات عشان يحافظ على سلامه الداخلي، السلام النفسي. وده أكيد ما ضعف، لكن بالعكس دي نعمة كبيرة جدا جدا. وفي النهاية عايزين نقول إنه يعني في ثلاثة حاجات محتاجين إننا نقوم بها: الحكمة في التعامل، وإن نحفظ القلب من الكراهية، وعدم السماح للأذية إنها تطفي النور الجواك. لأن الإنسان لما يحافظ على قلبه نظيف حتى ولو تعب من الناس بيفضل واقف بقوة وربنا معاه. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، عايز أقول لك في نهاية حلقتنا الليلة، لو أنت اتأذيت من قريب ما تفكر في إنك يعني براق. في جروح ما بتظهر للناس، لكن ربنا شايفها وعارف حجمها قدر شنو وعارف عمقها قدر شنو. حافظ على قلبك وما تخلي المرارة تسكن جواك. سامح عشان ترتاح، لكن اتعلم كمان كيف تحمي نفسك وتخد حدود تحفظ كرامتك وسلامة نفسك. وتذكر دايما إنه قيمتك ما بتتحدد بالكلام، بكلام الناس عنك، ولا بطريقة تعاملهم معك. القيمة الحقيقية جاية من الشخص اللي أنت يعني عليه، يعني نفسك أنت ذاتك، ومن النور اللي بتحاول تحافظ عليه رغم كل الظروف. ولو الأيام قست عليك خليك زي يوسف اللي اتأذى لكن ما يتكسر، اتظلم لكن ما فقد إنسانيته، وأتعب لكن خليك مؤمن إنه ربنا قادر يطلع منك حتى الخير الموجود جواك في أصعب الأوقات. وربنا يدينا كلنا نعمة كده ويعني قلوب نقية، ويدينا حكمة في التعامل وسلام ما يهز أذى الناس مهما كانوا قريبين، وكمان يبعدنا دايما من إنه إحنا كمان نكون مؤذيين ونتعامل بنفس الشكل. سعدت جدا جدا أصدقائي المستمعين أنكم تكونوا معي في اليوم ده في الحلقة دي وفي الموضوع ده بالذات، وإننا استمعنا كمان لمرنمين مختلفين وترانيم كثيرة في الأمسية دي. أتمنى أنكم تكونوا تعزيتوا وتقويتوا بيها، وكمان تعلمنا دروس جميلة وجديدة من موضوعنا اليوم كان أذية الأقرباء. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بترككم في رعاية ربنا وبقول لكم ما تنسوا تستنونا بكرة على الساعة 9:30 بتوقيت السودان في برنامج صباح بلدنا، وبرضو توقيتنا طبعا المعروف من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان في ساعة سمر. ولحد ما نتلاقى مرة تانية بقول لكم في رعاية ربنا.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة

بلا باغو كاين على ولا كاين ديال جام كوا ندان برنامج بلاكي ميتيلي ندان برنامج بلاكي ميتيلي كركي بس الدين كوندول الانغيس كي ناسي باليل كي تا كاين هنا كي ال كاين هنا نا ايتي نما دو كويل الانسي الدين دي كلا ندان برنامج بلاكي ميتيلي ولا قال الانزي ميتيل دي كلا ناس بالي يتال تولي داين برنامج لي نا لونغ دينغ كي لو سي كوا كنون ودو كوندول ولا قال كي ان دينغ ناس كوا رانزي كاين كركركا

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أنهم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أنهم بيؤمنوا بدعوة الله لهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كنوع كناس متعلمين أنهم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إنه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، إنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي، إنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم إنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض ويتونسوا ويتكلموا عن الأمور موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب ده شنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوى الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي. فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول له هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبذة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني. لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيرها، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن احنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة، والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة، فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي لو عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاني دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إلى أنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، يعني تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فلي بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتم شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا يعني بالضبط كده، ما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني، فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص، وقال: الحاسد يكره إنه يكون غيره سعيد، فيذبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم، ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش وما فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما الحاسد اللي هو بيفكر إنه ده لا الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من الحسد في الكتاب المقدس، هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل فيه، فقاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. إحنا نحتاج إنه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين، فالحسد بيمنعك إنك أنت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر أنت للأسف الشديد بتأذي نفسك بأنك أنت بتمنع البركة عن نفسك. باركه يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين، خطايا مستترة، خطايا بيحتاج إنه نتعامل معها بجدية، لأنه قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. إحنا محتاجين إنه نتوب، وعشان نتوب إحنا محتاجين إنه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الآخرين. نقتنع إنه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي إذا كان البركة مادية أو أي حاجة يعني أو أي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلف تماما عن الشخص الآخر، فهو عنده بحسب ما ربنا أداه أنا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو إنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين إنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر إنه هو يترفع وإنه هو يتبارك، تتخيل معي إنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله إنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديدا موضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة. ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم،
1: وقبله. فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار

0: مثل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار، حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إسنان وقال:
2: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت. فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
0: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
4: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
5: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
6: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
8: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
9: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
0: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم، وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم 3، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. أن إحنا بنخاف من حاجات كتير.

انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا آمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.